0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يجب

0: ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون وباليونانية أبوليون أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: 24 ساعة هي هذه ساعات اليوم، لا بتزيد ولا بتنقص، والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. أنا وإنت مرات كثيرة بنحس بإنه إحنا ما عندنا وقت، وإن إحنا ما فاضين، وإن إحنا ملهلهين، وريت اليوم يكون 25. أجدد الترحاب بكل المتابعين والمستمعين عبر أثير راديو سمر. راديو سمر راديو منكن وليكن، وراديو لكل السودانيين. تعال معي عزيزي وعزيزتي نتناقش في حلقة عنوانها ما فاضي. هل صحيح إحنا ما فاضيين ولا ما بنعرف ندير وقتنا؟ لأنه إدارة الوقت فن. بيصاحبني في الحلقة دي الزميل العزيز جدا سمعان محجوب. حبابك.
1: شكرا يا ابتهاج، ومساء الخير عليك، ودائما حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي. برحب بكل الناس اللي انضموا لنا. بالتأكيد ما فاضي نقاش جديد، ودائما سؤال حلقة الليلة، هل انت ما فاضي ولا انت ما قادر تنظم وقتك؟ افتكر يا ابتهاج عندنا مشكلة كبيرة جدا في تنظيم اوقاتنا خاصة في السودان،
0: وكمان مرات بتلقى الزول هو ما شغال، مثلا زي مثال لربات البيوت، لكن هي برضو ما فاضية، ما فاضية، مشغولة،
1: تطلع وتدخل وتطلع وتدخل.
0: كثير من المهام بتحتاج ان احنا نرتب ونقسم الوقت. انا عايزة اقول لو الانسان بيدرك قيمة الوقت، وانه الوقت قيمة ما عندها بنك نخزنه فيه او خزنة نخطها فيه، قيمة الساعة اللي بتروح منك هي مهدرة. فانت وأنا هل مدركين لقيمة الوقت كقيمة كونية مهمة؟ أنا بقدر ممكن أعمل في الساعة دي حاجات كثيرة، لكن ما هي ساعة؟ لدرجة يا سمعاني إن إحنا عندنا مواعيد سودانية
1: عادي.
0: أسمعني، تعالني الساعة 3 4 5، انتظرتني ما جيت يا زول 6 و7، أقول لك حاجة 8 أمشي.
1: 8 أمشي
0: دي كم ساعة؟
1: 4 ساعات ولا 5 ساعات مهدرة وضاعت مننا سودان.
0: عشان كده إحنا مقارنة مع الشعوب الأخرى محتاجين نلغي من قاموس حياتنا كلمة مواعيد سودانية، ومحتاجين نلغي من حياتنا مواعيد خواجة ولا ما خواجة. فكرة الناس دي ما موضوع خواجة ولا ما خواجة، موضوع إنهم هم ملتزمين بالزمن، موضوع بيحسبوا بالثانية وبالدقيقة وبالساعة وباليوم وبالشهر. في وقت كتير عندنا، أنا عادي ممكن أقعد أرغي 3 4 ساعات، لكن لما نجي دايرة أعمل الأكل كلفت كلفت كلفت، يسألوني أقول ما عندي وقت، حتى لو أنا ما شغالة، حتى لو ما عندي دوام وعمل. ناهيك عن الموظف اللي بيجي شغله متأخر، اللي بيجي يقول لك تعال بكرة، ناهيك عن المدرس اللي بيقول لك تعال صحح الكراس بكرة، ناهيك عن الأب اللي ما لاقي وقت يقعد مع أولاده ومع مرته، ناهيك عن الأم اللي ما لاقية وقت تعتني بزوجها. ونحن ما فاضيين، مشدوهين جاريين، صباح مساء ليل، تمسى تصبح تصبح تمسي، ونحن في دوامة اسمها الزمن، وده كله عميرنا.
1: بالمناسبة يا ابتهاج، لو قدرنا نعرف قيمة الوقت ده مربط الفرس، لكن نحن خاطين الوقت عندنا ولا حاجة، فعشان كده ما
0: تعال نتونس،
1: تعال نتونس ناخد ساعة ساعتين 3 4، نقضي كل اليوم ممكن نقضي في حاجات
0: نفرق
1: نفرق، نخط الحاجات ونعمل حاجات كثيرة جدا، نضيع وقت كنا نستفيد من الزمن ده. أنا أفتكر دي أول حاجة محتاجين نعملها، ندرك إنه الوقت قيمة جميلة جدا أداها لربنا وما نقدر نخزينها زي ما أنت قلتي. فنحتاج كمان وصمة العار اللي بقت تلاحقنا،
0: مواعيد سودانية،
1: مواعيد سودانية محتاجين نلغيها تماما من حياتنا، وده بيحتاج لتضافر جهود كثيرة جدا إنه الناس يشتغلوا في المسائل دي ونقدر نلغي الحاجة دي. لكن ده بتحتاج لعزيمة وإصرار من كل واحد فينا، ونحترم أوقاتنا ونحترم زمننا. في السودان ده في ناس زمنيين جدا بيحترموا الزمن، لكن إحنا بنتقل عليهم بمواعيدنا الما مظبوط.
0: ولأنه حتى لما أقول لك ده معلوم قريضة كده قايل نفسه خواجة ولا شنو
1: يعني حاجة صعبة جدا.
0: الدنيا طارت، ما موضوع الدنيا طارت، لكن ده وقت وطاق زمن مهدر
1: الزمن.
0: فأنا محتاجة له. عدم إدراكي لقيمة الوقت بخليني أضيعه، وأنا ما بتعامل معك قيمة زمنية، يا ساعة وعدت يعني شنو كان استنيتيني ساعة. فإحنا مرات حتى لما نجي متأخرين ما بنعتذر، ما عندنا ثقافة نعتذر على التأخير.
1: من الزول اللي انتظرنا ومشى بنزعل منه، مفترض هو اللي يزعل مننا.
0: أيوة، فأنت عادي أنا ممكن ألطعك ساعة ساعتين وأقول أنت مشيت ليه؟ كيف يعني مشيت ليه؟ أنا وانتظرتك أنت ما
1: يعني.
0: أيوة، فإحنا محتاجين نعمل لده. في بعض التقنيات والمهارات المهمة في وعينا وإدراكنا بقيمة الوقت إحنا لازم نعرفها. 1، الوقت الضايع ده عمرك. 2، أنا محتاج أنظم المهام اللي عندي وأقسمها على ساعات اليوم. وأقسم يومي حتى قبل ما يبدأ، مش أستنى لما أكون في اليوم حتى أبدأ أخطط لي. لما أكون في اليوم ده خلاص المفترض أني أنا بخطط ليوم بكرة.
1: لكن بنخطط لنفس اليوم في ذات اليوم يعني.
0: طبعا بتلقى أنه الإنسان لا قام الصباح مكركب مكركب الكهرباء قاطعة، جيبوا مكوت الفحم ولع أمشي، ضاع الزمن هما وصل شغله وعطل معه كم زول تاني مستنيه عشان يمضي له على معاملة. فأنا محتاجة أقسم مهامي وأخطط ليوم بكرة قبل ما يبدأ. ده لا يعني أني أنا إنسانة قلقة أو مهووسة بالنظام أو، لكن ترتيب اليوم قبل ما يجي بيساعدك كثير في أنك أنت تعدي الموضوع بكل سهولة. وده بيخليني أتعلم أرتب أولوياتي، ياتو واحدة أبدأ بيها، ياتو مهمة أجهز لها من بدري، ياتو حاجة أخدتها. اثنين، خلين فيها شنو إذا جبت ورقة وقلم وكتبتها. أنا عندي المواعيد الفلانية، عندي الحاجة الفلانية، الوقت ده وقت الرضعة، الوقت ده وقت أدي أبوي الدواء، الوقت ده وقت كده. أنا وإنت ما في حاجة اسمها أنا ما فاضية يا أبوي أديك الدواء في مواعيده، لأنه ممكن يكون دواء ضغط، دواء سكري، دواء بيأثر في الحياة
1: ما بيستحمل.
0: فإحنا المفترض إن إحنا نبدأ نشوف المهام اللي عندها علاقة بالوقت، لأنه الساعة البيولوجية بتاعت الإنسان ما بتخطئ. أنت المفترض تأخذ 3 جرعات في اليوم، بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. لما أنا أفطر الزول وقت الغداء وغدي الزول وقت العشاء ضاعت على وجبة، هنا يبلع العلاج 3 مرات كيف؟ فادعائنا الزائف
1: كل الأدوية بتاعت الثلاثة أوقات المختلفة دي من
0: لخبطة شديدة
1: في وقت واحد.
0: أيوة.
1: يعني عايشين يعني حياة بطريقة عشوائية، ابتهاج وما منظمة وما عندنا أي خطط في حياتنا.
0: فادعائنا أنه إحنا ما فاضيين وما عندنا زمن هو بيعتمد ادعاء زائف، بقدر ما أنه نحن ما عارفين نرتب زمننا وعندنا زمن تاني مهدر. لأنه أنا عادي ممكن أقف في المراية 2 ساعة وإنت عادي ممكن تكون قاعد في الجنبة 3 ساعات وبرضو ما فاضي، ما ذاكرت مالك
1: جداً.
0: ما قاعد في مع 6 الشاي بتتونس مع أصحابك مالكم بنفرق. فبنلقى وقت للرفاهيات الما أساسية، ونلقى وقت نشغل به، ونلقى وقت نقضي به حاجة ما جوهرية. ولما نجي في وقت الحاجات الجوهرية والمهمة والأساسية نحن ما فاضي،
1: بنتزمر ونتضايق ودايرين نمش ودايرين نخلص.
0: يعني مرات في ممارساتنا السودانية إحنا لو أدركنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا إحنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وبعد الغد وبعد بعد بعد الغد.
1: يعني إحنا كل حاجاتنا مختلفة يبتها.
0: أيوة. فمرات كثيرة إحنا بننسى إنه العلا يطلب سهر الليالي وليس من شد اللحافة وقال مالي. ده وقتك، ده زمنك، وقتك هو مالك. حاجة تانية، خلينا نحن نبدأ نحدد أنا يومي بالدمتين. ما في داعي كله عشان ده يوم إجازة ما أنجز فيه حاجة على مستوى بيتنا. أنا محتاجة أنه أهتم بأنه أخد مهام اليوم في قوائم قدامي واضحة وبسيطة وسهلة محددة بزمن. مثلا أنا في البيت قاعدة وما شغالة، عايزة أغسل، ما حأقول عايزة أغسل أخد الطشت أسي 10 صباحا ما أغسل إلا 6 مساء. حأقول من الساعة كذا للساعة كذا أنا حأبدأ الغسيل، حبدأه الساعة كده وأنتهي منه الساعة كده. لو أنا ما خططت وقتي حتدخل علي مدخل تاني يخليني، لأنه ما خطيت. مرات بنخط جداول بس بتكون ما جداول مربوطة بزمن، فارتباط النشاط بزمن ده بيخطك في خانة الالتزام، ودي أول مهارة من مهارات إدارة الوقت عشان حتكتشف إنك عندك وقت كبير وفراغ كتير مهدر انت قاعد تعمل في حاجات ما منها اي فايدة. خليني اقول كمان حاجة تانية، لو انا بكرة مثلا عندي اجازة، كيف حخطط ليوم الاجازة استفيد منه بشكل سليم، اقضيه في حاجة مفيدة ومثمرة، اقضيه في موضوع اقسمه، ما حاقضيه اذا كترت عليك الهوم الدمدم ونوم، حنوم 2 ساعات، معقول اقضي 3-4 عمري وانا نايمة بتقلب من مخدة لمخدة ومن سرير لسرير؟ محتاجة أقسم أنشطتي خلال اليوم. أنا في اليوم عندي 24 ساعة، فكيف بقدر أقضي ال 24 ساعة دي؟
1: مرات طبعا ابتهاج لمن أن إحنا نمسك زمننا ونمسك زمن الناس بنقدر نستفيد، لكن مرات أنا بعطل الناس وأكون سبب للعثرة، الناس كلها تكون منتظراني وأحس أنا بالأهمية والناس تنتظر وتأخذ ساعات لأنك أنت المسؤول. عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد، مرات دائما بنعطل الناس، فعدم استفادتك من وقتك وعدم تخطيطك وعدم التزامك بتضيع معاك ناس كثيرين جدا كانوا محتاجين للدقائق دي. فأرجوك لا من توعد الناس حقه توفي بوعدك اللي انت قدمته للناس.
0: أسوأ ساعة لموظفين الحكومة والقطاع المدني أو الحكومي في الخدمات ساعة الفطور، لأن هي المفترض ساعة الفطور لكن بتمتد من الساعة 10 لحد الساعة 12، دي ساعة فطور،
1: ويجوا بعد الفطور طوالي ماشيين
0: وما فاضيين. احنا عايزين نقول انه ده اهدار لوقت المواطن القاعد منتظر، امضى ومعاملة ما بتكلفك ولا نص دقيقة. فأنا محتاجة، مرات كثيرة احنا وقتنا بيضيع، تلقاه هو مضيع وقته في البيت وبيجي بضيع زمن الناس تانيين، تلقاها هي قاعدة ومركنة أمور وراها وقاعدة وجاية في آخر دقيقة عايزة تعمل كل الحاجات في وقت واحد.
1: مستحيل طبعا انك تعمل كل الحاجات،
0: وده اللي بيخطنا في مغبة اني انا ما فاضي. اي نعم انت اسي حاليا مرتبكة في الساعة دي، لكن قبالة كان في 3-4 ساعات كنت قاعدة فاضي فيهم بتطقي حنك، او قاعد فاضي فيهم انت كنت بتشغل انسان تاني من انه يستثمر وقته بشكل كبير. احنا عندنا مشتتات للوقت كتيرة، التسويف، المماطلة، تأجيل عمل اليوم الى الغد وبعد غد وبعد بعد بعد الغد. نحن إدارة الوقت مهارة بتتطلب الالتزام، وضع خطط ثابتة بجدولة زمنية، بل بالعكس 60 دقيقة ممكن تقسمها لنص ساعة، 30 دقيقة وممكن تقسمها لربع ساعة، لأنه نص دقيقة بتنسف دولة.
1: نص دقيقة ممكن تغير حاجات كثيرة جدا، ممكن تبقيك زول ناجح أو زول ناجح، وممكن تبقيك زول ما قادر يستفيد من حياته. كثيرين ضيعوا أوقات كثيرة وما استفادوا من أوقاتهم، وضاعت سدى وضاعت في حاجات ما بتفيد. داير أقول لك عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع، بتضيع وقتك في شنو؟ بنضيعه في الكشتينة، بنضيعه في الأندية، بنضيعه في الكورة، بنضيعه في حاجات كثيرة جدا. كويس إننا نترفح، وكويس إننا نترفح دائما في حياتنا، لكن الأجمل تكون عندك خطة في حياتك، تعرف متين تأكل، متين تشرب، متين تتعلم، متين تزور الناس، متين تمشي المستشفى، متين تعمل حاجات كثيرة جدا. وما ممكن طبعا تعمل كل الحاجات في وقت واحد، لكن لما تكون عندك خطة أكيد حتستمتع بحياتك وما حتقول للناس إنك أنت ما فاضي.
0: كل إنسان مسؤول من زمنه، وعشان كده بنقول فن إدارة الوقت. أكيد بيكون عندك وقت فاضي، أكيد بيكون عندك وقت زايد، أكيد بيكون عندك وقت ممكن تستثمره لصالحك أو صالح نفسك أو صالح البشرية. الفكرة في إنه لو أنا ما عرفت قيمة الساعة والدقيقة والثانية اللي بتعدي، عمري حيعدي وأنا ألقى نفسي ما فاضية حتى لعمري، ما فاضية حتى لنفسي، لأنه بكون الوقت ده خلاص الوقت فات.
1: الوقت نتمنى ما يفوت مننا، نحتاج نلحق الوقت، لأنه الدقيقة اللي بتعدي ابتهاج ما حتجينا، ونحتاج نستفيد من الوقت قدر المستطاع.
0: كمان حاجة تانية، الالتزام وتقسيم مهامك وحتى ترتيب أولويتها. في مهام، في بعض الأمور والإجراءات انت دارت تقوم بها مهمة، وفي حاجات أهمة، وفي حاجات عاجلة، وفي حاجات مستعجلة، وفي حاجات ممكن تأجلها.
1: نرتب أولوياتنا.
0: فأنا لو رتبت أولوياتي وفق التراتبية دي، المهم فالأهم، أو رتبت بديت بأبسط الحاجات وحددت لي جدولة زمنية، لازم حددت جدولة زمنية مهمة حلقة ده. إحنا في السودان الطيارة بتفوتنا، والقطر بيفوتنا، والعربات تفوتنا، والمواصلات تفوتنا، والبس يفوتنا، وحاجات كتيرة بتفوتنا،
1: والعالم
0: محتاجين بفوتنا. إنه نعرف إنه إحنا عندنا وقت، إحنا بس نشيل من ذهننا فكرة إني أنا ما فاضي، أشيل المصطلح ده وأنا حقدر أرتب وقتي وأديره بفن وببراعة.
1: لو قدرنا نستفيد من أوقاتنا بنقدر نلحق ركب العالم المتطور والمشى لقدام. شكرا ابتهاج، كده بكون وصلنا طبعا للنهايات، ودائما نتمنى في جرعة وعي، ندي جرعة بسيطة لناس تقدر تستفيد وتقدر كمان تنظم أوقاتها بشكل أفضل.
0: شاركنا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بتين خطيت لنفسك جدول زمني لمهام معينة وحصل إنك اتماطلت فيه أو سوفته، وكانت النتيجة شنو؟ فاضي ولا ما فاضي؟ أتركك في رعاية الله وحفظه. شكرا الزميل سمعان.
1: شكرا جزيلا ابتهاج.
0: إلى جديد اللقاء، وكونوا بخير. الغربة إن شاء الله تعقري يا تعدمي يا مخيرا فقري. الكلمات دي ما تقالت ساي، لكنها عبارات تجوش عن مشاعر شخص تألم كثيرا عندما كان مغتربا. حلقة اليوم حلقة جديدة، حلقة مفيدة، تحية بنهديها لكل أهلنا المغتربين خارج السودان في كل بقاع العالم، مغتربين، مهاجرين، لاجئين، أينما كانوا علكم بخير. محبات وتحيات مني أنا ابتهاج السنوسي ومن زميلي العزيز المشرفنا حضور أنيق في استديوهات راديو سمر حبابك سمعان.
1: شكرا ابتهاج السنوسي وتحيات خاصة في الحلقة دي بنبثها لكل مغترب ساب البلد ورحل بعيد لكل الطيور المهاجرة. نتمنى دائما تعود بخير ونبني وطننا ونتمنى دائما ربنا يرد غربتهم بسلامة. حلقة خاصة في الغربة.
0: الغريب مهما طال غيابه مصيره يرجع تاني لأهله وصحابه. لما نتغرب ونطلع خارج السودان وطن الأوطان عايش في وجداننا لكن مرات جغرافيا ما بنكون فيه. الاغتراب وما أدراك ما الاغتراب، عندما ندفع تلك الكلفة والضريبة الباهظة مقابل ريالات دولارات استرليني أو ين. نعم اغترب الكثير من أهلنا السودانيين والكثير من الطيور المهاجرة هاجرت لأسباب تخص أسباب خاصة، ولكن هناك حيث ما السودان وطن الأوطان نجيش بمشاعر تتخالج فيها أحاسيس الحنين لوين ربينا وين قعدنا وين مشينا. ومرات في ناس سافرت من السودان مقهورة مجبورة لأي سبب من الأسباب. يعيش السودان في وطننا ونحمله بين ثنايانا. وأسفاي إن ما كنت من ناس ديلة وأسفاي. وأنا في الغربة يا سمعان أي مرة لابسة توب يا أهلي وأولادي، أي زول لابس جلابية وتوب، أي زول لابس جلابية وعمة دعمه. وأنا عشت جزء من حياتي ومن عمري سودانية مغتربة، لكن أنا عايزة أقول دخل أبوي يسعى إنه يعيشنا في جو السودان في البيت. ممنوع أنت قاعد في البيت تتكلم أي كلمة من لغة الدولة اللي إحنا قاعدين فيها. برا إحنا بنتكلم لغة البلد، لكن لما نجي اللكنات والكلمات والأكلات والتلفزيون والقنوات كلها سودانية.
1: طبعا كانت رحلة مليانة بالتعب والألم وإنتوا في الغربة، ونشكر الله قدرتوا ترجعوا من جديد، ونتمنى ربنا يرد كل المغتربين بسلامة. ابتهاج بالتأكيد أسباب كثيرة جدا خلت الناس تقترب، خلت الناس تسيب السودان، من ضمنها أسباب الحرب. الحرب واحدة من الأشياء الممكن تكون صعبة جدا بتخلي الناس تطلع تتنزح وتلجأ لدول تانية وتتشرد. نتمنى ربنا دائما يدينا سلام في بلدنا السودان. وغير الحرب طبعا هنالك أسباب كثيرة جدا، في ناس مشت تفتش ليه لقمة العيش، في ناس فتشت أو مشت تفتش لوضع أفضل لتعليم أفضل. نتمنى كمان بلدنا يكون فيه تعليم كويس والناس ما تمشي لقدام، بنحب إنه كل الناس تكون قاعدة في بلدنا السودان.
0: ناس اغتربوا بحثا عن الأمان، ناس اغتربوا بحثا عن حرية الرأي، ناس اغتربوا مهجرين مغصوبين منفيين. في المنافي يعيش السوداني سجين داخل سودانه. أنا عايزة أقول خبرات وتجارب كثيرة لأهلنا المغتربين، لكن وين ما كانوا هم لسه بيحبوا السودان ومليانين بيه. مرات يا سمعان السوداني بيكون متمسك بسودانيته أكتر وهو برا خارج حدود الوطن،
1: وما بتحس بيه
0: يغني أغاني وياكل أكله
1: ويتذكر
0: وعارف تفاصيل التفاصيل جوا السودان.
1: أي.
0: وأنا عايز أقول إنه الزول اللي بيسافر برا السودان مجبور ما اختياره، اتغصب إنه يغترب في بلاد الاغتراب أو بلاد المهجر. الزول ده قاعد يفرق بين حاجة مهمة جداً، إنه وطني ما الحكومة أو الوضع القانوني أو الوضع السياسي أو الوضع الخلاني أمرك برا البلد، لكني بحب الوطن محل ربيت محل حبيت محل تبيت محل شبيت محل اتزوجت محل ربيت محل أكلت محل شربت محل قيلت محل أبيت. السودان والسودانيين أنا يتهيألي وطنيتنا السودانية بتظهر كتير برا. برا أنا ممكن أكون مختلفة معك سياسيا، لكن بنتلمى في الجالية بنتلمى مع بعض بنقعد مع بعض. لو شفتك في أي حتة أنت سوداني، قالوا في واحد كان عيان في المستشفى واحتاج نقل دم وما عنده قروش، فناس المستشفى قال له ما دفعت القروش تطلع برا. السوداني ده قال لهم يا جماعة أمشي كده برا المستشفى ده واسألوا وقولوا لأي زول برا في أخوكم واحد سوداني هنا تعالي. الناس ديل في المستشفى استغربوا من عدد السودانيين اللي جو يتبرعوا بقروشهم وبأكلهم وبشرابهم وبيدمهم، لدرجة كان مضرب مثل يعني في كل أنحاء العالم إنه السوداني أخو السوداني وين ما كان. وقدر ما كان نحن مختلفين جوا لكن برا قاعدين نتآخى ونتلف، ودي المحرية في أهلنا في كل بقاع الدنيا.
1: ودي سماحتنا المعروف معروفين بها دائما في كل بقاع العالم، محل ما يمشي السودانيين دائما بيحتفظوا بطيبتهم وإنسانيتهم وجمال روحهم، ودائما السودانيين مختلفين في كل حتة يمشوا فيها. دائما نقول لكل مغترب راجلنك ترجع، راجلنك ترجع بالسلامة، البيوت منتظراك والأهل والأصحاب والأصدقاء والرفاق، كل الناس راجين رجعتك من جديد. أرجوك وإنت في الغربة حاول إنك تحافظ على نفسك قدر الإمكان وتتذكر الهدف الأساسي اللي خلاك إنك تطلع وتسيب الأهل.
0: بعض الصور اللي محتاجين نرفع وعينا بها في الحلقة دي عن أوضاع المغتربين خارج. أنا عايز أقول إنه الناس ديل بيدفعوا كلفة باهظة جدا، بيشتغلوا دوامات وعدد ساعات كبير جدا مضاعف، بيشتغلوا في أعمال ما حقتهم ولا بتشبه شهاداتهم وقدراتهم لو كانوا موجودين في البلد. فنحن عندنا بعض الصور المقلوبة عن المغتربين الموجودين برا إنهم دايما عندهم قروش أو دايما بيكذبوا علينا بيقول لنا إحنا وعيانين وعندنا وعندنا وعندنا. أنا عايز أقول كلفة الاغتراب كلفة باهظة جدا، تجي شايلة حبة دولارات وراجع للبلد لكن فقدت الكثير. فخلينا نكون رفقاء وحنينين لما نطلب من المغتربين، وخلينا نكون إحنا بنراعي الشعور والضغط النفسي القاسي لبرودة الغربة وسخانة صحراء لما يكون المغترب مغترب في بيئة ما بتشبه البيئة الربا فيها، فهو مضطر يصبر، مضطر يكون تحت استعباد من نوع جديد، تحت عبودية جديدة اسمها الاغتراب. وما أدراك ما الاغتراب؟
1: مرات بنضغط عليهم كتير، ليه فلان ما رد على تلفوننا، فلان خلاص نسان
0: ننسى فارق التوقيت
1: بالضبط، ولو عارفين هو فئته حتة فئته مكان في الشغل في البيت في راحته في زمنه الخاص، فلان لازم يرد. محتاجين كمان نراعي لأوقاتهم الخاصة، لراحتهم، لشغلهم، لحاجاتهم اللي بيعملوها، ما نكسى عليهم بالكلمات إنك أنت ما دايرنا وما بتشتغل بينا وما بترد علينا أرجوك وكده. كلام كثير بنقوله للمغتربين ونحن ما عارفين الضغط اللي عايشين فيه في كل بلد.
0: أخوان المغتربين في بلاد الاغتراب، لما ترجع البلد أرجوك حاول تصرف زينا، شكل بيشبهنا ببساطتنا وقلة حيلتنا. مرات كثيرة بيكونوا في بنات مرتبطات وعندهم علاقات، لكن لأنك أنت راجع ومعاك التقيل ومعاك
1: كل الناس تدمنك
0: الصعبة، فبيكون في بعض الزيجات ما بتكون مبنية على تفاهم وعلى أسس. أنا عايزة أقول قد تدفع حصيلة اغترابك كلها في أنك ترتبط بإنسانة ما تكون دي الزولة المناسبة ليك. أي نعم بيتم الزواج، لكنك بتتزوج وفق منظور مادي فقط. فعشان كده لو عندك حب قديم وعلاقة قديمة موجودة حافظ عليها، وبلاش تكسر خاطر زولة قعدت انتظرتك. جزء من وعينا وجزء من إدراكنا لحقيقتنا إنه القروش عمرها ما بتسوي زول، لكن العرجلة مراحة. وين ما اغتربت وين ما مشيت تراك مصيرك بالبلد السودانية الحرة الأصيلة اللي كان أنت بتعرفها ولا أنت كان ارتبطت بيها زمان. خلينا نقول إنه الاغتراب وما الاغتراب قدر ما بيدينا من راحة وتحسين وضع، وبيدينا جنسيات وباسبورات تانية مختلفة، لكن قاعد يكلفنا الكثير الكثير الكثير. صعب جدا إنك تعيش كسمكة خارج بحارك.
1: مرات كمان تشغيلنا الحياة في الغربة والرفاهية اللي بنعيش فيها في الغربة، وننسى البيت طلعنا منه، وننسى الأهل، وننسى الأم، وننسى الأب، وننسى كل الأهل والأصحاب والجيران والخيلان والعمات وكل الناس بننساهم، لأنه خلاص انصدمنا بالحياة. فدايرين نقول لكل زول مغترب أرجوك تذكر البيت اللي أنت طلعت منه، تذكر بيوت الطين، تذكر المطرة، تذكر شفع الحلة، تذكر الدافوري، تذكر الحاجات السمحة اللي كنت بتعملها معانا. وارجوك دائما خليك محضر خير في كل حدة.
0: الاغتراب بقدر ما فيه من فوائد بقدر ما عنده كلفة باهظة. شاركنا لو انت مغترب، انت بتعاني شنو انت في الغربة، وبتتمنى لما ترجع السودان حترجع كيف، وشنو اكتر حاجة فارقة معاك وانت في الغربة، شنو أكتر حاجة كانت معاك صعبة، قدر شنو ممكن يكون اغترابك حصيلته السراب، ولا اغترابك كان رجعت فيه تاني لتراب الوطن تتمرمغ فيه. أنا وإنت موعودين بأنه إحنا نتناقش في حلقات تانية عن الاغتراب وأضراره وأثاره، لكن رجاء في المحبة حافظ على هويتك السودانية، ربي أولادك كسودانيين لأنك إنت بكل الأحوال سفير للسودان بدون تكليف.
1: ولو كمان في يدك عزيزي المغترب إنك تساعد، أرجوك ما تبخل ولو بحاجة بسيطة، تقدر تمد يدك وتساعد ناس كثيرين جدا بيعانوا كثير في بلدنا السودان.
0: جمال الغربة ممكن تغيير مكان، ممكن تغيير وضع، ممكن مشيت بحثا عن الأمان، لكن أصلا ما بيبقى زي بلدنا الحنين والحلو السودان.
1: حيفضل دائما بلدنا السودان منتظرك، وترجع بخبرتك وترجع بجمالك وبإنسانيتك وبطيبتك وبحبك للناس وحبك للبلد، منتظرين أنك ترجع بالسلامة دائما.
0: كل الناس اللي بتسمعنا عبر أثير راديو سمر، كنتم وكنا حضورا أنيقا في حلقة ناقشنا فيها عن الاغتراب والأسباب اللي ممكن تخلي السودانيين يغتربوا وكيف نحن بنتعامل في بلاد الاغتراب. تحية لكل سوداني أصيل موجود خارج الوطن، وربنا يرد غربتكم، وتأكدوا إنه أهلنا في السودان لسه منتظرين رجعتكم، منتظرين وجودكم في نصنا، وما في زول بيسيد فرقة زول. أترككم في أمان الله وحفظه إلى جديد اللقاء، وقعدوا بخير.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن 12 لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفداء يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفداء الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة تانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كروسوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كروسوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لمن كان بيضطهد الكنيسة، لمن كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جت نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطي. حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا أن يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاسس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيلبين، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ هل بيحصل أنك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما؟ ربما وإنت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم. طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك أنك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتاخد اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: يا صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، متابعي راديو سمر برنامج صباح بلدنا، كل الحب والاحترام ليكم في هذا الصباح الجميل، وموصود جدا يتجدد لقائنا معاكم في يوم جديد. وبنقول أصبحنا وأصبح الملك لله، ودائما كعادة في صباحاتنا وتصبيحاتنا الجميلة أريد أنه دائما نكون سعيدين وإحنا بنصبح على بعض، وإحنا بنطمئن على بعض وبنسالم بعض من الصباح. طمنا على أخبارك، طمنا على أحوالك، طمنا على بداياتك الجديدة في الصباح، ومرحب بك، وإحنا بنقول لك دعوة لك صباحية تجي وتتفاعل معنا وتشاركنا في هذا الصباح في رحلة جديدة، في موضوع جديد، في نقاش جميل، نقاش ودي بيجمع العقول الناضجة النيرة اللي دايما بتبحث عن الحقائق وبتحب أنه تمضي قدم وتجدد العهود وتلتزم بكل موضوع في جوانب الحياة. وفي هذه الرحلة الصباحية سعيد جدا جدا أنه يكون معايا الضيف الشاب أيمن إسماعيل كالمعتاد، دايما ضيف عزيز وخفيف الظل علينا، ونتمنى أنه في الحلقة دي نقدر نوصل إحنا وإنتوا، لأنه إحنا ثلاثي مهم، مثلث جميل جدا جدا، أنا وأيمن وإنتوا الجزء الأساسي في هذا المثلث الصباحي الجميل. إذا دعوة لكم تتواصلوا معنا، دعوة لكم تشاركونا، وبنذكركم بوسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا إنكم أنتوا تسمعون وتقدر تتابعونا من خلال الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. ودائما بنذكركم بأنه ممكن تحملوا تطبيق راديو سمر، ومرحب بك داخل هذا التطبيق بكل ما فيهم من مواضيع وأفكار بودكاست أيضا ومقالات، وأيضا عندنا ريلزات وعندنا فيديوهات قصيرة ومواضيع مختلفة. ذكرك كمان أنك ممكن تسمعنا على تيك توك، ومرحب بكل زول على تيك توك، إحنا موجودين بنفس الاسم. وكمان الناس اللي ممكن دار تشاهد وتتابع الفيديوهات على اليوتيوب، مرحب بك، أهلا بك كمان، وإنت بتسمعنا على الانستغرام، المنصة الراقية الجميلة. وكمان بنقول لكل الناس وبنقول لكل الأصدقاء وبنفس الفكر إنكم إحنا وإنتوا دائما بنفس الفكرة بنفس الموضوع. إذا ما تمشوا بعيدين من الصباح، تعالوا طلوا علينا، ونذكركم إنكم ممكن تتواصل معنا على الفيسبوك وكمان على الواتساب على الرقم 0539-76-56-35-9. أي سؤال، أي فكرة، أي موضوع، أي مقترح، أهلا وسهلا بيو، وإحنا سعيدين جدا جدا إنكم أنتم ممكن تشاركونا، إنكم أنتم ممكن تكونوا معانا في حلقتنا في موضوع الصباح. وخلوني كده أرحب بالأستاذ أيمن. صباح الخير عليك أيمن.
2: صباح النور أستاذ هيثم، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام، وليكن أصبحتوا بعافية، وإن شاء الله كلهم طيبين والأمين كده يا رب، ونشوفكم دائما بخير وبعافية. دعوة لي، دعوة شخصية لي جدا الليلة الصباح ده، إنه تكون معنا في راديو سمر وتتابعنا، وعندنا موضوع شيق جدا جدا، وياريت يعني تخلي تأجل يا أستاذ هيثم، خليهم يأجلوا كل حاجة الليلة ويركزوا معنا كده، لأنه في منفعة، في حاجة جميلة عاوزين نتشارك فيها مع بعض. زي ما قال هيثم، أنا وهيثم وإنتوا الحاجة الثالثة برضو معانا، لازم تشاركونا بأفكاركم، تشاركونا بتعليقاتكم، تشاركونا بالقلوب باللايك بكل حاجة بكل ما عندكم. أصبح عليكم صباح الخير جميعا.
1: إذن مرحب بك أيمن ومرحب بمشاركتك هذا الصباح، حلقة خاصة، حلقة جميلة، حلقة دردشتها حتكون ظريفة وحتكون خفيفة. الموضوع كبير جدا جدا، اسمه كبير، المعنى عميق جدا جدا، ولكن نستطيع، إحنا بنقدر لو إحنا بس أخذناه بفكرة صحيحة، لو إحنا وعينا له، لو إحنا عرفنا قيمته وعرفنا أهميته. في هذا الصباح أيضا في رحلتنا الصباحية حنعرج على محطة مهمة جدا جدا، محطة الليلة وبكرة، والليلة وبكرة بيحسم حاجات كثيرة جدا جدا، يعني في مشاهدتنا وفي متابعتنا لكأس العالم، إنه الليلة مباراة، وأيمن الجنبيدة وأيمن المعاي بيشجع فرنسا، وفي كثيرين بيشجعوا فرنسا وفي كثيرين بيشجعوا إسبانيا على إنه بيشجعوا ريال مدريد وبيشجعوا برشلونة. لكن الموضوع غير كده، الموضوع حتى يعني حاجات كثيرة جدا جدا، لأنه في توقعات كثيرة، في قراءات كثيرة للمباراة بتاعت الليلة، ما بتقبل الجسم على اثنين نهائي مهما كان الزمن، يعني ممكن نزل بالتعادل يلعبوا لحد الصباح، لابد في واحد يفوز. فحنعرج على الحتة دي، حنقيف على الموضوع ده، أتمنى إنكم أنتم تشاركونا. عزيزي المستمع، هل أنت بتتفق معنا في موضوع هذا الصباح؟ هل بتتفق معنا في عنوان الحلقة؟ لو أنت بتتفق، لو أنت بتتفقي معنا في موضوع الحلقة أكتب لنا، ولو كمان حابي عزيزي المستمع إنك أنت تقول كم في المية بتتفق معنا، مرحب بك. والموضوع مهم جدا جدا، ويعني أنا بفكر فيه في نفسي قبل ما شنو أطرحه لكم، قبل ما إحنا نتشارك فيه، لأنه أنا وإنت ونحن وإنتوا كلنا جزء واحد، وإحنا أساس الموضوع بتعليه، لأنه بيعالج حاجات كثيرة جدا جدا. فعشان إنت، عشان كده إنت الجزء الأساسي في الموضوع، وحتخط معانا نقاط، وحتخط معانا أفكار، وحتخط معانا مقترحات. سؤالنا، الالتزام ليه بقى عملة نادرة؟ ليه الالتزام بقى صعب الأيام دي؟ سؤال ده رأيك شنو فيه؟ شنو هو الالتزام؟ لو أنت حاب تعرف لنا الالتزام، اكتب لنا الالتزام ده شنو، على ضوء إحنا بنقول ليه بقى صعب، ليه بقى ما في، أو ليه بقى عملة نادرة. هل في فرق بين الزول الملتزم والزول الغير ملتزم؟ النتائج شنو؟ دي حاجة مهمة جدا جدا. زمان كانوا بيقولوا الزول يعرفوا بكلمته، زمان يا أيمن بيقولوا الراجل بيمسكوه
2: من كلمته،
1: من كلمته، وبيمسكوه من خشمه.
2: أيوه.
1: بيمسكوه من كلمته. شوف يعني هي ذات التحدي، الراجل هي ذات ما يقوسين ولا شنو.
2: أيوه صح، يعني دخلت فيها الرجولة دي بعد كده. أيوة. الرجولة بقت صفة، يعني لازم كلمتك تكون مواسية وماشية مع شنو، مع تصرفاتك، ماشية مع حياتك، ماشية مع الجوهر، بقت الجوهر بتاع الإنسان يعني. فدي حاجة يعني بقت زي ما تقول ملزمة على كل شخص إن يكون ملتزم. ولكن أنا شايف أنت خشيت طوال، إحنا كده نشوف موضوع الكورة ده.
1: لا، إحنا هنجعل موضوع الكورة جايين، لكن نخط الكورة في الملعب. هي ذات كورة،
2: هي ذات كورة.
1: الموضوع بتاع الليلة الكورة في الملعب مهم جدا جدا، عشان أنت حتلعب في الخانة المناسبة عشان أنت تلعب بها في موضوع الصباح. زمان كانوا بيقولوا الزول يعرفوا بكلمته، أو لو وعد أوفى، لو بدأ حاجة بيكملها، وكمان لو استلم مسؤولية بيشيل شنو للنهاية،
2: شيل الشيلة، شيال التقيلة زمان، شيال التقيلة. ده شيال التقيلة،
1: ودي حاجة مهمة جدا جدا. يعني حتى في ناس، أو إحنا كسودانيين كانوا بيضربوا بين المثل، وكانوا بيضربوا مثل بناس كثيرة، وده اللي خلى الناس يعني يخشوا في تحدي الليلة، إنه ما في ناس كثيرة بتوفي بوعودة، ولا في ناس كمان بتبدأ الحاجة بتكملها للنهاية، ولا كمان لو استلم مسؤولية بيشيل للنهاية، وكله بيجي قط يعني، بيجي كله مقطع مقطع مقطع مقطع. لكن هل ده الواقع؟ وده نسأل سؤال مهم يا إيمان، هل دي ثقافة؟ هذا بالتزام بيجي ثقافة، بيجي سم انتشر في الشباب، سم بقى يعني كل زول شربه، هار من المسؤولية، هار من الالتزام، هار من الوعد، السجون بقى كثيرة بالشيكات، السجون بقى كثيرة الموضوع بتاع الانفصالات، العلاقات، الموضوع بقى كثير إنه الارتباطات الكثيرة. إحنا جاينا الليلة نناقش الموضوع ده في زمن البداية أسهل لكن الاستمرارية صعبة.
2: صعبة.
1: في نفخة كده، في فورة كده، في حماس كده، في نشاط، في حاجة كده بتقوم كده وبعد شوية تبرد.
2: ده الناس كده بس اديني فرصة بعد ما نحن نتجوز أنا حعمل لك وحفعل لك وأسوي لك، ففجأة كده تلاقي شنو خبط. فهو جاي بيدافع بتاع إنه يعني خات التوقعات مثلا ما لقاه، تصدم بحاجات كثيرة إنه طوال يقوم بيدي على إنه الحماس بتاعه ده يهبط. فنحن عاوزين نعالج الحاجة دي الليلة إن شاء الله، إنه يعني نفس الحماس نفس المبدأ اللي أنت خشيت به ده يكون مستمر وموجود حتى تقدر تكمل
1: نفس القوة،
2: نفس القوة، لأنه
1: نفس موضوع الحماس والنشاط
2: ده التزام. أنت خلاص أنت يعني أنت مثلا الزواج أنت شلت بيد من أبوه وأمه يعني خلاص هي انقطعت، فما ممكن فجأة كده تخليها في نص الطريق. فده موضوع أنت شلت من دي قروش سلفة، فما ممكن ما ترجع. أنا برضو محتاج لها. فعندنا أنت كان دارت تدي زول قروش قال لك يعني تبكي وتبوس يدينه وتديها له عشان بعدين
1: ما تبكي أضعاف.
2: أيوه. فده بقى موضوع صعب. فأنا بقيت بحس بأنه الالتزام زي عملية بتاع التجربة، أنا لا أجرب الحاجة دي كده ما الناس جربتها، الهروب ده نهرب ما الناس هربت. يمكن قلبي يرتاح، يمكن نفسي ترتاح. لا لكن أنت قاعد تصعب الأمور، قاعد يعني أنت بتجيب حاجات يعني غريبة لنفسك. دي مشاكل على فكرة، ما بتكون في حياة بتاعت بنيان، ما بتكون في حياة يعني حياة نظيفة كده صحية أنت عايشها، بل أنت بتكون في هموم زيادة، بتكون في مشاكل زيادة. أنا ما أعرف أنت حياتك بتقضيها كيف. فده كلها محاور ومواضيع نحن هنشوفها ونتناقش فيها نحن معكم مع بعض، ونتمنى أن تكونوا قريبين.
1: إذا بنقول لكم السؤال المهم عزيزي المستمع في هذا الصباح الجميل، ليه الالتزام بيقى صعب؟ ليه الالتزام بيقى صعب؟ والحاجة الثانية المهمة، هل المشكلة في الشباب؟ هل المشكلة في الشباب ولا في الظروف ولا عزيزي المستمع ولا في ثقافة الزمن؟ دي ثقافة الزمن ومصطلحات قوم منه.
2: أيوة في
1: قوم منه،
2: قوم منه،
1: قوم منه وقوم منه. يا دي حاجة خطيرة جدا جدا على فكرة. بعدين حتى الشغل كبر منه جلي.
2: وانت يعني بتكون في حاجة للشغل ده، لكن عشان الشباب عاوزينك تكون قاعد فاضي تلف معاهم وتطلع وتنزل معاهم. يقول لك يا اخي شغلك ده مغيدك يا اخي، احنا يا اخي بعد الكنيسة يوم الاحد بنمشي نلف، وانت شغال يوم الاحد ليه؟ انت مفترض تدوك زمن لانت تدوك طوالي تفكر انه تخلي الشغل. فهل يكون الشغل كويس معك، مرتبه كويس معك، زمنه كويس معك، الناس مريحينك في الشغل؟ لا، لكن انت بتميل للثقافات اللي هو دي محور اللي هنشوفهم عليه، هتميل للثقافات بتاعت الشباب اللي هم معاك، الجروب اللي معاك، عاوز ترد حاجاتهم، عاوز ترد افكارهم، عاوز تكون معاهم على طول. فدي بتؤدي الى ضياع مستقبلك، ضياع وقتك، ضياع مالك. فانت ماشي ما شغل، انت هتجيب مال من وين؟ انت هتكون ماشي معاهم، بتكون ماشي معاهم قروشك تنتهي بعد شويه، هيقول لك معلش احنا شغالين ونحن مشغولين وبعد كده هشوف حاجه تانية.
1: يعني هي ثقافه حديثه بانه هي منتشره اليوم
2: ظهر
1: عدم الالتزام،
2: ظهرت كده بس فجاه كده، انا ما عارف يعني. وبتختلف من فئه لفئه على فكره، يعني في الشباب تلقى الشباب الاولاد مختلف عن الشباب البنات، مختلف عن السيدات الكبار، مختلف عن الشباب الرجال الكبار، يعني عندها عده
1: اوجه.
2: ايوه
1: يعني كمان احنا نقدر نقول حتى الالتزام اليوم في الخدمات بتاعتنا في كنائسنا في حوجة، في مشكلة كبيرة جدا وسط الشباب، وسط عدم التزامهم بالاجتماعات الشبابية أو اجتماعات الشباب، عدم حضورهم للكنيسة،
2: دي
1: عدم التزامهم بالعضوية بتاعتهم، عدم التزام بدفع العشور، عدم التزامهم بفريق الترنيم. الليلة ما بيحبوا الالتزام اللي كل مرة بيسألوه وبيواجهوه من قبل قادة الكنيسة أو الخدام.
2: دي المشكلة،
1: في حرية كبيرة جدا جدا في الخدمات اللي ما قاعد تقيدك، تلعب زي ما انت داير، فرق الترنيم من فريق لفريق صح. عدم الالتزام.
2: لا لا لا ده موضوع خطر جدا جدا على فكرة, عدم الالتزام في الكنيسة. الكنيسة هي منظومة مغلقة يعني فيها معايير ومقاييس حقيقة. أنت من ساندي سكول وتجي الشباب العام والشباب كده وأنت متدرج بتطلع إنسان نظيف, لكن لما ما تعدي بالمراحل اللي بتكون بعد كده هو ده بيجيب لك عدم الالتزام بتاعك, انت ما بتقدر تعدي بالحته دي. لما ما تعدي بالحته دي انت ما تخضع للراعي, ما تخضع للشيوخ, ما تخضع للناس دي, على طول بتعرج, بتشوف اقرب خدمه, بتربي لك الرغبات بتاعتك, عاوز ترفيه ده تترفه, ما عاوز زول يقول لك تعال الليله يلزمك, لا. شباب بقت يعني عاوزه حاجه كده,
1: ما دري واجبات
2: حاجه سريعه كده, زي وجبه سريعه كده نتناولها, شو سندوتشات ونحن ماشيين طوال, ما دري يقعدوا كده زي ما بيقول خطط كره وطه, نقعدوا كده انت عليك كده وانت عليا كده ونلتزم, لازم تجي بدري, هلاقوا عشور زي ما انت قلت الحاجات دي. لا شباب ما دري الكلام ده, شباب داير حاجه كده ويمشي طوالي. عشان كده تلقاهم خلوا الكنائس, خلوا الاجتماعات الكنيسه, يمشي يعمل له مجموعه صغيره كده ويقول خدمه شنو فلان فلان, وبعد كده افكاره ينزلها فيه. بكون في فاقد تربوي, في عدم تعليم كتابي, في حاجات كثيره ناقصه,
1: مسألات محاسبات, ما في زول داري يتحاسب يعمل في هواو.
2: بكره ماشيين رحله ترفيهيه وين, وماشيين بتناس منهم نصلي وين, حاجات كده ما انا ما اعرف جابوها.
1: خدمات هو حر فيه,
2: هو حر
1: يلاقي فيه سن, يلاقي فيه عمر, يلاقي فيه الفرصه بتاعت يعني تنفيذ زي ما انت قلت الرغبات الافكار بتاعته
2: بالضبط. فدي يعني ده سلاح خطر جدا جدا ان احنا هنقابله في الفتره الجايه, وهيزيد على فكره. ان احنا كان ما وقفنا على الموضوع هيزيد. فمن هنا انا موجه كل المنابر وكل الرعاه انه شوفوا المواضيع دي حلوها, يقعدوا مع الناس دي. فانت عملت مجموعه, طيب تعال جيب الكنيسه, جيبها تكون خاضعه لتحت مظله معينه, النص رعيه ليك عشان خوفا عليك برضو تساؤلات. اذا مثلا سالوا انتوا ناس منو, هتقول انتوا ناس منو, وتحت مزول منكم منو. فدي كلها أسئلة على فكرة بتجيك. لازم أنت تعمل حاجة صح عشان تمشي صح. لازم تاخد مبدأ الالتزام ده, تيجي عشان تلتزم بالحياة اللي عليك, على إنه طلع جيل نظيف وأنت زادك بتكون إنسان نظيف. بنساهم بعد كده شنو, بنساهم في المجتمع. لكن لما أنت تعمل حاجات بتاعت رأسك دي وتسير زي ما أنت عاوز, ودار تربي رغباتك, دار تربي الحاجات دي جواك, فبتعمل الخدمات دي وبتعمل الحاجات دي من رأسك.
1: إذن دي نقطة مهمة جدا جدا, ونقطة إحنا محتاجين نعترف بها, عايزين نقر بها إنه في حقيقة بتقول على إنه في عدم الالتزام. الالتزام بيقى عملة نادرة لعزيزي المستمع, لصديقي المستمع. وحنقف شوية وحنرجع, ويعني نقف في نقطة مهمة, يعني النقطة اللي بدينا بها الصباح, والنقطة ممكن إحنا نشارك بها المستمعين, انه يعني ايمن مصير على انه نبدا بالنقطه المهمه جدا, انه مباراه الليله. ويعني هي يعني ايمن قراءتها كده ضبابيه ولا انت, عشان انت يعني
2: لا هو مؤكد فرنسا دي ما
1: في ضباب, بتزعل منه
2: لا صح. ما في ضباب على فكره, يعني امبابي صاحب خبره زول, يعني هو في كاس العالم دي عنده كم نسخه على فكره بقى, يعني وهو منافس لميسي على فكرة في الأهداف عن قريب إن شاء الله. مع إنه أنا ما بقول كده عشان إنه ميسي صغر من, لا ميسي ده يعني بالنسبة لي ما في كلام
1: ما فيه.
2: أنا زول برشلوني وكتالوني, وميسي ده تاج راسي, لكن ميسي كبير, يعني إحنا نكون واضحين ميسي كبير وبيقعد ماشى معاه زي ما
1: لا لكن بينه وبينك يا إيمان, حس الموضوع في الكبر ولا الموضوع في الأداء, الموضوع ذاته في النوعية بتاعت النجوم القاعدة في الملعب. يعني إحنا الليلة لما نجي نعاين قراية الأرجنتين, لما نعاين قراية الإسبانيين أو اللعيبة القاعدين, لما نجي نعاين اللعيبة الفرنسيين, في مفارقات. يعني الاثنين في كل واحد بيتميز بأدائه, كل واحد بيتميز بحاجة بتختلف. فأنت كلمنا كده عن المنتخب بتاعك ده, يعني جماعة اشتغلوا عمر بصمة, قال منتخبنا الفرنسي. يعني في حديث, يعني في
2: لا عمر بصمة, عمر بصمة ما يعني هو حامل الجنسية وقاعد شنو, وقاعد في فرنسا. فأدبيا وأخلاقيا لازم يشجع فرنسا يا جماعة, دي ما دي الاثنين ثلاثة. عشان كده بقول منتخبنا الفرنسي, وبذلك على ذلك 90% هم كلهم شنو كلهم فارغة يعني. أنا مع البصمة ده يعني زول دي التزام هنا في حد ذاته على فكرة. ملتزم أخلاقيا
1: الدولة اللي انت قاعد فيها والوطن اللي انت قاعد فيه وهو بيلبي لك واجباتك عليك الالتزام تجاه هنا تشجعه
2: بالضبط. يعني انت أنا اديتك جنسية اديتك الجنسية بتاعتي بعد كده أنا التزمتها اديتك انت لازم تلتزم برضو بالمواطنة دي معدين هنشوفها برضو عندنا محور المواطنة ده. فمربص من رجل يعني ده أنا شخصيا أنا معه أخلاقيا هو كلامه اللي قاله ده أخلاقيا صحيح 100%. ففرنسا يعني أنا شايف فيها النزعة بتاعت البطل دي الشيء اللي أنا شايفها فيها نزعة كده تلاقيهم هم يعني حرب بتحارب ده حرب عديل تقوم في الميدان هم زي شايلين أسلحة بيحاربوا. ما كان هزروا في الحتة دي لكن بحتاج إنه يكون في التركيز شوية لو في ضربة جزاء تاني ما يدوها لمبابي لأن مبابي آخر ضربة جزاء ضيعة.
1: أنا بصراحة زعلت من دي لأنه ما كان بيلعب أول ضربة الجزاء دي ما قراها حتة إنه من أجل منتخب فرنسا من أجل رقمه هو.
2: أيوة
1: في ناس ممكن تتفق معي ممكن ما تتفق معي لأنه لعب على إنه داير يحقق رقم قياسي في أهداف داير يعني نظرته كانت مختلفة إنه هو داير يحصل
2: ميسي
1: لكن دي ما كانت الفكرة الصحيحة. ألعب من أجل أنت يعني أنت مدعو من أجله من أجل الوطن يعني عين للمنتخب عين للجمهور عين للبلد قبل أنك تعين لنفسك. فلو أنت لعبت بالروح ده لو أنت ما استعجلت حتى في تنفيذ ضربة الجزاء ليه ما يتنازل عنها؟ في كثيرين قالوا ليه ديمبلي مثلا ما شاد ضربة الجزاء يعني في الأفضل أنه ينفذ ضربة الجزاء دي وكانت ممكن على الأقل كان لكن على أنك أنت يعني توصل لرقمك ده شيء ما بطل لكن برضو عين للزاوية الأكبر عين للاتجاه الأكبر.
2: فكان في أنانية
1: كان في أنانية
2: من قبله فعلا يعني أنت حتى شوفه هو واقف داري يسدد ضربة جزاء يعني تحس هو متنشن
1: مدربك شديد.
2: أيوة متنشن ومدربك كده فده شيء أدى للضياع الهدف. فهو زي ما أنت قلت عين للرقم بتاعه عاوز حصل هو
1: ليونيل ميسي
2: لكن هو لو كان صبر من خلال المباراة كان بيحقق
1: أكيد. يا أيمن حاجة تانية المنتخب الفرنسي مختص بنجوم بيلعبوا بحرفية عالية جدا بمهارات فردية عالية جدا صح. وده ممكن يرغبط حسابات المنتخب الإسباني رغم أنه المنتخب الإسباني منضبط رغم أنه بيلعب بأسلوب مختلف تيكي تاكا بسيطة جدا ويعني المنتخب الإسباني كمان عنده ميزة يعني الكرة لما تكون عند الخصم بيباغضوا الخصم بطريقة غير عادية فهم بيعرفوا إنه كيف يباغضوا الخصم حتى إنه يفقد الكرة لكن لما تكون عندهم هو بيعرف
2: يتصرف فيها
1: صح بالضبط. ده ممكن فيه مفارقات كثيرة والمحللين يعني في ناس عندها الخبرة أكثر في إنه القراية تكون مختلفة بالنسبة للفرنسيين وفي كثير بيقول إنه المنتخب الفرنسي ما بيقدر يلعب أمام المنتخب الإسباني لكن السنين اتغيرت ودي الحاجة ممكن تكون مختلفة. المنتخب الفرنسي الحالي يثق في إمكانيته يثق في قدراته لأنه نجومهم يعني ما سهلين بيلعبوا بعقلية ناس حريفة جدا جدا وبيقدر يلعبوا بأسلوب ده وهم سريعين يمتلكوا السرعة
2: صح.
1: مع الأسف الشديد المنتخب الإسباني ما عنده هجوم واضح جدا أو صريح غير إنه بيعتمد على اليمين وبيعتمد يعني على بعض النجوم لكن المنتخب الفرنسي البرة أخطر من الجوة
2: بتكون قلقان أخطر من الجوة. بعدين إضافة على ذلك يعني المنتخب الفرنسي ليه بالنهاية ده مرتين
1: وكان عنده الخبرة فيها
2: والمرة الجاية دي كان لعبة دي حتكون المرة الثالثة على التوالي يعني ما بين سنين متفارقة ده على التوالي. فالمرحلة دي إسبانيا دي ما حصلتها من كم 60 تقريبا من 66 ولا حاجة كده دي كانت آخر كاس لها شالته ففي خبرة هنا ومعدين ذاته يعني في خوف كده في منتخب الإسباني
1: يعني أنت في قرايتك المنتخب الفرنسي هو حيتأهل
2: النهاردة أيوة دي ما دريت 2-3
1: كارلو بيقول لك يا أيمن بطل الثقة العمياء دي الأرجنتين هم المرشحين.
2: كارلو
1: عبيد كله عبيد
2: ماشي خلاص كويس.
1: وأنا على فكرة بيرجع لك تاني بيقول النهاية ممكن يكون بين فرنسا والأرجنتين لكن الأرجنتين قد يكون هو المرشح الأوفر مع العلم بأنه فرنسا فعلا يمتلك اللاعبين في اعلى جوده في يعني
2: بالضبط. ده التحليل العام يعني دي النظره العامه يا جماعه. فانا بحس بانه الدافع لفرق الارجنتين بتاع السنه دي ما زي الدافع بتاع السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت هم كان عندهم دافع انه دارين يكرموا ميسي على فكره لازم تشيل دي لانه ده هيكون اخر نسخه ليك وبعد كده هتبقى التاج بتاع الكره على الارض يعني كان كلام كتير كان محفزات كتير. لكن هسه ثاني انا بالنسبه لي في السنه دي محفزات اللي انه هم يشيلوا الكاس دي هي قلت على فكره.
1: ايمن انت مع الكلام الحديث اللي بيتكلم عن انه ميسي يعني في صائد كده بيلعب معاه على انه يفوز بالبطوله دي ثاني يعني حسب المقولات اللي بتتقال في كلام تحت بيقول انه
2: هو في كلام اتقال وانا ثبت لي يعني ثبت لي على الرئيس الفيفا رئيس الفيفا من مصر
1: كان الكلام ده فيه مسؤولية ما تكون تجيب لنا كلام
2: لا انا يعني شفته كده هو متضايق كده يعني اما كان مصر غالبة 2-0 كان متضايق الزول ده متضايق عشان ميسي مغلوب لكن مجرد ما ميسي غلب بقى مبسوط فالفيديو والكاميرات جابته انا ما جبت حاجه من عندي
1: دي حسب قرايتي
2: ده حسب قرايتي لكن في صراحه في حاجات كثيره بتعمل انه الزول ده ثاني التوج حاجات كده تحت الترابيزه.
1: هو في تحليل في كلام صعب جدا جدا على انه ده اللي ممكن يكون حديث
2: الساعه
1: حديث الساعه بانه ده ممكن يضع الفيفا في مساءلات ممكن تكون صعبة. خلينا نرحب بالمستمعين نشوف المتابعين والناس اللي كتبت لنا. جريس فيصل صباح الخير عليك وتحية طيبة مبسوطين جدا انك انت بتسمعينا. آدم بشير والبشير بيقول صباح النور وصباحكم عوافي. الالتزام ليس صعب إذا الشخص أصر وعزم إنه يكون ملتزما. تمام جدا جدا. وفضل بيقول خلونا نخط الكرة في الملعب نواجه الحقيقة المرة عبر أثير راديو سمر مع الأخ هيثم النار والأستاذ أيمن. زمان السوداني كان معروف ومميز في كل الدنيا بكلمة واحدة وهي إنه صادق إنه إنسان صادق. الكلمة عنده عقد موثق. هس شنو اللي اختلف للناس بقت ما زي زمان؟ ده سؤال مهم جدا للناس ما بقى زي زمان يا أيمن. خلي السؤال ده عندك. الرؤية اتغبشت لدرجة أن الحياة والظروف خلت الناس ما تثق في نفسها ولا تثق في بعضها. لما تفقد الثقة في أخوك وتفقدها في نفسك طبيعي الالتزام يضيع والشهامة تتراجع. دي الصدمة الحقيقية المفتوحة للنقاش الليلة. الحب أو الإنسانية دائما فضل كتشو. طبيعي الالتزام يضيع والشهامة تراجع. دي الصدمة الحقيقية المفتوحة للنقاش الليلة. شنو الاختلف زمان وهسي؟ ودي من الأسئلة المهمة. ليليان موسى عمر بتقول صباح العوافي صباح مشرق من صدى الأصوات المكتوبة. صباح الخير عليكم الأستاذ أيمن إسماعيل. موضوع اليوم طبعا موضوع جميل جدا لأنه يمس الجيل الموجوع حاليا. والأستاذ هيثم متعكم الله بالصحة والعافية. يعد الالتزام تحديا مركبا والمشكلة ليس في الزمن ولا الظروف ولا الضغوطات. قالت شوف الكلام المهم بتقول بل هي مزيج متداخل يجمع بين العوامل النفسية تتعلق بطبيعة البشر والظروف الخارجية ومحيطة بهم. وندرك أن الالتزام محتاج على عادة وانضباط وطبيعي وطبيعة النفس البشرية تميل إلى الراحة. شفت كيف الكلام ده؟
2: ده كلام جميل جدا جدا.
1: أيضا الالتزام يعد أمرا صعب لأنه يتطلب مقاومة رغبة الدماغ البشرية. البيدي دخلت في عمق غير عادي ودي النقطة الحساسة اللي احنا
2: قلناها. انت جبال اللي قلت المشاهد هو الضلع الثالث.
1: أيوة ده المطلوب صراحة.
2: بالضبط يعني أنا حاسس بأنه هي معانا في
1: يا بالضبط. وبتقول أيضا الرغبة في النتائج السريعة يصعب الالتزام عندما تتأخر الثمار أو النتائج ما يصعب البعض بالإحباط ويؤدي إلى التوقف. حييك يا أخي وحييك يا ليليان.
2: ليليان موسى يا سلام. ليليان موسى كلام خير عليك.
1: كلام كلام كلام كلام مؤسس كلام حقيقي. بتقول إنه مزيج متداخل يجمع بين العوامل النفسية تتعلق بطبيعة البشر والظروف الخارجية والمحيطة بهم. دي الحاجة الحقيقية. وندرك إنه الالتزام محتاج على عادة وانضباط. محتاج عادة وانضباط
2: صح.
1: تمام؟ وطبيعة النفس البشرية تميل إلى الراحة، وده اللي إحنا قلناه قبل شوية.
2: الناس عاوزة باردة كده، ما عاوزة شغل، ما عاوزة تعب، تجي باردة زي السماسرة كده.
1: السماسرة زي البرام. أيضا بتقول الالتزام يعد أمرا صعب لأنه يتطلب مقاومة رغبة الدماغ البشرية. يتطلب مقاومة رغبة الدماغ البشرية. رغبة الدماغ دي حاجة فلسفية وعميقة وطبية حقيقية، يعني هي حقيقية بصراحة. وأيضا الرغبة في النتائج السريعة، ده اللي احنا اللي انت قلتها قبل شوية
2: بالضبط.
1: ناس دار نتائج سريعة زي سندوتشات الليلة، ما دار التأخير ذاته مشكلة. يعني سندوتش لو ما جاء في زمنه يبقى مشكلة. يصعب الالتزام عندما تتأخر الثمار أو النتائج، ما يصعب البعض بالإحباط يؤدي إلى التوقف. في ناس اليوم ما دار تصبر على شغل ممكن انت بتتعلم بتستفيد منه بكرة، بس دايرة القروش. الزمن اللي احنا فيه قروش، بس هي القروش بتتكلم.
2: صح.
1: شغل لو بيقتلك بيديك قروش، في ناس بتقعد فيه، وفي ناس خلت الأشغال الممكن تكون مهمة وقيمة لكن بتعاين للمادة أكتر من إنه هو حيأهل نفسه لشنو، هو حيوصل لشنو بعد ما هو يكتسب الحاجة دي أو لما يتعلمها. ودي ممكن تكون يواقف حاجز كبير للناس. لكن الحتة بتاعت الراحة، هي قالت حاجة مهمة جدا جدا، الدماغ البشرية بتميل إلى الراحة، وما في كائن بشري ما بيميل وبالذات الإنسان للراحة حقيقة. في ناس بتحب الترطيبة، وفي ناس بتحب الراحة، يعني دايرة قروش بالبارد، ما دايرة ترهق نفسها، ما دايرة تتعب، ما دايرة. وده اللي احنا شفناه لما احنا جينا قلنا دي ثقافة الزمن ده. في شباب كثيرين جدا جدا دارين القروش، دارين الترطيب، دارين الراحات، لكن ما دارين التعب. صح. يقعدوا في ركن، يقعدوا في
2: تحت القهاوي،
1: تحت القهاوي جنبات. الست شغالة، المرة شغالة، أو عنده علاقة كده كويسة جميلة بتجيب له الراتب الشهري.
2: في كثير على فكرة. في كثير
1: منتظرين طبعا. انت
2: أنا بعرف يعني واحد بيضرب تليفون. انت تأخرت ليه الشهر ده؟ الله، بقى الموضوع بقى التزام. بالتزام تجاهه انه كل شهر شنو لازم يدو حاجه. ده يعني ده حاجه اخلاقيه غريبه جدا جدا يا استاذ هيثم. انت قاعد منتظر زول يمشي يشتغل لك يجيب لك؟ لا. انا ما اعرف ده من شنو. هو الزول ده لا اخوك لا اختك، لا الزول ده من بعيد. وانت مثلا تكون غشيبه لانه عاوز تتزوجه، غشيبه انه هنبني حياتنا سوا. فدي غريب، حاجات غريبة جدا جدا زي ما قالت ليليان. الدماغ البشري،
1: هل ده أيمن؟ ده اللي بنأكد عليه إنه دي ثقافة الجيل ده، ثقافة الزمن إحنا فيه، إنه يعني حاجة بقت خلاص، يعني بقت في دم الكثيرين على إنه العلاقات
2: زي حاجة طبيعية كده.
1: ما هي خلاص بقت ثقافة، بقت عادة. يعني إنه أي شاب يرتبط بفتاة وهي شغالة مبيد تعبانة 24-28 شهرين، في النهاية تيجي تجيب له الحصيلة بتاعت إنه هو راجل. يعني أنا دي علامة استفهام كبيرة جدا على فكرة. ما خلاص يعني. وكمان في قصص قبليها على إنه يعني في علاقات، في رغم إنه فارق السن كبير. يعني إنه ست كبيرة ترتبط بولد رغم إنه يعني الموضوع آخر، هو مستفيد من القروش. والعكس إنه رجل يرتبط بفتاة وما بهمة الفارق بتاع السن، لكن هي مستفيدة من القروش. وتجاه كل زول التزام بطريقة مختلفة، فبقى ثقافة إنه خلاص يعني الحياة ذاتها ما دار التزام، يخلي بيته، يخلي أولاده، تخلي أولاده في البيت بتاعه وتعيش دنيته، بحيث إنه الالتزام بقى حار، بقى مسؤولية، بقى أمر لابد تقوم بالواجب. هل نقدر نقول إنه بقى الثقافة والناس معتمداها في حياتها خلاص بقت حاجة ثابتة؟
2: هو حقيقة يعني هو مش شبه ثقافي، شبه حاجة شايعة كده، شبه يعني بقى موضوع الساعة. مثلا يقول لك ده موضوع الساعة دلوقتي، انت عشان انت تعيش معانا كشباب تطلع وتنزل معانا انت لازم تكون مفرغ. يا هيثم، عشان انت تيجي تمشي معانا الكوره وتيجي تمشي معانا الكنيسه وتيجي تمشي معانا لازم تكون مفرغ. فالشغل بقول لك الشغل ما مهم، انت لازم تشوف لك زول عينك. زول عينك ده انا متاكد ما في راجل بعينك. فانت بعد كده بتطلب يعني تفكر الافكار الوهميه دي. اللي هو انت بتخضع يعني بتغش. ده انا بقول ده غش،
1: تغش نفسك،
2: بتغش نفسك وتغش الطرف الثاني. مثلا عاوز ازوجك زي ما قلت قبل شويه وتديها احلام واماني وحاجات. فانا ذاته انا بستغرب العقل البشري بتاعت الستات وين هنا في الحته دي. يعني انا من اديك وتعال نلم وتعال نشتري اساسات وتعال خليه عندي، انت عقلك ده كان وين؟ كان فجاه كده الزول قال المدارك، انت حتثبت بوين ان دي حاجه دي بتاعتك؟ حتثبت بوين ان عندك فواتير وكان بتدفع؟ انت ذاتك قاعد تساهم على فكره في شنو؟ قاعد تساهم في الثقافه الزهره دي اللي في البلبله دي. فانت ذاتنا محتاجين العقل البشري في الاتجاه الثاني اللي هو الاتجاه البعطي ده، يكون واعي، يكون منير، فاهم ايه الدنيا حاصل فيها شنو. يعني انا بعدين بضمن لي شنو انه انت شنو هتجي وتجي تتجوزني ولا مثلا كده. طيب اذا انت اساسا عاوز تتجوزني انت من هسه، انا قاعد بدي بعدين،
1: انا قاعد اعولك،
2: انا قاعد اعولك من هسه،
1: يعني انا قاعد اصرف عليك
2: اهم بعدين كيف. فدي مشكلة هنا برضو، عشان كده في عقل بشر هنا غايب تماما عن الموضوع ده. انت من هسه قاعد تدي معناته حياتك كل بعدها حتكون قاعد تدي. دي حتكون يعني موضوع برنامج وضعته ده سيستم، ده اساس.
1: يعني انت بتنشئ هذا الرجل الكبير في العمر او الشاب الكبير في العمر ده ان هو ما يكون ملتزم، ما يقوم قائم باي واجب. اذا هو ما قادر يقوم بواجب على انه يعني يعولك، حيعول اولادك كيف؟ حيعول بيته كيف؟ حيكون مسؤول كيف؟ يعني احنا بننشئ بنربي وكمان بنوثق حاجه عاده سيئه جدا جدا في عصر يعني عصر ما يعني ما اي عصر، يعني عصر جاهليه، لا عصر بتاع
2: عصر حديث على فكره. الناس واعيه زي ما قلت انه العقل ده فين؟ انت العقل بتاعك دي انت فين؟ انت قاعد تصرف من هسه انت
1: تعبانه كم وعشرين
2: على فكره. انت بتساهم في يعني في فساد مجتمعي غريب جدا جدا يا استاذ هيثم. ده فساد. انت يعني انت جبته مثلا، جبت اولاد، انت برضه حتكون تمشي تشتغلي وتيجي تعيني وتاكل وتشرب وتغسل وتاني تمشي تشتغل وتيجي. انا بعرف ليه بعض القبائل في السودان ممنوع منع بات المرة تطلع برا تمشي تشتغل. ممنوع. انت بتكون قاعده في البيت تاكل وتشرب وتشوف العيال، تمشي تشتغل تجيب القروش ده يقول لك افو. فده صعب جدا جدا. احنا محتاجين تاني النزعه دي ترجع، الصيغه دي نرجعها تاني في الناس، انه الالتزام لازم يكون عنده جوانب. على فكره عنده جوانب شخصيه، عنده جوانب مع المجتمع، عنده جوانب مع الله. دي كلها دوائر لازم تكون موجوده وانت تنظر لها. تنظر التزامك نحو نفسك شنو، والتزامك نحو المجتمع شنو، والتزامك مع الله شنو. اما تكمل المثلث ده بتلقى نفسك انت نفسيا كده مرتاح.
1: خلينا ناخذ ثاني رساله ايمن. شكرا يا ليليان لانك انت طرقت لنا لنقاط مهمه جدا جدا. فضل كاتشو صباح الخير عليك، تحيه طيبه ثاني. بيقول تحيه بحجم الوطن للأخوين هيثم النار والأستاذ أيمن في راديو سمر. زمان السوداني كان مسبوك من طينة الصبر والصلابة. كلمة عظيمة جدا جدا. لو خاض في أمر بيتمه، ولو ركب الصعب بيتحمل جمرة كلمة للآخر نفسه وبدون شكاوي ولا تراجع. هسي الحصل شنو؟ ليه الرؤية اتشوهت وبيجينا نفتش عن أصناف الحلول والهروب من المسؤولية؟ في تغيير غريب ومؤلم في جينات الشهامة الحالية. دي النقطة الحساسة اللي انت بتقول فيها. في جينات الشهامة اتغيرت يعني حالية. شنو الغير الجيل ده؟ شنو الغير؟ شنو الغرس جوانا الجينات الغريبة اللي بتخلينا اليوم ما قادرين نتحمل مسؤولية؟ يعني أنا بقدر المرأة وبقدر تعبها وبقدر يعني كل فتاة بتتعب ونفسها إنه يكون في راجل مسؤول، إنه يكون في شعب مسؤول بيحميها، بيلتزم بأمره قبل ما شنو هي تلتزم به. فالجينات الغريبة، الجينات اللي بتكلم عنها قبل شوية بتكلم فيها فضل، الجينات دي جات من وين؟ الجينات اللي ما فيها حس، الجينات اللي ما فيها الرجولة، مع احترامي الشديد يعني أنا يعني متأسف للكلام ده لأنه كلام صعب جدا جدا. جينات غريبة دخلت وبقت يعني منتشرة في زمن حديث. ده ما زمن إنه لسه أنت بيربوك بيعولوك طيب انت هتكون ملتزم 200، فنكمل فضل بيقول شنو. فبيقول تغييري انا ذاتي واقف، تغيير انا ذاتي واقف حيران وما قادر افهمه ولا استوعبه. الالتزام الحقيقي هو انك تكون جبل في وش الظروف، مش ريشة بتطير ثقافة الزمن. ده كما احنا قلناه يا اخي. يا اخي يا فضل الله يعني كتر خيرك. اول حاجة يا اخوان اتكلموا في الجينات الغريبة دخلت جوانا، والحاجة الثانية اللي قال فضل يعني الحقيقة انك تكون جبل في وش الظروف، جبل في وش الظروف مش ريشة بتطير ثقافة الزمن. ريشة، شوف ريشة
2: حاجة خفيفة كده، ما تكون حاجة خفيفة كده
1: خلاص بقت بلا بلا بلا قيمة.
2: هو أستاذ فضل طبعا يعني علامة وزول كبير جدا جدا في تعليقاته، بيلمس حاجات يعني جميلة جدا جدا. الجينات اللي تغيرت دي هي نتيجة للتبادل الثقافة على فكرة. مع الحرب ده الناس يعني نزحت أو رحلت من مكان لمكان، وانت ما تمشي مكان بتلقى ثقافة جديدة، فلا بد شنو تتعظم عليها وتمشي معها. إذا انت أساسا الثقافة بتاعتك القديمة ما واصغة وما واصغ فيها وما ثابتة زي الجبل زي ما هو قال، فانت والي انت بتنجرف في الثقافة الجديدة دي وتعمل الحاجة الناس هم قاعدين يعملوها. فالجينات لما تتغير معناته في تغيير بتاع مناخ، تغيير بتاع ثقافة، تغيير بتاع مجتمع جديد انت مشيت عليه. فدي كل نتائج ادت للحاجات الغريبة اللي احنا قاعدين نشوفها هسه دلوقتي. عدم الالتزام ده، عدم الالتزام الاخلاقي، عدم الالتزام الديني، عدم الالتزام الحاجات دي كلها تبادل. يعني الناس انتقلت من مكان لمكان وأثرت في الثقافة بتاعتها، وده أساسا الإنسان الثقافة بتاعته أو الجينات بتاعته ما أصلية. أنا بقول لك يعني أنت ما تكون زود أصلي ما في شيء بيغيرك، أنت بتكون ثابت زي الجبل زي ما قال أخونا فضل.
1: جنبير صباح الخير عليك، تحية طيبة لك. بيقول أكبر تحدي أمام الالتزام ليس المعيقات الخارجية، قال بل غياب الشغف أو الرغبة. كثير ما نتوهم إن العوامل الخارجية هي التي تعيق الالتزام كضغوط العمل أو الأسرة، ولكن الحقيقة إن العائق الأكبر داخليا بالأساس. فعندما يختفي الشغف الذي دفعنا للبدء في فعل معين وكنا نعول عليه، فقد حينها يصبح من الصعب جدا الاستمرار. الله عليك يا صديقنا جنبير للكلام الجميل، وتحية لكم وانتو بتشاركونا هذا الصباح الجميل. ونجي نرجع لأيمن مرة تانية ونرجع لحديثنا ونشوف يعني نقطة مهمة جدا الأعزاء المستمعين، وإحنا بنقول على إنه الالتزام إنك تعمل الصح حتى في اليوم اللي بتكون ما عندك عزيز المستمع نفس تعمل حاجة. ده يعني دي قمة دي قمة الالتزام، إنك تعمل الصح حتى في الوقت اللي بتكون أنت ما عندك نفس تعمل فيه حاجة. ده ما بيخليك تهرب يا أيمن، ده ما بيخليك تجري، ده ما بيخليك لو أنت ما زول راكز، لو ما زول اتنشأت، لو ما زول اتربيت، لو ما زول شاف الحاجة دي قدامه أبوه وأمه أو أخوانه هم ملتزمين في هذه الحياة، ملتزمين بكل شيء. أبوه بيتعب بيعرق بيجيب من عرق جبينه، منضبط ملتزم في البيت، أمه ملتزمة أخلاقيا، أخواته كل، لو ما شاف الالتزام ده قدامه هل حيقدر يقوم على روح الالتزام أو يكون زول ملتزم؟
2: وحقيقة الالتزام هو نمو زي الشجرة كده، أنت جيت زرعتها وتسقيها كل يوم موية على سنه شجرة تكبر ويكون عندها ثمار. فدي بتبتدي من امتى؟ التزام ذاته بيبدأ من 200. يعني انت شنو تكون ملتزم يا أستاذ حيسم؟ التزام من الصغر، من انت صغير أبوك وأمك هم بزرع فيك الحاجة دي كل يوم زي ما قلت، بينموها بيسقوك موية على سنه تكبر وتنمو ويكون عندك ثمرة لقدام. فمن صغير أبوك وأمك ما دخلوا فيك الأفكار دي انت بتطلع إنسان فاضي من قدام لقدام. فمن صغير لازم تلتزم انه تمشي المدرسه، تلتزم تقوم الصباح بدري، تلتزم تراجع واجباتك، دي كلهم مع نموك لا واحده واحده، تلتزم تسمع الكلام، تلتزم تمشي الدكان تجيب، تعمل اللي عليك من انت صغير. وانت بتكبر وتلقى نفسك الموضوع بيجي لك عادي.
1: نعم
2: دي يعني اساس ثابت، ما دار الاثنين ثلاثه، ما عشان مع الاستمراريه انت بتستمر في الحاجه دي وانت بتكبر. وانت بتكبر وانت بتكبر تستمر في الالتزام ده. بودوك الكنيسة او بودوك الجامع دي يعني برضو دي تعليم من الصغر لازم يكون على عاتق الاب والام انه شنو انه يعملوها, عشان انت من تكبر انت تبقى انسان يعني خاوي ما في الدين بتاعك ما فيه, معناته انت من صغير ما قد ما بتمشي الكنيسة ولا بتمشي الجامعة ما بتمشي حتة دي. فلا بد انه يكون الحاجة دي موجودة. ففي خيارات, في حاجات ضغوطات نفسية فعلا, وفي في في في فشل في حاجات دي كلها بتيجي. دي ما معنى انه انت خلاص تستسلم للالتزام بتاعك ده, لا. على فكرة الفشل بيؤدي الى تعليم جديد, لما انت تفشل بيؤديك لتعليم جديد, بتعرف انه النقطة دي انت فشلت فيها دي ما الحاجة الصح, دي ما الحاجة اللي انت مفترض انت تعملها على طول, تشوف شنو تشوف البديل. تيجي الثقافة برضو يعني ما شرط انه الثقافة تخليك توقف الالتزام بتاعك, لا, في رغم الثقافة الجديدة اللي انت انتقلت لها دي لازم يكون في استمرارية للالتزام بتاعك. دي نقطة. النقطة الثانية برضو الخيارات المتعددة, يعني انت بيكون بعض مرات عندك خيارات متعددة كثيرة قدامك, انت في امكانك تعمل 1 2 3 4, لا, انت اعمل اللي انت مبني نفسه عليك اللي هو الجوهر بتاعك. الجوهر بتاعك اذا كان هو الالتزام من انت صغير انه جوهرك هو الالتزام, انت بعد كده بتمشي في الالتزام مهما تغيرت الاوضاع ومهما كانت هناك خيارات عديده واقفه قدامك. عفوا, انت لازم شنو, لازم تسير في هذا الاتجاه. فدي نقطه مهمه جدا جدا, ما ادري لا اي 2 3 زي ما بقولوا, لازم انه تكون في حاله بتاعت الالتزام دائم. فالالتزام هو عمليه مستمره, الالتزام هو عمليه طالعه من القلب, عمليه جوهريه يعني بتعكس الصوره بتاعتك. الالتزام ما عاوز اقول انه هو صفه, لا, هو ما صفه, الالتزام هو حياه. دي حياتك انت بتعيشها. يعني لما احنا نقول صفه هيثم ده زول ملتزم, دي صفه ديناك, لا. فلما احنا نقول لك كده وانت ما ملتزم فدي مشكله, صح؟
1: لا.
2: لازم نحولها من صفه الى حاجه عمليه, حاجه احنا نعيشها في الواقع بتاعنا كل يوم.
1: اذا النقطه مهمه جدا جدا, اذا انت قدوه لبيتك او قدوه لاولادك اكيد هم حينمو وحيعرفوا الالتزام هو شنو. لكن إذا ما في التزام في البيت, ما في زول ملتزم في البيت أصلا, من وين حجيب الالتزام لو ما هو اتربى زي ما قال الأستاذ أيمن؟ تعالوا نشوف جمال ويلسون, تقول صباح الخير للإخوة الأعزاء هيثم وأيمن. موضوع الحلقة عن الالتزام وعدم المسؤولية التي أصبحت ثقافة جديدة. خلينا نبدأ بالكورة وكأس العالم. فرنسا هي البطل بإذن الله في هذه النسخة.
2: دمنو
1: جمال ويلسون لوباي,
2: السلام.
1: وبيقول السهم الملتهب مبابي مولع جدا, فبيقول ما في حاجة بتوقفه نحو الهدف. أنا أتمنى النهاية يكون بين فرنسا والأرجنتين عشان نثبت للعالم أنه فرنسا اتحرمت من الكاس النسخة السابقة. أتمنى أنه التحكيم يكون فعلا غير متحيز للابن المدلل للفيفا والأسطورة ميسي الذي أنا أحترمه وأقدره كلاعب وشخص. هو متعنا جدا بموهبته الخارقة, لكن الفيفا عاوزة تحطيمه أخلاقيا وتسيء لسمعته, وذلك من الاستفادة منه في التسويق وجلب المال للفيفا. التحكيم شوه جمال وشغف مشاهدة المباريات والناس زعلانة.
2: جمال ويلسون ده يعني زول
1: هو رياضي, بيحب الرياضي جدا. شكرا بالضبط. يا لوباي. فلورا خالد بتقول صباح الخير يا أغلى ناس في صباح بلدنا وصباح المحبة في بلدنا السودان, ليت الرب يبارك حياتكم. شكرا يا فلورا. عندنا أمجد كودي بيقول الالتزام هو التزام شخص أو تعهد بالوفاء بواجبات أو مسؤولية معينة. ممكن يكون الالتزام

0: الالتزام. للناس بقت خايفة من الالتزام. عزيزي المستمع وأيمن ذكر حاجة مهمة، كثرت الخيارات. اليوم في خيارات كثيرة جدا جدا موضوعة ومطروحة ومغرية جدا جدا لكثيرين من الناس. والنقطة المهمة أيمن كمان احنا تكلمنا فيها الخوف من المسؤولية. في ناس منطقيا ما في فلسفة في دي، ده مازو المسؤول. ودي النقطة اللي انت ذكرتها قبل شوية، لو ما علموك الالتزام من صغير ما حتكون مسؤول، ولو ما كمان ما بقيت انت مسؤول من صغير الموضوع بيختلف.
1: صح.
0: يعني الحاجة دي زي ما قلت هي نمو، انت لو ما نموك على المسؤولية وانت من صغير. في ناس اخذوا المسؤولية منهم عمرهم كم، بيعول بيته شاب صغير، طفل صغير ممكن كان بيساهم بحاجات كثيرة لأهل بيته. في فتيات ومن صغار، الواحدة من صغيرة دخلوها المطبخ، بقت مسؤولة، بقت أم، بقت مرة، هي من صغيرة يعني لا يعني ما بتحب الراحات ولا بتحب حتى، رغم أنه من حقها، لكن اليوم هي مثل، هي قدوة. ليه؟ هي قامت على روح المسؤولية، هي من صغيرة مسؤولة من حاجاتها. يعني في تفاصيل صغيرة أيمن بتظهر في الولد وبتظهر في البيت لما يكون في البيت، ترتيبة لحياة الشخصية. لما تكون مسؤولة حتى لو هي ظروفها صعبة، لكن بتكون عارفة المسؤولة من صغيرة، بتتشكل وهي من صغيرة حاجات الشخصية، دولابة، ملابسة، وكل الحاجات بتلقاها هي
1: أدق التفاصيل،
0: أدق التفاصيل، هي مسؤولة. فلما تكبر حتكون قدوة، حتكون مثال يعتز بها الجميع. في أمهات بيتحدثوا عن بناتهم وهم صغار، بدي أكتر واحدة أنا بحبها في البيت لأنه مسؤولة. فدي مستحيل تهرب من الالتزام، ودي مستحيل يوم من الأيام ما تشوف إنه هي ما ملتزمة. هتكون في كل جوانب حياتها بتختلف من أخواتها في البيت. ولا أنت رأيك شنو؟
1: أنا بس عشان ما أنسى دار أختبس يعني نقطة مهمة أنت ذكرتها، أنا مسميها بالإعلام الخاطئ لأولادنا. يعني أنت قلت فاحدة بتشكر بيتها وكده قدام الناس، على فكرة في إعلام خاطئ قاعد يكون في الحتة دي. تلاحظ بعض الأمهات بيتي ولدي وربنا يخليه وقاعد يعمل لي، تلقاها في القعدات بتاعت الجمانات وكده والوناسات مع أصدقائها بتتكلم وتعمل إعلام لأبنائها. هو الموضوع ما غلط، أنا ما ضد الفكرة، ولكن أنت عمل إعلام، إعلام حقيقي. ما هو أنت ابنك ده ما أنت براجع اللي شايفه، ونحن برضو كمجتمع نحن شايفينه. انت ما تقعد تقول لي ابني ده وربنا يخليه قاعد يعمل لي وبيسوي لي، ونحن ما شايفين الحاجه دي، احنا شايفين حاجه سلبيه. على فكره ده بيأثر في الولد، دي تاثير بيدي نتيجه يعني غلط جدا،
0: عكسيه.
1: الولد انت ما زرعت فيه الغيمة الفاضله، الغيمة الكويسه دي، على اساس انه يلتزم، انت بتيجي تقول انه هو قاعد يلتزم، فده بيأثر على طول. وانت ما بكون اساسا زرعت فيه، ما دخلت فيه الحاجه اللي احنا عاوزينك انت تدخلها فيه، فما ما يكون في اعلام غلط. بل احنا عاوزين اعلام وتحفيز حقيقي لشنو، للطفل او للشخص. انت دار تحفز، حفز الزول بالحقيقه بتاعته. يعني انت ما ملتزم، قول انت ما ملتزم، حاول التزم.
0: وده يا ايمن بكره بيظهر في المسؤوليات امام المجتمع.
1: بالضبط.
0: وزي ما انت قلت انه انت ما عايش في غابه براك عشان تجي تطلع من هناك وتجي توري الناس، تتكلم على انه ولدي وبنتي وكلام زي كده، وانت بتنشر في يعني حقائق كاذبه علم الناس واضح، الناس بتشوف بعيونها.
1: ما وتلقى الناس شايفين، انت بتقول الناس شايفين، فانت الاحسن، انا من شخصي الاحسن اني تقول ولدي سيء يا جماعه عشان انا وانت نحاول نشتغل عليه. لكن اما انت تقعد تقول لي ولدي كويس كويس، انا ما هشتغل معك، انا هخليك وكده. نحن ضيعنا جيل ده، يعني نفر نفرين ثلاثه الناس كده هتمشي. لا، احنا عاوزين كل الجيل ده يكون شنو، مبني على اسس وقيم جميله وطيبه تساعد في المجتمع. فلابد يكون في اعلام حقيقي. زي انت قدرت تعمل اعلام لابنك، عمل اعلام حقيقي
0: غير غير غير الاعلام يا ايمن. احنا بنتكلم في نقطه على انك الحاجه دي المفترض تكون فيه لمستقبله، لفائدته.
1: بالضبط.
0: بكره حيجيب كيف لو انت ما في؟
1: بالضبط.
0: من وين حيجيب المسؤوليه؟ بكره حيقدر يشتغل؟ بكره حيقدر يمسك بيت؟ بكره حيقدر يعول نفسه؟ حيعول غيره؟ ما اظن. فانت لما تتكلم والحاجه هي غايبه ما حقيقيه، عشان انت بس تلمع صورتك وتلمع صوره بيتك واولادك، انت هتحصد نتائج. دي في نتائج، اكد لك انه فيها نتائج. بكره ده حيصير امام العلن. يعني انت بكره هتشوف الحاجه دي انه فعلا هو ما مسؤول. وبعدين انت هتقبل، هو الاصعب انك بكره هتقف قدام الناس كيف اخير انه يعني من هسي تعالج القصه

0: أحسن من إنك أنت بكرة هتبكي وتندم على إنك أنت كنت بتخضع في الناس وأنت كنت بتقول صورة ما حقيقية.
1: كويس. في حاجة تاني في اللي هو التشويه وكسرة الإهمال. في إهمال على فكرة, إهمال شخصي, إهمال مجتمعي, إهمال من جوانب كثيرة. الإهمال اللي قد يكون ناتج من الكسل. يعني حاجة مفترض أنت أستاذ هيثم تعملها الليلة تقول لا خليها أعملها بكرة, لا نأجلها. دراسة دار تنجح, دار تدرس تنجح, أنت لازم تقعد دلوقتي تقعد تقرأ وتدرس عشان شنو؟ عشان بكرة تنجح. في مقولة أقول لك لا تأجل عمل اليوم شنو؟
0: للغد.
1: تأجيلك للأشياء دي برضو بيدي لضعف في النمو الالتزامي بتاعك, بكون في ضعف حقيقة كده. يعني بكون واضح أنت بتأجل لشنو؟ قوم الآن, قوم وابني زي ما نحمي قال, قوم الآن شنو؟
0: ونبني
1: الآن, ما في زمن تاني. أنت تأجيلك ده هو بودي لضعف بتاع شنو؟ بتاع التزام برضو. فلا بد إنه يكون في يعني قرار حاسم لحياتك في الوقت الصعب, قرار حاسم في الوقت الصعب.
0: وده الالتزام ذاته,
1: ده الالتزام هنا ذاته. القرار الحاسم في الوقت الصعب ده هو هنا الالتزام. يعني انت مثلا عليك ايجار شقه 3000 في الشهر, انت عاوز تنوم وتجي اخر الشهر تقول ما في, ده موضوع. زي انت اساسا ساعي وما لقيت, معلش يعني احنا بنقبل, لكن انت ما ساعي يا استاذ هيثم, احنا شايفينك اهو انت من القهوه لوين انت ما ساعي, ما في ساعه على فكره. ذاتك لما تسعى ربنا يفتح عليك,
0: ده الحقيقه.
1: ايوه, انت لما تسعى ربنا بيفتح, لكن انت ما يعني ما تخط الالتزام ده كحاجه كده حاجة بسيطة, لا موضوع كبير جدا لابد انه شنو الناس توعى للحتة دي.
0: امجد بيرجع بيقول الخوف من الالتزام ممكن يحصل والشخص يشعر انه فيه ضغط كبير جدا, دي الحقيقة. الخوف من الالتزام انه ممكن يحصل لو الزول ده بيشعر انه فيه ضغط كبير عليه جدا, بيخاف على الالتزام. اول ما نشوف موضوع الالتزام عليه ضغط, يعني في ناس بتشوف ناس مضغوطة قدر شنو عشان تعمل حاجة دي فبيكون بيهرب. أو التزام يقيد حريته. مرات أنت ما بتحب الالتزام لأنه بيربطك.
1: زي ما جبيل قلت لك وأنا بقول لك يا أخي نحن دارين إنك تطلع مشوار وكده, أنت شغلك ده مغيدك وراح كده.
0: أو يحد من خياراتك, يعني مرات ممكن يخلي الخيارات بتاعتك ضئيلة.
1: أيوة.
0: بسيطة ما كتير عشان أنت تقدر تأخذ حريتك. بيقول أحيانا يكون الخوف من الفشل في تحقيق الالتزام أو من المسؤولية اللي يعني هي تجاهك, ودي مشكلة حقيقية إنه أحيانا يكون الخوف من الفشل في تحقيق الالتزام. في ناس كثيرة ما نجحت أو ما توفقت أو حتى ما حققت الحلم بتاعها وفشلت, فبيخاف إنه يلتزم تاني بشيء جديد, يخاف إنه يخش في التزام جديد. يعني في ناس ما استسلمت بالسهل رغم انه ما نجحت وما حققت الحلم بتاع من اول مره او ما نجح من اول مره. ففي ناس كثيره ما بتخاف من الفشل, بتصر وعندها عزيمه وعندها اصرار على انه اجرب مره ثانيه, وبكون عنده ايمان, بيكون عنده ثقه في نفسه انه دي بدايه الطريق. يعني بيثق انه انا ممكن الحاجه دي ما عملتها صح, فخليني أجرب بطريقة تانية, خليني أحاول بطريقة تانية. فده اللي أنت عمرك ما حتلقى فيهم الهروب أو بتلقى فيه الاستسلام السريع. في ناس كده يعني الفشل بالنسبة له بداية فتح باب, بداية يعني تفتح ذهن ويعني إن هو يتجه بالطريقة الصح أو يصحح الخطأ بتاعه. ودي الحاجة المهمة اللي إحنا دايرين نقولها الأعزاء المستمعين على إنه ما تكون سريع الاستسلام, وخليك عندك إصرار على إنك تكمل الموضوع مهما كان الأمر شنو. فدي واحدة من النقاط المهمة اللي إحنا دائما بنتكلم فيها, حب الراحة. ليه بقينا بنخاف من الالتزام؟ دي الحاجة اللي إحنا قلناها قبل شوية كمان يا إيمان, وكتبتها لنا صديقتنا ليليان, حب الراحة.
1: بالضبط.
0: يعني دي حاجة كده مركبة في الإنسان على إنه بيحب الراحات, بيحب الترتيبة. فموضوع الالتزام ده بيشيل الراحة بتاعته, بيشيل منه النوم, بيشيل منه المتعة بتاعت إنه جسمه بيرتاح, بيدلع نفسه وكلام زي كده. لا, التزام بيحرق كل الحاجات دي. الظروف الاقتصادية والحرب والغربة، ودي النقطة اللي احنا ذكرناها قبل يا أيمن وانت اتطرقت ليها، على انه الظروف الاقتصادية والحرب الدائرة في بلدان كثيرة على فكرة يعني بقت تخلي الناس خايفة من موضوع الالتزام. الغربة مؤثرة، لعبت دور كبير، الحرب كمان لعبت دور كبير على انه الناس خسرت حاجات كثيرة، ولا انت رأيك شنو؟
1: بالضبط كده. يعني انا مثلا انا في السودان عندي مشروع شركة وجاء الحرب يعني دمر لي اي حاجة. انا تاني كإنسان بشوف يعني انه ما في داعي تاني اخسر مال وابني وعمل حاجة والتزم بحاجات تانية خوفا لشنو لسابق. لا ما هو يعني انت كده بتدمر في نفسك على فكرة. الحياة ما وقفت، انا عاوز اقول انه بالحرب الحياة ما وقفت، نحن مقبلين إن نكمل مرة تانية ونجدد أفكارنا مرة تانية ونبني حاجات مرة تانية. فبعد مرات بتكون في أمثلة واضحة كده كبيرة قاعدة قدام الناس والناس بتمشي عليها. أنا شفت الزلة فشل، معناته أنا كان عملت بفشل. أنت ظروفك ما زي ظروف الزلة، ولا إمكانياتك زي إمكانيات الزلة، ولا الأفكار بتاعتك زي أفكاريات أفكار الزول ده. فأنت لازم يعني الأمثلة قدامك ما يكون هو الحكم، أنت ما تحكم بها. الأمثلة قدامك ما يكون هو الدليل بتاعك، ما يكون هو المرجع بتاعك. أيوة يكون دليل مرجع في الحاجات الإيجابية، لكن أنت ما تشيل من الحاجات السلبية. خلي أنه الأمثلة قدامك تكون حاجات إيجابية تقدر تتعلم منها. أنت في زول فشل ليه؟ أنت بعد كده تعمل سؤال، الزول فشل ليه؟ تشوف تدرس الفشل بتاعه وانت تبني عليه على سنه تنجح وتلتزم التزام في شغلك في مشروعك في حياتك دي. ولكن غالبا الأمثلة الشائعة بتكون مؤثرة على الشخص. يعني أنا بشوف ده الزواج وما التزم زواجه فركش نفرين ثلاثة، معناته الزواج ما ما ما ما أنا مش نتزوج.
0: ما يكون شعار للزواج عمل شنو؟
1: أيوة ما
0: القرو عمل شنو؟
1: القرو عمل شنو؟
0: الزواج عمل شنو؟
1: لا الزواج عندهم شهادات، الناس عقولهم مفكرين وكده، الناس اللي تزوجوا عندهم عيال وكده. أنت ما يعني ما ما ما تخد نفسك في مقياس ومقارنة بين الناس. المقارنة دي صعبة جدا جدا يا أستاذ هيثم، إنه تقارن نفسك بين زول التاني. ده عنده ظروفه وعنده أفكاره وعنده فهمه وعنده طبيعة بتاعت نفسه، طبيعة فكرية، حاجاته ربنا خصصها له هو كده. فإنت برضو ربنا أداك امتيازات، عندك فكرك وعندك صحتك عندك أفكارك، حاجات ربنا أداك لها أنت لازم تشتغل عليها. يعني أنت ما تقول عشان فلان عمل كده وخسر أنا عمل كده وهخسر. لا أنا أقول صورة الحتة دي لازم يكون في يعني تجديد للذهن البشري والجينات البشرية بتاعتنا على أساس إنه نقدر ننتج ناس للمجتمع، ننتج ناس قادرين أن نستفيد منهم في المرحلة الجاية دي. فما ممكن يعني أنت إنسان بتاع 2015 أو 2019 أنت هو نفس الإنسان بتاع 2026. أنا أفتكر إنه ده موضوع صعب جدا جدا. أنت كنفسك ما بتقدر تستحمل الكلام ده، أنت كنفسك ما بتقدر على الحاجة دي. ليه؟ أنت من 2015 لغد هسي أنت في الحتة دي ما ملتزم عشان الخوف، أنت ما ملتزم عشان الالتزام صعب، عشان الالتزام حار. لا يعني إحنا محتاجين نغير النظرة دي، نغير الفكرة دي، يكون في مفاهيم جديدة، فكرة جديد الناس تحاول تشتغل عليها على أساس إنه الناس تتقدم إلى قدام.
0: إذن المستمعين الكرام، ما زلنا معاكم، ما زلنا بنواصل معاكم في حوار الصباح، في حلقة الصباح. ليه بقى الالتزام صعب؟ ليه الالتزام بقى عملة نادرة؟ المستمعين الكرام، وإحنا مكملين معاكم في الحلقة دي، منتظرين مشاركتكم، منتظرين تقولوا لنا شنو الفرق بين الزول الملتزم وغير الملتزم. شنو الفرق بين الزول الملتزم والزول الغير ملتزم؟ مرحب بك وانت بتشاركنا فكرتك، بتشاركنا رأيك في هذا الصباح. دعوة لك تكون معنا في حوار الحلقة وتكتب لنا مقترحاتك وأسئلتك، والانت بتقدر تقوله شنو في الموضوع. حنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم، ما تمشوا بعيدين.
2: تعالوا نتونس ونتشاور نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر.
0: الأصدقاء المستمعين رجعنا بعد الفاصل. شكرا للمرنم المبدع أيوب الفياض, وإحنا مبسوطين جدا بوجود كل الناس اللي بتسمعنا والبتابعنا. نرجع للأستاذ أيمن في حلقتنا, ونرجع لكم أنتوا كمان اللي بتسمعونا والبتابعونا. ومع جمال هذا الصباح الجميل وروعة اليوم والتهيؤ النفسي والفكري والذهني للمباراة بعدين, والناس مستعدة وكيف هي مستعجلة تقوم بالالتزام بتاعها بالواجب بتاعها عشان بعدين ما تكون عليها لود تقيل أو ما يكون عليهم أي حاجة ممكن تضغط عليهم عشان يقدر يحضر المباراة يعني بمزاج, يعني حتى في بيته وكل حاجة. شكرا لكل الناس اللي كتبت, شكرا لكل زول ما زال معانا وبيكتب لنا كلام دقيق, كلام مفصل, وما يكون كلام كمان مجرد لكن حقيقة وبيطلع من قلبه. الالتزام لو صعب بيقول التزام صعب, الالتزام لو حار بيقول التزام حار.
1: دي الحاجة اللي هو عايشة,
0: دي الحاجة اللي أنا عايشة
1: بالضبط,
0: دي الحاجة ممكن تكون. أستاذة ميري تشوي بتقول وده منو قال التزام ما صعب؟ بشكل بآخر حتلقى نفسك أمام روتين مزعج بسبب الالتزام. رأيك شو نايما؟
1: أول حاجة صباح الخير أستاذة ميري, على فكرة دي دفعتي في الجامعة ميري سليمان كلكر. حقيقة الالتزام هو قد يكون صعب أستاذة ميري, بس أنت قلت إنه روتين هيكون مشكلة وأنت خايفة من الروتين. على فكرة الروتين في نفسه, الروتين في نفسه هو التزام.
0: التزام
1: الروتين في نفسه هو التزام. أنت بتقوم الصباح تمشي الشغل, تيجي من الشغل وتيجي تمشي مثلا الكنيسة, وتيجي من الكنيسة تمشي مناسبة وبتيجي, كان حتى دي عمل لك الروتين ده عمل لك مشكلة. أنا أفتكر ده الالتزام. هنا أنت مشيت الشغل في عائد بيجيك, قروش بتجيك, أنت بشنو بتصرفها؟ تصرفها على البيت, تصرفها على نفسك, وتصرفها على كده. أنت مشيت كل يوم تمشي مناسبة وبتجي مناسبة, تشاف ده روتين ما كويس معك. لا, أنت مساهم اجتماعيا وتشارك اجتماعيا, ويعني أنت إنسان اجتماعي, فدي حاجة كويسة. في ناس الروتين بتاعك ده على فكرة ما لاقينه. في ناس تعبانين مكسرين نايمين في البيت عيانين ما قادرين يطلعوا يعملوا الروتين اللي انت شايفه مزعج بالنسبة لك ده. فأنا افتكر الروتين برضو ده التزام. التزام يعني جميل جدا جدا, انت بس لازم تكيف نفسك عليه.
0: أيوة,
1: تكيف نفسك عليه, انت أمر الواقع.
0: إذن شكرا لك يا مير, وإحنا مكملين مع كل الأصدقاء, مكملين مع الناس الجميلة. حنجي لنقطة مهمة جدا جدا يا أيمن. لو خيروك, لو خيروك زول, يعني لو خيروك تقول يا أيمن عن زول أنت بتشوف فيهم أهمية الالتزام وزول تاني ما شايف فيه الالتزام, هتقول الأفضل شنو؟ وهتقدر تقول شنو هي أهمية الالتزام وفوائده؟ يعني ده, ده, ده خيار. يعني أكيد أنت بتعرف مستر زول الملتزم ومستر زول الما ملتزم, أو بتاخد أنثى وذكر, ده ملتزم وده دي ما ملتزمة, وانت بتشوف الفوائد في في في الاثنين, وبتشوف اهميه الموضوع في الاثنين برضه. فدي مساحه كويسه على انك انت يعني تيجي كده وتدينا الثمره, وتدينا كمان قبلها اهميه الالتزام شنو.
1: انا لغايه ما اعرف اقول لك شنو, لكن انا كخطه قدام الشخصين دول عشان أنا أتابع شخص أو أمشي مع شخص, أنا كده حامشي مع الشخص الملتزم. ليه؟ لأنه أول حاجة بعلمك, بيديك دروس في الحياة دي عن الالتزام, بيديك دروس عن كيف هو كان مكافح علشان نبقى ملتزم. أنت بتتعلم منه أنه كيف تسابر, تتعلم منه كيف تكون إنسان ملتزم. أكيد الشخص الملتزم ده أنت حتمشي معه, لأنه الصفات اللي هو يعني الصفات الموجودة فيه, إنسان أمين, إنسان خلوق, إنسان
0: صادق,
1: صادق عنده
0: وفي,
1: وفي قادر لإنجاز مهمات صعبة, قادر لأنه يتصدى كل المواقف الصعبة دي. دي كل حاجات دي, دي دي صفات بتلقاها في صنف الإنسان الملتزم. عكس الإنسان ما ملتزم بتلقاه غير صادق, ما عنده وعد, ولك تعليه الساعة 10 ولا أنا جايق الساعة 10 جايق الساعة 12 ساعة واحدة, يعني
0: ما مسؤول,
1: ما مسؤول, ما وفي، ما صدوق، دي كلها أشياء سلبية أنت بتلقى فيه. فأنا على طول بتخير إنه لازم أمشي مع الإنسان الأمين. أنا أفتكر أنا لازم نقول الأمين، الأمين في الأمين في الوعد بتاعه، الأمين في الأمانة بتاعته، الأمين في الالتزام بتاعه. لأنه الكتاب بيقول لك منو بيقدر يضع يدينه على المحراس ويحرس ودار يعلي الخلف. صعب. أنت خطيت يدينك في المحراس، دار تحرس، ما أنت عاوز تزرع، عاوز تنمو، عاوز كده، الحاجات دي كلها بتلاقيها قدام. ما ممكن شنو تبص لورا. إذن الالتزام عنده أهمية، عنده أهمية أخلاقية، عنده أهمية اجتماعية، عنده أهمية دينية. الأهمية الأخلاقية، أنت أخلاقك دي كله والمجتمع ده كله بيكون شافك أنت إنسان
0: بيثق فيك،
1: بيثق فيك
0: وبيكلفك بمسؤوليات أكبر.
1: بالضبط. يعني لا لا لا، ده ندي مسؤولية لشخص، ما بدي على شخص ما ملتزم. ده ندي حاجة خدمة، دارين نعمل حاجة، لازم ندي للزول المؤهل والزول الجاهز والزول الملتزم. كان اديتها لأي زول تاني الموضوع ده حيقع. دي من أهمية هنا. بعدين الالتزام عنده أهمية تانية، أهمية دينية. أنت كده بيكون إنسان وقور، إنسان زي ما بقول ربنا كده، ربنا راضي عنك، ربنا راضي عنك. لما يكون ربنا راضي عنك بيفتح لك بعد كده شنو الأبواب. أي باب مغلوق هو بيفتح، ما أنت إنسان أمين. الأمين في الغليل قال شنو؟
0: أقيمه على الكثير،
1: أقيمه على الكثير. فحتى الأمانة بتاعتنا دي ما شرط تكون في الحاجة الكبيرة، في أبسط الأشياء. أبسط الأشياء لازم أنت تكون أمين فيها، ملتزم فيها. الحياة البسيطة دي، زي أنت جبال مثلا مسكت موضوع الشغل، لا قلت الشغل بيكون بقروش بسيطة، لكن الشغل لا فيه فوائد. يعني أنت بتتعلم حاجة جديدة، بتتعلم حاجة كويسة. ما تركز على المال، ركز على شنو، على الفائدة اللي أنت بتشيلها من الشغل، لا على المكسب الأكاديمي. ممكن يكون فيه مكسب أكاديمي فيه،
0: معرفي
1: في فهم، عقلك هيتنور في ثقافة. فأنت ما تركز بس على القروش، لا حاول نمي قدراتك من خلال الشغل ده. دي حاجات البسيطة اللي هو بتغودك للحياة الكبيرة. أنت بتكون بعد شوية أمين في الكبير، ربنا بيديك الكبير. ما هو الكبير ده بيجي كيف يا أستاذ هيثم؟ الكبير ده بيجي بالحاجات الصغيرة. الكبير ده حاجة، الكبيرة دي بتجي بالحاجات الصغيرة، بتتنمى فيك، بتكبر فيك، والناس بتشوفها فيك بعد كده شنو، الأبواب بتتنفتح لك. فدي أهمية دينية برضو مهمة جدا جدا، وأهمية أخلاقية زي ما قلنا الالتزام. ففي أهمية للمستوى الشخصي بتاعك. الليلة أنا عندي التزام بتاع شقة كل شهر 3000. الأهمية بالنسبة لنا على المستوى الشخصي، أما أوفر 3000 دي، أنا بعيش بسلام، بكون يعني ماشي الهم إنه سيارة حيدو قريب الباب يقول عاوز 3000. دي أنت حليت مشكلة شخصية نفسية مع نفسك. الحاجة الثانية الالتزام فيه أهمية برضو بالنسبة للحياة الزوجية. يعني أنت من خدت كل النقاط زي ما بقول في الحروف بالنسبة للحياة الزوجية بتاعتك، انت خدتي ان 1 2 3 اهميتك، الالتزام بتاعك تجاه زوجتك، التزامك تجاه الابناء، التزام تجاه على امك، على اخواتك. اما تقسم الحياة دي انت بتعيش مرتاح، يعني ما بيكون في ضغوطات نفسية. انت ما بتتسارع في في في في حل المشاكل، بل المشاكل تتحل اوتوماتيك وبالراحة، واحدة واحدة بثلاثية. لأنه شنو، في التزامات انت عارف انت اللي عليك شنو، وانا عارف اللي عليك شنو. بنخفف دي الحياة دي على فكرة، بتخفف من المخاطر، بتخفف من المشاكل. ما بكون في مشاكل كتير، لأنه يزول عارف اللي عليه شنو. الولد عارف اللي عليه شنو، الابن عارف عليه شنو، الزوج عارف عليه شنو، الزوج عارف عليه شنو. فنحن بنخفف من المخاطر بتاعت المشاكل وبتاعت الصدمات والحاجات اللي بتحصل لي.
0: إذن الأعزاء المستمعين، وأكيد أنتوا عندكم إضافات مهمة جدا جدا، عندكم نقاط في غاية الأهمية. قبل ما إحنا نختم حوارنا أو نختم الحلقة بتاعتنا، وإحنا بنتكلم ليه بقينا بنخاف من الالتزام، أو خطينا نقطة مهمة، ليه الالتزام بقى عملة نادرة، ليه بقى عملة نادرة هذه الأيام، وليه بقى صعب. لو خيروك عزيزتي المستمعة، أو لو خيروك بزول ما ملتزم، هل بتمشي معاه سكة؟ هل بتكمل معاه المشوار؟ وهل في تعب وإرهاق وألم ووجع وعدم سلام وإنت مع زول ما ملتزم في حياته؟ قدر شنو أنت تعبت من شخص غير ملتزم؟ ما بقول بس في إنه علاقته العاطفية ما بقول بس في علاقته الزوجية، لكن في الجوانب الأخرى في حياته، هل هو شخص ملتزم؟ وشنو لما نقول زول ملتزم وإحنا يعني بنرفع له القبعات والكلام ده؟ دي الحاجة المهمة، قدر شنو أنت مستمتع ومتمتع بسمعة كبيرة وسمعة راقية بأنك أنت زول ملتزم. كم من المكافآت، كم من الترقيات، كم من المسؤوليات اللي أنت يعني أدوك لها لأنك كنت أمين في القليل، لأنك كنت زول ملتزم، لأني كنت زول ملتزمة وعارفة شنو هي الـ يعني الالتزام في الحياة. وفي ناس كثيرة يعني يعني عندها سلام وأمان لأنه ملتزمة بالحاجات اللي هم عملوها. أيما نتكلم في كذا جانب مهم جدا جدا لما تكون شخص ملتزم ومعاك شخص آخر أو الطرف الآخر شخص ملتزم، أنت بتكون في سلام تام، بيكون في سلام، بيكون في استقرار نفسي، بيكون في هدوء نفسي، ما بتكون يعني قلق أو خايف أو شايل هم، لأنه هذا الإنسان ملتزم. في شخصيات كثيرة جدا جدا في الكتاب المقدس وربنا يتكلم، وكان واضح جدا جدا في أنه بيتكلم في شخصيات وعرف قدر شنو الناس ملتزمة وما بتخاف وعندها علاقة واضحة جدا جدا مع إلهنا الصالح. ربنا في حد ذاته، ربنا كالله الخلقنا ملتزم بكل وعد، ما في كلمة ربنا قال عنا إنه بترجع له هي فارغة، وكل أمر ربنا قاله، كل كلمة قالها كانت صادقة جدا جدا. الله صادق في كل كلمة وملتزم بكل أمر، ودار علمنا إنه إحنا كيف نكون ملتزمين. وحاول إنه يتعامل مع الشعب في الماضي في القديم على إنه يعلم إنه يعبد إله واحد، وإنه كيف ذات يهاب الله اللي خلقهم وأوجدهم في هذه الأرض. لكن مرات كثيرة بنشوف الالتزام، ما الإنسان ما دار الالتزام ده، الإنسان ما دار يعيش هو في استقامة مع الله. إحنا بنحب كده، إحنا كثير بنحب اللولوة، بنحب إنه شمال ويمين، وذات إحنا نحرف ونألف في الكلام اللي بيقوله ربنا ونمشيه حسب مزاجنا، لأنه بيتطلب منا التزام يا أيمن.
1: صح،
0: بيطلب لا تسرق، لا تقتل، لا تزني، لا تحلف باسم الرب باطل، لا، في التزام، في التزام انك انت تعيش باستقامة، في التزام انك تعيش بنزاهة، في انك انت ما تحلف باسم الرب باطل. واليوم احنا بنشوف مش حليفة، قسم، وانت بتؤمن دي كلمة الله، وانت بتخوض يدك على قسم وانت بتحلف. يا اخوانا ده كلام شنو؟ وين الالتزام الاخلاقي مع الله في دي؟ معقول أنت بتخوت عهد، بتخوت التزام قدام ربنا؟ يعني يعني الحاجة دي صعبة، تخوت يدك أمام كلمة الله وأنت عارف أنت إنما ملتزم بهذا الأمر، ودي حاجة صعبة جدا جدا. يعني مرات كثيرة الحتة دي حساسة جدا جدا. هل أنت داير ربنا يقيمك على الكثير وأنت ما أمين في القليل؟
1: صعب،
0: مستحيل يحصل.
1: صعب صراحة، صعب. أنا ممكن أختبس يعني التزام، التزام جميل جدا جدا. دانيال،
0: نعم،
1: دانيال التزم انه لا يتطيب بطيب الملك،
0: يتنجس
1: بطيب الملك. فده كان التزام قوي جدا جدا امام دانيال. انت عارف الاطيب بتاعت الملك دي
0: ما في زيها،
1: ما في زيها،
0: لكن
1: انا زول بتاكل يعني شوف اكل بتاع ملك انت رفضته، التزم بانه دي مدينه جاسه، دي ما بتتماشى معي مع القوانين بتاعت ربنا الاله اللي انا قاعد اعبده. زي ما انت قبل شويه قلت، انت بتحلف بتخصم على كلام بتاع ربنا. فده كان التزام قوي جدا جدا. ده خير مثال بالنسبه لنا، يعني احنا كلنا نعتزبه انه ما نتلوث بطاقيه بتاعت العالم. يعني خلينا نخط العالم كده كله، يعني ما نقول ده الملك، ده العالم كله، ان احنا عاوزين انه نلتزم انه ما نتلوث بالحاجه دي. شوف بعده كان حصل ايه، حصل ثمار بالنسبه له، حصل راحه، حصل حاجات جميله في حياته. دي النتائج بتاعت الفكره بتاعت الالتزام. فربنا ذاته يعني زي ما انت قلت
0: كافو.
1: وربنا قال شنو؟ قال هكون معكم مدى الحياه، مدى الايام. انا قاعد، انت متى تحت التلينا قاعد. فده المحفز هنا بتاعنا، ان احنا ما نيأس اما نشوف انه الالتزام بقى صعب زي ما الناس بتقول صعبه. ربنا قال انا قاعد، انا معكم.
0: غير كده الالتزام بعبادة الرب. يعني حتى هو بيتكلم في الشعب لا يكون لكم إله آخر.
1: صح.
0: ما يكون عندك إله تاني. الفتية الثلاثة يعني هم كانوا أمام أمر صعب. من هم حيدخلهم أتون النار. أنت لو ما سجدت لنبوخذ نصر، لو ما سجدت لهذا التمثال المصنوع بأيدي بشر، هم يؤمنوا إنه ده صنع بشر، أنا كيف أسجد لهذا التمثال المصنوع بيد بشر؟ واليوم إحنا بنعبد بشر. اليوم في ناس لو ما سجدت للآلهة المصنوع يعني خلق الله هم أسياد علينا. في ناس الليلة لو أنت لو حتموت، في ناس قرروا كثير جدا إنه يسجدوا لبشر زيهم.
1: بالضبط. دي
0: يسجدون لتماثيل بشرية، ناس بتضحك زي إنسان زي كده خلقوا الله زي أنا أسجد له وأعبده عشان مقابل يعني حاجات يعني فانية.
1: صح.
0: لكن الفتية الثلاثة قال لهم لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر، من اللي حينقذنا من يدك؟ الموضوع ما إنه في التزام إنه أنا حعبد الله بس. لو أنت حتقتلني، لو أنت مش حترجعني في أتون هذا النار، يعني تمجيد وشهادة عظيمة جدا جدا قدام الله. وربنا قال من ينكرني أمام الناس فأنا حنكره قدام أبوي بعدين. أنكر زي ما أنت داير، إنك أنت داير تعبد آلهة تاني، داير تسجد لإنسان لبشر غيرك عشان قروش وعلى عشان حاجة معينة تسجد وتعبده، خلاص أنت بعدين استحمل الحيجيك بعدين. إحنا بننسى الحاجة، بننسى إنه نلتزم بكلام الله. فالفتية الثلاثة لو نوقف قدام النار قال لهم ارمونا جوا النار، شنو يعني؟ شنو الحي موت، حنموت كلنا حنموت. من الحي انت ذاتك الملك اللي بتأمرني ده، انت داير الناس جد لك، انت ذاتك حتموت.
1: صح.
0: فانت مستعد يعني الامر انه التزام بعباده الله، انه انا التزم انه اعبد الله فقط. ده ده ده دي شهاده غير عاديه لناس كثيره يا ايمن، وهي بتتضبح وهي بتعلن ايمانها وبتفتخر بهذا الصليب وبتفتخر بهذا الإيمان، إنه أنا مسيحي، أنا أنا أنا بعبد الله، أنا عندي إله واحد، ما بعبد أربع آلهة لكن بعبد إله واحد.
1: ونشوف الحتة دي في بولس. بولس برضو كان ملتزم التزام جميل جدا جدا نحو الخدمة. قال كثير كسرت بي السفينة، كثير اضطهدت، كثير شتمت، كثير يعني الناس هانوني وزلوني، لكن كان عنده هدف، كان عنده التزام إنه الخدمة لازم تمشي، كان ملتزم يعني لازم يجول ويبشر. فدي نقطة مهمة جدا جدا، نحن كمبشرين في الزمن ده بقت ما في على فكرة الالتزام بتاعنا نحو الخدمة أقل عرقلة بنسيبة. هذا الموضوع ده يعني تقول ربنا ما دعا، ما دهني دعوة، ما مدعوانا حتى ما مدعوا. طيب من الأول جيت كيف يعني أنت بعد ما ترى في ناس ترسموا قساوسة وفكوا الكولا، قالوا الموضوع صعب، التزام ده صعب، أنا بنعرف ده موضوع صعب. فلازم طالما أنت خشيت في الخدمة تبقى ملتزم، ربنا بيعينك. قال هو قادر يستطيع أن يعين شنو؟ يعين ضعفاتنا. أنت ضعيف هاي، لكن الله بيقدر يستطيع أن يعين الضعف بتاعك. بولس ده يعني خير مثال، لدرجة أنه قال كان بيشتغل بيطلع من قروشه عشان يشتغل يسدد احتياجات في الخدمة.
0: بالضبط كده.
1: دلوقتي محتاجين احنا القروش تجينا عشان نشتغل الخدمة.
0: عارف في امثلة كثيرة، نوح التزم رغم طول السنين وسخرية الناس. بالضبط. التزم بالكلام اللي ربنا قاله. بنى الفلك وين ما كان، ربنا قال لك ابني الفلك، انا حلتزم بكلام، تسخر مني تستهزأ بي، انا ما بهمني الامر، لكن انا حلتزم بكلام الله. يوسف التزم بالأمانة رغم الظلم،
1: وبقى الرجل الثاني في الدولة،
0: لكن دي جات على أساس شنو؟ الأمانة والالتزام بتاعه
1: الأخلاقي،
0: الأخلاق
1: كان جايبه.
0: رعوس التزمت بحماية التزمت بحمايتها وربنا كافأ. يعني رعوس عملت مثل وخير المثال على إن هي تلتزم بالكلام اللي هي قالته ومشت وعاشت
1: ما نسيبتها.
0: بالضبط كده. وبولس زي ما انت قلت قال اكملت السعي رغم السجون، رغم كل حاجة، رغم الاضطهاد زي ما انت قلت، رغم الضرب والإهانة، هو يعني تعرض لحاجات كثيرة جدا لكن التزم التزام واضح انه ينبغي
1: يكمل خدمة.
0: ايوه ينبغي ان ذاك يزيد وانا انقص.
1: وأنا
0: ما مهم الناس حتسخر منك، الناس هتقلل مكانتك، هتقلل مكانتك، وممكن يستهزئوا بك أكتر من كده إنك خرفت وإنك أنت الكلام بتقول ده فيه شنو. لكن الله يظل أمين في إنه هو يلتزم في وعده معك، أنا حكون معك، ما هعملك، ما هتركك مهما كان الصعاب، هي شنو أنا ما حسيبك.
1: على فكرة بولس ده يعني في لحظة من اللحظات مفترض يخلي الخدمة ويخلي الله، اللحظة اللي هو كان جاته فيها الشوكة مرض، بالرغم من ده هو مصر إنه يخدم، مصر إنه يكمل الحاجة اللي هو جاء عشان الحاجة اللي هو عاوز يعملها اللي هو الخدمة. فكتير من عندنا إحنا بكون عندنا شوكات، عندنا شوكة بنقول طيب أنا قاعد أخدم ربنا، ليه ربنا يسمح بالحاجة دي؟ على فكرة ربنا ما يسمح بحاجة، في تعليم، في درس جديد أنت عاوز تاخده، الموضوع ما بكون عابر صايم، الموضوع أكيد ربنا سمح عشان يكون في حاجة جديدة، في إضافة، في تعليم جديد ليك أنت تستفيد منه ويساعدك، شنو يساعدك في الخدمة عشان أنت ما تفتكر إنه التبعية مع ربنا سهلة. التبعية عند ربنا جميلة وكل الرفاهية وحنأكل ونشرب ونطلع وننزل كل الاحتياجات هتتسدد، لا، الألم والضغوطات والصعوبات دي جزء لا يتجزأ من المؤمن. على فكرة أنت تعلم أنت مؤمن أكيد في ألم، في ضغوطات، في ضعف حيجيك، ودي جزء لا يتجزأ من المرحلة بتاعت الحياة هل أنت عايش الحياة الإيمانية.
0: المستمعين الكرام، سبقنا الزمن ونأسف للناس اللي انفصلت عننا على الساتلايت وعلى الأبليكيشن، وثلاثة دقائق عدت من توقيت الحلقة، لكن مبسوطين لأجل الموضوع الجميل، ومبسوط جدا لضيفي العزيز أيمن إسماعيل. تحية لك كبيرة أستاذ أيمن.
1: شكرا.
0: وما أعرف بعدين الكرة إحساسك شنو لو فرنسا طارت؟
1: أنا بشكل ما هاجي للسيدي.
0: لا صراحة نتمنى أنه نشاهد مباراة جميلة، يعني ما عارفين الكرة واضح علينا منو حيوصل الفاينل، لكن نؤمن أنه هي مدورة وكل اللي بيديها بتديه
1: بس يعني الفاينل هو أرجنتين وفرنسا.
0: أيمن التصريحات دي خليها بعدين. إذن نتمنى لكم وقت ممتع، نتمنى لكم يوم سعيد فيه الالتزام فيه الانضباط، وعادين نقول ما توعد إلا إذا قادر إنك توفي. أبدأ بحاجات صغيرة خليك ثابت أكتر من إنك تكون متحمس. اختار ناس ملتزمين تمشي معاهم وتتعلم منهم الالتزام. أطلب من ربنا قوة الاستمرارية، دي حاجات مهمة ما توعد إلا إذا قادر إنك توفي. حاجة تانية، أبدأ بحاجات صغيرة أنت بتقدر تلتزم بها، بتقدر تلتزم بها عشان تقدر تتعلم منها وتمشي للكبيرة. خليك ثابت أكتر من إنك تكون متحمس، خليك زول ثابت أكتر من إنك تكون متحمس. ما تخلي الحماسة تشيلك، ما تخلي الحماس إنه يشيلك وهو بعد شوية تنزل. اختار ناس ملتزمين تمشي معاهم، اختار فئة، اختار ناس ملتزمين ويتحرك معهم. أطلب من الله إنه يديك القوة للاستمرارية. أيمن، في الختام رسالة صغيرة للمستمعين ولكل المتابعين.
1: في الختام، الالتزام أنا معاك يا أستاذ هيثم، الالتزام صعب ومؤلم ومخيف، ولكن ده حقيقة لابد أن شنو نواجهها، لابد أن نتقبلها ونشتغل عليها على إنه نخفف من من التعب بتاعنا، نخفف من الخوف بتاعنا ومن المخاطر بتاعتنا. لازم نحن نلتزم، لأنه ده شيء حتمي، ده شيء لازم موجود وشيء بقى واقع، أمر واقع فينا. فنحن يكون في جداول معينة، جدول معين لحياتك، جدول معين للزمن بتاعك، للتوقيت بتاعك، لحياتك اليومي، لجدول لقروشك تتصرف كيف عشان ما يكون عندك التزام مالي أو ضيق مالي كده. فلابد انه كلنا، انا وانت والمجتمع وكل ما يشوفنا، انه نحاول ننمي النقطه دي بالضبط، لانه بتساعد على حياتنا، بتساعد على مجتمعنا، بتساعد على الوطن بتاعنا، على كل حاجه. فلابد انه كلنا نكون ملتزمين، وبالاخص الجانب الروحي، نركز الجانب الروحي برضو، لازم تكون ملتزم عشان انه بنمي النمو الاخلاقي جميل جدا جدا. شكرا لكم.
0: شكرا لكم المستمعين الكرام. خلونا نراجع أنفسنا الليلة في شنو محتاجين نرجع نلتزم به، شنو اللي إحنا محتاجين نرجع الليلة نلتزم به مع ربنا، مع أهلنا، مع شغلنا، تجاه وطننا،

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة، ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحياة اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخدتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة بها مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفي الكويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاع ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده هيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني هيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان ستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده هيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تتضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجوده في المطبخ بيريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق للبوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقى عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بيكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتاعت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذاك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون والكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحسي قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي

المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دائما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر. الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا، فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكله جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة. السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي بتشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه أنا المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان أفرح بها الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بأنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا، وما في داعي لانه احنا نستعمل سمنة او زبدة صناعية او طبيعية، لانها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس، بعد فترة حتى احنا حنقدر نستطعم الاكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية اكتر من انه نحمر، لانه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا.

فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن إحنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي هيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو إحنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة بتاعت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دائما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة، المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي إنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا، حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية، أختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك.

فأجابني من الرحب الرب لي فلا أخاف. ماذا يصنع بالإنسان الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي؟ الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي مثل النحل

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا مرحبا بكم في صباح جديد وفي يوم جديد، يوم يعني مليان أمل، يوم مليان تفاؤل. بنفتحه كده مع بعض بالدعوات الطيبة والقلوب السمحة اللي دايما بتتلمى حول راديو سمر. فبقول حباب كل زول فتح الراديو هسه حاليا يسمعنا عبر الابليكيشن، بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم، وكمان حباب الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت بقول لكم صباح الخير، وإن شاء الله رب أصبحتوا بخير وبعافية. ومرة بقول أهلا وسهلا في كل يعني حلقة جديدة نحن بنتلاقى فيها في كل صباح في يعني برنامج صباح بلدنا اللي دايما بلمبنا، لأنه ده الحوش الكبير اللي نحن بنقعد فيه بكل أريحية وبكل محبة، نتناقش ونتحاور ونفتح مواضيع بتهم كل بيت سوداني. ففي الصباح ده بقول لكم حبابكم بكوباية الجبنة ولا بفنجان الجبنة أو كوباية الشاي أو كيف ما كان كيفك، تعالوا انضم لينا، ناقشنا حاور معانا، رسل صباحات، خلينا نعرف انك انت بتراسلنا من وين. اذا عايز ترسل تصبيحه لزول بعيد منك في كاسلا، في القضارف، في كل يعني ولايه الشرق او الغرب او الشمال، يعني حتى لو من الجنوب برضو، نقول لهم اهلا بكم وصباحاتكم بخير وبعافيه. نشكر ربنا على يوم جميل اشرق شمسه على الاشرار والابرار وعلى الصالحين والطالحين، لانه ربنا ما عنده محابه، بحبنا كلنا بخيرنا وبشرنا، لكن في نفس الوقت دايرنا وبدعينا في كل يوم عشان احنا نكون معاه. فدي دعوه كمان متجدده لك عزيزي المستمع انك تجي وتنضم لنا، نشيل الحاجه الكويسه ونخلي الحاجه اللي احنا ما استفدنا منها. اذا بوجودك معانا أكيد المحاور بتكون مكتملة، فكده جهز الكيبورد وحاول يعني كده تتحاور معانا في موضوع الليلة، لأنه موضوع جميل وجبنا ضيفة جميلة برضو يعني بطبعها وبإحساسها وأكيد بخبرتها، يعني تكون إضافة جميلة لموضوعنا. فحبابك نجلاء أبرها، سعيدين جدا جدا أنك تكوني معانا في صباح بلدنا.
1: اهلا وسهلا، صباحكم خير ومحبه وسلام لكل مشاهدينا ومستمعينا في كل بقاع ارضنا الحبيبه، ان كان داخل السودان ان كان في دول المهجر الذين هم في شتات زي ما قال الكتاب المقدس. تحيه طيبه لكم من كل مكان، ويا رب نكون خفيفين عليكم.
0: امين يا رب، امين. اكيد يا نجلاء، انا سعيده جدا جدا بعد يعني محاولات وما عارفه يعني عرقلات كده، لكن اكيد لكل حاجه تحت السماء عندها وقت، وانا مبسوطه يعني انه الليله قدرت يعني القى الفرصه عشان ما نتلاقى، واكيد الموضوع يشبهك تماما يا استاذه نجلاء.
1: شكرا كثير على الكلام الطيب استاذه ايناس، نتمنى اننا نقضي وقت جميل، يا ريت تشاركونا بارائكم بافكاركم عشان كلنا مع بعض نقدر نكون مجتمعنا الجميل الحبيب سوداننا الاكبر.
0: يا سلام، امين. استاذه نجلاء، بما انك يعني في بدايتك ذكرتي انه نحن في دول الشتات ونحن في مرات حتى داخل السودان بقينا في نزوح، اكيد ذكريات جميله وامال كده قلبيه وصلوات كده ثقيله وكثيره بتترفع عشان ما يعم السلام والامان استقرار في بلدنا السودان، وناس كثيرة يعني بجد تعبت وعايزة ترجع لبيوتها وحلالة ولجيرانة وأهلة وناس وحبانة.
1: ده أكيد عشان كل زول. ففي الصباح الجميل ده بقول يا رب يشرق علينا بنوره ويرجع بلدنا زي ما كان وأحسن مما كان، ونرجع كلنا ونتلمى تاني، قعداتنا الجميلة، ضلنا الجميل، جبناتنا ونساتنا، تحياتنا، صباحكم خير، صباحكم بركة.
0: أمين يا رب، أمين. أكثر حاجة يعني تكوني فقدتيها شنو بالذات في الصباحات؟ يعني إحنا عندنا كده طقوس كده صباحية بنعملها كسودانيين بنميز بها إحنا برانا.
1: بجد فقدت تحيات جيراني في شرق النيل. صباح الخير، كيف أصبحتوا؟
2: أيوة.
1: وكل الكلام الحلو، مشيتنا مع بعض عشان ما نجيب الخضار من السوق. أيوة. فدي كانت لحظات جميلة جدا جدا، بالذات في فترات الإجازات يوم العطلات.
2: أيوة. أنا عارفة يا نجلاء، أنا ممكن أرفع الكلفة يعني أستاذة نجلاء وكذا، أنا عايزة أكون قريبة شديد. فممكن يعني أكيد في أسماء بتكون موجودة منقوشة في الذاكرة ما بتتنسي، خاصة زي ما ذكرتي التصبيحات الصباحية، أصبحتوا كيف بفوق الحيطة ومرات يعني بنمشي بالباب ومشية السوق الصباحية، فأكيد في أسماء كده على الخاطر. فأنا يعني من منصة راديو سمر بديك فرصة أنك يعني تسألي على جاراتك وصحباتك ويعني ناس الحي، أو ورينا أصلا يعني المنطقة اللي أنت كنت يعني موجودة فيها. أكيد الشوق واصل يعني.
1: أكيد بوصل التحية بالأكتر لخالتي عشا، جارتي بالحيطة طوالي في قرية رام الله شمال. بقول الله صباحك خير وبركة وربنا يديك العافية والقوة، لأنها بتلف بيت بيت، لو ما صبحت ما بترجع بيتها. وتحياتي برضو لآمنة صاحبتي اللي بنترافق أنا وهي للسوق كل يوم بتاع جمعة في العطلات طبعا، لأن أنا شقالة فبنمشي السوق بنتسوق مع بعض. تحياتي لكل الجيران الموجودين والغير موجودين، ويا رب يرد غربتنا كلنا ونرجع زي ما كنا أول.
2: أمين يا رب، أمين. ربنا يستجيب. ودي يعني بقت يمكن واحدة من العادات الجميلة الصباحية، أو في كل وقت الواحدة تكون قاعدة، وخاصة إحنا يعني الأمهات تتذكر بيتها وجاراتها ويعني شغلها وحلتها الجميلة. أول حاجة ممكن تعملها تقول يا رب، يا رب رجعني لبيتي، يا رب رجعني لناسي، يا رب السودان يسلم، ويا رب السودان يكون آمن ومستقر. فالدعوات دي بصراحة يعني هي ما بتقع الواطة، لكن أكيد ربنا عنده أذن سامعة وساغية بسمع كل حتى أنين الحاجة إحنا بنتونس بها بينه وبين نفسنا هو عارفة وشايفة. فدي أنا بحسها دي أمنية كل سوداني، زي ما أنت قلتي إنه بلدنا ترجع وتنعم بالخير والاستقرار، وما مش تبقى بس زي الأول، لكن تبقى أحسن وأحلى وأجمل كمان من الأول. أستاذة نجلاء، طبعا في كل مرة حقول نجلاء ومرات حقول أستاذة نجلاء. أستاذة نجلاء، بما أنك يعني أدتيني البطاقة كانت ناقصة شوية، فحابة أنك تكمليها لي. أنا عارف عايزة أعرف يعني بطاقة كاملة كده عن نجلاء أبرها.
1: أنا اسمي نجلاء أبرها قدي، أنا من شرق السودان من ولاية كسلة. كل مراحل تعليمي كانت في شرق السودان في كسلة تحديدا، من الأساس لغاية الجامعة، وبعد كده الشغل. أنا أساسا شغالة أستاذة، بديت في المدارس الحكومية، ومن هنا بحيي إشلاق الجيش تحديدا لأن اشتغلت هناك ما يقارب 12 سنة في مدرسة الحامية بنين. تحية للمعلمين والمعلمات، وفي الصباح ده بذكر كل المعلمين والمعلمات الذين واروا الثرى ولكن هم في الثريا، والموجودين ربنا يديم الصحة والعافية يا رب.
2: أمين يا رب، أمين. المراحل اللي أنت يعني خضت فيها المهنة الجميلة دي.
1: أنا بديت التدريس سنة 1998، بديت في مدرسة الحامية بنين واشتغلت فيها 12 سنة، ما طلعت منا إلا على التعليم الخاص بعد كده. فكان الشغل بجد يعني شغل مميز جدا، البيئة جميلة جدا، بيئة بسيطة، بيئة راقية، بيئة التعامل فيها جميل جدا جدا. ومن هنا بذكر كمان أستاذ محمد قاسم كمدير للمدرسة، تحية له أينما كان. فبجد يعني كنا تيم متماسك، تيم بجد، عملنا عمل عظيم جدا وسط أبنائنا، لأنه معظمهم آبائهم يا إما شهداء أو في الجيش في مناطق العمليات. فبجد كنا لهم، عايز أقول كنا لهم فعلا أمهات وآباء قبل ما نكون معلمين.
2: أمين يا رب. وخاصة برضو الطلاب، أكيد عندك ذكريات وأسماء لامعة كانت بالنسبة لطلابك.
1: أكيد أذكر منهم طلاب زي جاكسون ده كان زول مميز جدا، وكان في واحد اسمه شول. شول ده دخل التعليم بالمناسبة، هو من جنوب السودان، فلما جاء المدرسة جاء كبير جدا في السن، فقرى لغاية سنة خامسة، بعد كده حب إنه يفيد كذا سنة عشان يمتحن ويمشي لقدام. كان الامتحان من تامن، فقال هو عايز طوالي من خامس يعمل طوالي لتامن ويمتحن. فيمكن لقى معارضات كثيرة لأنه المنهج ماشي متكامل بالذات الرياضيات اللغة العربية، فقال أنا بقدر. المهم نتيجة لحماسه وقوته، هو كان أسرته انتقلت للخشم القربة في شرق السودان، ففعلا مشوا امتحنوا نجح. وأتذكر الموقف الجميل، جانا شايل النتيجة بتاعته بتاعت الأساس وقال لي أنا نجحت وجاب 200 وكسر. فكان دي حاجة عظيمة جدا جدا جدا. أتمنى إنه يكون سامع كلامي ده الليلة يعني ويا رب دفع كده لكل تلاميذنا وتلميذاتنا في المدارس. يعني التعليم ده ما له سن معين، يعني متى ما انت عايز تتعلم هتتعلم من المهدي الى اللحد زي ما بنقول.
2: ايوه، محتاج بس المثابره والاصرار زي ما هو شول ده اصر على انه لازم. احنا عندنا طبعا انه يقول لك فططو فصل فصل دي الجملة أو الكلمة المتعرف بها في الحلة، بالذات الزلمة يكون زول يعني نابغة كده ومجتهد متطوق، فبيحس إنه هو ده اللي عنده الأحقية، يعني إحنا ده ضامنينه أصلا. فلكن لما يجي واحد كده شوية مستوى إحنا ما بنثق فيه إلا ما لم يكون في معلم فعلا واثق ويعني مؤمن في قدرات الطالب ده إنه فعلا حيتخطى وحيكون يعني يحرز نجاح باهر جدا جدا. فده تقريبا أنتو يعني معلمين اللي بيتعاملوا مع الطلبة، يعني التشجيع المستمر
1: ده شيء أكيد. طبعا البيئة المدرسية بتلعب دور كبير في إنها بتشجع بتنمي مش بس التعليم بس قراية وكتابة، لا حتى المقدرة الطفل مهاراته بنبدأ نثقل في هذه المهارات عشان نطلع لنا تلميذ ما بس ناجح في كتابة وقراية، لا بعد شوية ممكن يتبوأ مناصب إن كان في حكومة إن كان في غيره بيتبوأ المناصب، فمحتاج يكون شخصيته، والشخصية دي بتتكون دائما من التعليم الأساسي لأنه ده أساس بيخليه ينمو ويكبر لقدام ويكون شخصيته يكون مهاراته يعرف في المستقبل هو عايز يطلع شنو بالضبط.
2: أمين يا رب، وإن شاء الله رب أستاذة نجلاء ربنا يعني يقويكم ويدكم الحكمة والقوة، لأنه ده محتاج ده جهد كبير بتبذل بصراحة. فربنا يعني عافيكم كده وتكونوا فعلا يعني زخري للطلاب ومنارة كده يعني وقدوة يعني حقيقية. في طلاب يقول لك يا أخي أنا عايز أكون زي أستاذ فلان، واحدة تقول لك أنا عايز أكون زي أستاذة نجلاء، فده فخري يعني بالنسبة لأستاذ إنه يعني طلبة صغار يتمنوا إنه أنا يعني طالب صغير أنا بدرس أشوفه لقدام هو فعلا مش زيي، كمان هو ممكن يكون أحسن مني.
1: فعلا ده كلام سليم، وأنا شخصيا طبعا من وأنا صغيرة بشيل الطباشيرة وفي البيت أبوي عامل لي سبورة بأسمنت كده في الحيطة.
2: أيوة.
1: فبحاكي الوقت كله معلماتي الوقت ذاك في المرحلة الابتدائية بيتكلموا كيف بيمسكوا الطباشيرة كيف، حتى ألبس توب أمي عشان أحاكم في لبسة التوب.
2: أيوة.
1: واقف وأتكلم مع نفسي في السبورة. فالله يرحمها أستاذة فاطمة العاز علمتني اللغة العربية، أستاذة فوزية المبارك الله يرحمها برضو اتوفت قريب فوزية المبارك، ربنا يرحمهم بجد يعني كانوا فعلا قدوة لي. ومن صغيرة أنا كل زول بيسألني عايز تبقى شنو أقول لهم عايز أبقى معلمة زي أستاذة فاطمة العاز.
2: يا سلام.
1: فيعني لف الزمن ودار فعلا يعني حققت الأمنية اللي جواي، وده أكيد كان نتاج للحاجة الجميلة اللي قدموا لي معلميني، ما بس كانوا بيقروني بيكتبوني لا، بس كانوا بينموا فينا برضو كيف إنه يكون عندنا شخصية من خلال الطابور الصباحي. نقدم برامج يساعدونا في إعداد البرامج كمشرفين صف داخل الفصل. لا. بكرة الطابور علينا يا بنات، يلا نجتهد كلنا. يلا يا فلانة انت حتقدمي المقدمة. أيوة. وانت حتقولي نشيد العلم وانت حتقولي غيره، فبنمو فينا حاجات جميلة جدا جدا لليلة أنا بتذكرها كأنها حدثت أمس.
2: يا سلام.
1: وده بنفسه اللي احنا بنعمله في تلاميذنا. لازم يكون عندنا قعدات معام بنقعد معام نتحاور. أيوة. نجهز للطابور الصباحي، فده بينمي في كل طفل صغير انه شخصيته في المستقبل حتكون كيف، بتبدأ من المدرسة ومن البيت وتنتقل بعد ذاك للمجتمع.
2: يا سلام، عشان كده بنشوف بجد يا أستاذة نجلاء إنه في طلاب الواحد يكون شدة ما خلاص هو ارتبط وجدانيا وحتى يعني ذهنيا بالمدرسة، بتلقيه يعني متين الوطن تصبح عشان يمشي المدرسة، وفي عكسهم تماما أنا ما عايز أمشي المدرسة أنا ما حاب والبكا والتحانيس من الصباح. في فريق بين الاثنين ديل، ده بيكون لقى شنو والتاني بيكون ما لقى شنو.
1: ده أكيد يا أستاذ إيناس. واحد بيكون لقى تشجيع من المعلمين الموجودين حببوا فيه المدرسة وخلوه يكون يقول 200 واط تصبح أشيل شنطتي وأجري المدرسة. أيوة. ألاقي أصحابي ألاقي معلميني. فأنا عايز أقول هنا وأوصل رسالة لكل المعلمين، أنا ما بهتم بس بالتلميذ النابقة والتلميذ اللي أنا شايفاه أكاديميا ممتاز، في تلاميذ عندهم ميول أخرى غير الأكاديمية، فأنا أحاول أدرس وأفهم كل تلميذ وأحاول أكون قريبة. كل ما قربنا من تلاميذنا إحنا ما عارفين الحاصل شنو في البيوت، ما عارفين الحاصل شنو في المجتمع، فكل ما قربنا منهم بنخليهم يفهمونا وإحنا كمان بنضي فرصة لأنفسنا عشان ما نفهمهم، وكل ما إحنا فهمناهم كل ما حببنا فيهم المدرسة. والتلميذ الآخر الكره المدرسة ده بيكون أكيد ما لاقي نفسه، ما لاقي اهتمام كافي مننا كمعلمين، ما لاقي إن نوجهه التوجيه السليم. يعني حتى لو في زول أكاديميا ما قادر فإحنا نحاول ننمي أشياء أخرى، نطلع زول ناجح للمجتمع بكل أشياء سواء كان أكاديمي أو حرفي أو غيره. فده الشيء اللي إحنا لازم نزرعه، حب المدرسة وحب التعليم وحبنا لبعضنا بعض. نعم. وزي ما بيكلمنا الكتاب المقدس المحبة. فالمحبة بتكسر كل حاجز. نعم. وبتكسر كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال ومهما كانت التحديات.
2: نعم. طيب أستاذة نجلاء، في يعني عبارة كده بيشيلوها هن أول ما يسجل الطالب في المدرسة، يقول للمدير أدتكم له لحم، أدوني له شنو عظم. فمن هناك بتبدأ معاناة الطالب، ويا إما حب المدرسة ويا إما كمان شنو سابع في النص وشاف له أي مخرج تاني. فأكيد إحنا حتى ذاتنا يعني أولياء الأمور مرات بنكسى شوية على طلابنا، طبعا بدافع إنه نحن عايزينهم يتعلموا ونحن عايزينهم يجتهدوا وإحنا عايزينهم يطلعوا زي أستاذ فلان أو الباشمهندس فلان أو الدكتور الفلاني، فبنكسى عليه وبنفتكر إنه القساوة دي هي اللي بتطلع منه زول ناجح. فعشان كده لما يكون في عقاب يقول لك لا زيدوا بزيادة.
1: ففعلا المقولة دي أنا أقول إلى حد ما ممكن تنجح برضه ممكن ما تنجح.
2: ما تنجح
1: لكن إحنا نكون عندنا المرونة. أنا ممكن بالتوجيه وبالإرشاد أقدر أمشي مش الطالب في المدرسة حتى ولدي في البيت، لكن أحيانا بضطر إنه لازم أرفع عصا التأديب زي ما بقول الكتاب المقدس. العصا لما أرفعها في فرق لما أرفع للتأديب، وفي فرق لما أجي أنا هايجة وغضبانة وزعلانة من الموقف المعين اللي هو عمله. فأنا بحاول دائما وأبدا إنه شنو يكون في حبة من الرقة من المحبة،
2: توازن.
1: حتى لما أنا عايز أضرب لازم أفهم التلميذ ده أنا عايز أضربك عشان الحاجة الفلانية دي غلط أو السلوك الفلاني ده غلط، وما عايزك تمشي في اللي قدام، عايزك تكون زول كويس وناجح. لو أنا أديت مقدمة كويسة قبل ما أنا استخدم الصوت فأنا كده بقدر أفهمه أنا عايز أضربه لشنو يفهم، وبعد كده أكيد هو لما يمشي يقعد مع نفسه حيراجع نفسه وحيعرف إن أنا ضربته بمحبة.
2: أيوة.
1: لكن لما أجي من هناك هاجة وشايل الصوت ورات رات رات خمسة ستة سبعة.
2: أيوة.
1: مشكلة. وبعدين يعني بقدر المستطاع نقلل من عدد الضربات، ضربة ضربتين كفاية جدا، ما إلا خلاص أنا أطلع غضبي كل جواي. لا ما أطلع الغضب الكل جواي.
2: أيوة.
1: أحاول أعامله بمحبة أفهمه عشان يفهم أنا ضربته ليه.
2: يا سلام. طيب معانا كده نستشير الناس الموجودين معانا، يا فضل رايك شنو في قالت أستاذة نجلة ضربة ضربتين أو صوت صوتين كده خلاص يكفي؟ هل انت حضرت الزمن اللي بيجيبوا فيه أربعة طلاب من الفصول الكبيرة؟ حصل حاجة زي دي مش كده؟
1: بتحصل كثير كانت.
2: طبعا دي كانت يعني مواقف صعبة شديد وخلت يعني معظم الطلاب يعني خلاص يكرهوا المدرسة ويكرهوا الدراسة ويتنازلوا عن أحلامهم وطموحاتهم، وبجد يعني يكونوا يعني بعض الأساتذة أو المعلمين سبب في إنه الطالب يهجر المدرسة. فأكيد كان في برضو نوع من العقاب قاعد يكون صعب جدا جدا.
1: كان في عقاب قاسي صراحة. أيوة. في زمننا حكاية شلك المسطرة وين في يدينك بيجاي.
2: أيوة.
1: عشان تتوجع، وحكاية إنه يجيبوا تلميذين من الفصول الكبيرة ويرفعوك في الكنبة ويضربوك. فلكن حاليا أنا بشوف إنه مع تطور علم النفس والناس عرفت وفهمت أثر الضرب على نفسيات الأبناء، فالناس وصلت لمرحلة من الوعي. أيوة. ففي آثار سلبية كثيرة، فعشان كده الناس بقدر المستطاع تحاول تقلل من الضرب. التفاهم والكلام والحوار. المرة الأولى أنا أكلمه وأقول لي أنت عملت الحاجة دي غلط، ما تكررها مرة تانية. كرر المرة الثانية، أقول هذه المرة الثانية أنا أنبهك. أيوه. لو أنت كررتها المرة الثالثة أنا هعاقبك.
2: أيوه.
1: ما كل العقاب بيكون ضرب. ممكن أعاقبه، أنقله حتة من الكتاب دي بتخليه يتعلم الخط.
2: أيوه.
1: يفهم الكلام. في نشيد أكتب النشيد 3-4 مرات. في خطأ إملائي مثلا، بدل ما أنا أدقه على أقول لي يا ولد أديتكم إملاء بيغلط كله غلط بخمسة صوت. لا مبالغة. يعني كل غلط ده لو كرروا 3 مرات وتاني يوم سمعته لي حيحفظه.
2: أيوة.
1: فالعقاب أتفنن، وأنا براي كمعلم أنا فنان أشوف الأسلوب اللي بينفع مع سين من الناس ممكن ما ينفع مع الآخر. فأنا كمعلم أكون فهمت تلاميذي ودرستم، يا تول بينفع معه الكلام البراحة، يا تول بيمشي بكلمة، يا تول بيمشي بنهرة، يا تول بيمشي بضربة. فأنا بعد ذلك بصنف فصلي وبشوف العقاب الأمثل، وكل مرة أتفنن في نوع العقاب لغاية ما أصل ما أنا غرضي الأساسي إنه أوصله لحتة سليمة.
2: نعم. عارفة نجلاء بجد، وانت يعني بتقولي كلامك ده انا ما قادر اتخيل شكل المدرسة والطلاب ولا الطالبات اللي انت بتدرسيهم. اكيد كانوا يعني ناس مرتاحين جدا وبيحبوك شديد جدا، والكلام ده انا حساه انه هو ما مجرد كلام لكن هو فعلا تطبيق عملي، لانه احنا محتاجين يعني في الفترة الجاية بالذات لنوع زي ده من الاساتذة او المعلمين يكونوا منفتحين، يعني يكون في ذاته تدريب لهم، يعني تدريب في كيف إنه التعامل الحديث اللي ممكن يكون مع الطالب، لأنه إحنا لسه ماشيين بالتعامل التقليدي اللي شناه زمان من الأساتذة، ويعني هم ما قصروا فعلا، ربنا يديهم العافية وألف شكر وتقدير لهم، لكن في حاجات دخيلة لأنه الأجيال اختلفت، فأنا محتاجة إنه أنا أواكب ما ينفع للجيل الحسي حاليا. النفع معي أنا زمان ممكن ما ينفع مع بنتي هسي أو الطالب الموجود معي في المدرسة، فأنا كأستاذ محتاج أتفهم ده وأشتغل على ده وأشغل نفسي، يعني أدرب نفسي أكتر في إنه كيف أنا أقدر أكتسب أساليب جديدة وأتعلمها كمان. حتى
1: فعلا يا ايناس كلامك سليم جدا جدا، يعني الاسلوب الزمان النفع معانا زمان مش الضرب في المدرسه. زمان ممكن انت ماشيه في الشارع عملت اي غلط اي زول من الجيران يضربك، وكان الناس بتتقبل الموضوع ده عادي. حتى لو جيتي بشكوى الناس البيت يقول لك ايما لو ما غلطتي ما كان ضربك، ما في زول بيقول لك لا غلطان ليه يضربك او يمشي يقول لي انت تضرب جناي. فالزمن يتغير يا جماعه. حاليا الناس اترقت في التربيه، الناس وصلت لك حاجات كثيرة في علم النفس، عرفت التأثيرات السلبية في الأساليب اللي إحنا زمان اتبعها معانا لما التحية وتجي لمعلمينا.
2: نعم.
1: فالجيل اختلف، التغنيات اختلفت، الطرق اختلفت، فعشان كده زمان بس البيت هو اللي بيأدب والتاني المدرسة. حاليا البيت بيأدب، المدرسة بتأدب، عندك وسائط وعندك حاجات كثيرة بتلعب، التكنولوجيا دور كبير في تكوين الإنسان. فإحنا محتاجين برضو كمعلمين نكون مواكبين، نطور أنفسنا من خلال ورشات العمل، نجيب اختصاصيين نفسيين.
2: نعم.
1: يدربون إحنا كمعلمين عشان نحن بعد كده نعرف الأسلوب الأمثل للتربية عشان نكون مواكبين للعصر اللي إحنا موجودين فيه.
2: بالمناسبة يعني الحاجة الذكرتية بتاعت إنه نجيب دكاترة نفسيين، لأنه مرات إحنا اللود الكبير اللي علينا إحنا كأساتذة محتاجين نتشفي منه عشان نقدر بعد كده نتعامل مع الطالب المسكين البسيط ده. فمرات عدم فهمنا لوضع الطلاب او يعني حالاتهم، حتى هم ذاتهم يعني نحن بنحس انه انت مالك عندك شنو اصلا، انت لو كنت زيه ما بعرف شنو. فانا بحاول اسقاطاتي كلها يعني او مشاكلي كلها وتشوهاتي كلها ارميها في النو في الطالب الصغير اللي ممكن يكون في الصف الثاني ولا الثالث. فانا فعلا كمعلم محتاج اول حاجه اتدرب واتعافى نفسيا، لانه بجد يعني يا استاذه نجلاء خاصه في الظروف الاستثنائيه اللي مرت بها بلدنا دي محتاجين نعيد إعادة تأهيل تاني من أول وجديد، مش لطلابنا بس حتى معلميننا، لأنه صعب صعب بالضبط. صعب جدا جدا.
1: ده كلام سليم جدا بجد، يعني محتاجين شفاء نفسي يشفينا أول إحنا من اللي تعرضنا له زمان.
2: أيوه.
1: وما نجي بنفس الفهم اللي احنا زمان جوانا ونجي نفضي كل الجوانا في المسكين اللي قدامنا. الماما عارف ظروف بيته شنو يعني. انا من الحاجات اللي انا الجميله شفتها، انا مشيت في البدايه قبل ما يتعين في التدريس بينزلونا تدريب في مدارس. التحيه للاستاذ فضل، ان شاء الله يكون بيسمعني من كسلة، فودونا عشان ما نتدرب معاه في مدرسه اسمها مدرسه التاكا. مدرسه التاكا دي هو جنب بيته، هو بيعتبرها بيته الثاني، فالتلاميذ كلهم بيحبوه لدرجه بعيده جدا جدا. فالاستاذ ده يعني مش بس علاقته مع التلميذ داخل المدرسه، لا في الحله يعني، جاء المغرب يا ولد خش بيتكم، يا فلان حافظ كل التلاميذ باسماء ابهاتهم،
2: ايوه
1: وفلان ابرها البيت المغرب فلان كده بالاسماء،
2: ايوه.
1: فكان بيعمل حاجه جميله جدا جدا. عارفه الدرج بتاعه يا ايناس فيه اقلام بتاعه رصاص فيه جلادات. فالزول ده بيعمل شنو؟ أي كراس، هو بدرس رياضيات، أي كراس جاه المكتب ما مجلد بيشيل جلاد وبيجلد. ليه؟ عارف فلان وضعه المادي شنو.
2: نعم.
1: بيجي داخل الفصل عنده كرتونة صغيرونة كده بيخد فيها كمية من أقلام الرصاص وداخل الفصل. أي تلميذ ما عنده قلم خلاص الفصل حافظ النظام.
2: يا سلام.
1: بيجي بيشيل قلم بيكتب وبيشيل رجع في الكرتونة نفسها، وبعدك بيشيل بعد الحصة كرتونته برجع جوا. فأنا تعلمت منه حاجة جميلة جدا جدا. يعني أول حاجة أنا لازم أعرف تلميذي ده
2: وضع.
1: البيت اللي هو جاي منه وضعه شنو، نفسياته ماله، حاصل لشنو. الليلة لاحظت مثلا الناس دي الليلة قاعدة كده مضبلنة، وده ما طبيعك، طبيعك فرفوشة بتتونسي وبتتكلمي.
2: أيوة.
1: أجيك يا أشيلك بعيد كده طرف يا ايناس الليلة مالك انت ما على عاداتك. فكل ما نخلق جو بتاع تعامل مع تلاميذنا نفهم الحاصل لهم، نعرف أسبابهم، كل ما إحنا خلقنا بيئة دراسية جميلة. وبذات وضع الحرب حاليا يعني خلف ما خلف من المشاكل.
2: أيوة.
1: من التشتت، من التفكك، من النفسيات، من الأتعاب. فإحنا محتاجين هسي نتعلم من كل مكان إحنا موجودين فيه، نشيل الحاجات السمحة اللي إحنا لقيناها نعكسها على بيوتنا، على مجتمعاتنا، على مدارسنا، نفهم الحاصل في السودان حاليا. محتاجين نتكاتف مع بعض، محتاجين نخط يدنا في بعض.
2: أيوة.
1: محتاجين نعبر بتلاميذنا وببلدنا وبمجتمعاتنا لبر الأمان والسلام لقاية ما نرجع أحسن مما كنا.
2: يا سلام أستاذة نجلة، بجد يعني أنت يعني ضربت في نقطة مهمة جدا جدا، في أنه نحن كمعلمين محتاجين نتشفى نحن في الأول، لأنه المرحلة الجاية دي مرحلة صعبة جدا جدا. مرات بنستقيل بالطفل الصغير أيا كان، إذا كان موجود في البيت ولا في المدرسة، على أساس أنه هو ما حاسب الوضع، أو أساسا الوضع ما مؤثر فيه، مؤثر فينا أنا الكبير وأنا التعبان وأنا الشقيان وأنا المضغوط. فيعني بنبخس مشاعر الطفل او الطالب. فاذا جاء المدرسه دائما يعني في في في في محاباه قاعد تحصل في انه انا الطالب النظيف ولا وجايب شنطه سمحه والكراسات نظيفه ومجلده، معناته الطالب مهتم واهله مهتمين. واما اللي بيجيني شويه شكله ما ظريف ومهم مغبش كده زي ما هو، كلنا يعني مرينا بالمراحل دي، شنطته دمورية زي ما كنا بنشوف، يعني مناظر كثيرة ممكن تكون صعبة، ده الأهل لا مهتمين لا هو مهتم ولا شنو. فدائما يعني إحنا عندنا اثنين، ما في وسط، يا إما أنت حالك تمام يا إما أنت ما ما ما يعني حالك ما يعني ميسور. فإحنا محتاجين زي ما قلتي نتفهم وضع الطالب، حالته في البيت، وضع ناس البيت هو شنو، وبعد كده وضعه هو ذاته وتأثير الوضع بتاع ناس بيته عليه هو، على نفسياته وعلى تحصيله حتى، بعد كده نقدر نتعامل معه ونشوفه هو في نقطة هو محتاج. وأنا بصراحة يعني بحيي الأستاذ اللي كان يعني عنده خطوات عملية يعني في إنه يشيل أقلام ويكون عنده جلاد، فدي حاجة سمحة. فأنت بتقول للطالب أمشي اشتري جلاد وأمشي جيب قلم، وما عندك قلم ليه نجلده ونضربه عشان هو ما عنده قلم، ما إنه حاجة بسيطة. أنت كمعلم حالك ما كويس لو جبت لك دستة بتاعت أقلام وخطيتها، ما ضروري يشيلها معه. أنا عجبتني يعني الحركة اللي بيعملها الأستاذة، عجبتني جدا جدا. فإحنا محتاجين دي واحدة من الحلول اللي إحنا ممكن نقدمها عشان نقدر نرتقي بالطالب اللي ما عنده ده، يحصل ال ال ال ال ال عنده يقدر يكتب واجبه بدل ما يجي زي ما جاء يرجع. لا نحركه خطوتين لقدام
1: فعلا. ففي الوضع الحالي اللي احنا فيه في السودان ما اجي من الصباح اقول للتلاميذ يا ولد امشي بكره كله زي يجيني شايل 5 كراسات. ففي واحد حيجي شايل كراس, في واحد حيجي شايل 5 ومكتمل ومجلد وجاهز وكل شيء. فده بيرجع دائما زي ما قلتي للظروف وللاوضاع. فاحنا محتاجين في الفتره الجايه بجد بجد يعني محتاجين نغير من اساليبنا السابقه. وضعنا الحالي مختلف. أيوة. نفهم النقطه دي كويس وما نضغط على التلميذ أكتر من اللازم. يعني كراس واحد كبير ممكن أنا أقسمه.
2: تقسم.
1: المشكلة وين؟ أقسمه لاثنين. يا ولد ده الصفحة دي زمان بيطبق لنا الصفحة في النص كده وبيكتب فيها
2: المادة
1: مثلا إملة وبيجاي بيكون قراءة. ممكن أعمل الحركة دي يعني لغاية ما أمورنا تصلح وأوضاعنا تصلح. عشان شنو؟ ما أنفر التلميذ الوضع تعبان. أحاول بقدر المستطاع أنا أكون سند للبيت وللمجتمع وللبلد اللي أنا فيه. أكون أنا الملاذ لتلميذي.
2: أيوة.
1: عشان ما يقدر إذا حصلت لي أي حاجة يجيني. ففي معلمين كانوا بيجوم تلاميذ بيقول لي ما عندي حق الفطور. فبيطلع من جيبه وبيدي حق الفطور.
2: يعني لو كان هو ما استعمل له أو يعني ارتاح معه ما كان حيجي يقول كلام زي ده.
1: فالتحية لأستاذة مونة كمان هي الوكيلة بتاعت المدرسة. فدي كانت بتدي التلاميذ اللي ما عندهم ورقة بتكتب للبوفيه ورقة. التلميذ بيمشي البوفيه وبيشيل الفطور وبعد ذاك هي شنو بتسدد من جيبة. فدي حالتها مدرسة خاصة. فحتى المدرسة الخاصة فيها ناس برضه أوضاعهم يمكن أنا جبت كل ما عندي عشان دخل تلميذي ده المدرسة الخاصة ووضعي برضه ما مكفي. فإحنا دائما نكون مرنين, نتعامل بمرونة, نتعامل بفهم, نتعامل بوعي بإدراك, نفهم نفسيات تلاميذنا زي ما قلت. مهم شديد, مهم شديد يكون عندنا قعدات ولو حصة في كل أسبوع أو أسبوعين حصة واحدة نقعد كده من غير قلم من غير طباشيرة من غير أقعد ومن غير أسمع ومن غير أفهم نتونس. والونسة دي بتخليني أنا أفهم كل تلميذ هو شنو بيفكر, كيف عنده شنو ميول, شنو حاله, شنو. فده بيخليني بعد ذاك أحدد أنا أتعامل معه كيف.
2: على فكرة حتى من خلال الونسة دي بتلقي في طلاب موجودين برضو يتحننوا على أحوال بعض الطلاب من حكاويهم وكده. فبتلقي الواحد يعني لو عنده 2 بيحاول يشارك مع الطالب اللي ما عنده. فهي ما موضوع بس أنا كأستاذ أنا عشان من الونسة دي أعرف حال الطالب ده هو شنو ولا وضعه شنو, لكن بالمناسبة من خلاله أنا برضو بعلم الطالب ده كيف يحس بأخوه المقاعد معه في الفصل. وإذا عنده 2 تلقيه بكرة جاب ليه. فبرضو دي يعني علاقة يعني بتنشي علاقة قوية وجميلة جدا جدا بين الطلاب.
1: ده كلام سليم. فمرات بتحصل احتفالات أعياد الميلاد والحاجات البسيطة وتعالوا الليلة نقوم يوم بتاع فواكه نجيب فيه فواكه. فده بيساعد إنه التلميذ اللي ما عنده اللي ما قاعد يقدر يتحصل على فواكه يلقى حاجة حاجتين يأكلها. في نفس الوقت كده بنتكاتف مع بعضنا بنخلق حاجة سمحة المشاركة. نشارك فطورنا, نشارك فواكهنا, نتشارك في الكلام مع بعض. فدي بيئة صحي, بيئة مدرسية بتكون سليمة وصحيحة لكل تلاميذنا وبنعبر ببلدنا لبر الأمان.
2: أمين يا رب أمين. أستاذة نجلاء يعني أنا سعدت جدا جدا بفقرتنا الأولى. ويمكن يعني الجاي هسه حاليا نقول الناس اللي بيتكلموا في شنو ده كان ده الزمن الجميل اللي عدى ومضى. وإحنا يعني في الفترة الجاية ما معروفهم حسا في طلاب أساسا هسه حاليا بيقروا كل الناس في حالة ضرب وكر وفر. لكن يعني أكيد حتستقر البلاد والمدارس يعني في البدد يعني إن شاء الله أتمنى إنها تستمر ولسه بتتجهز عشان ما تفتح في بداية السنة. ربنا يوفقهم كمان وكل التجهيزات تكون يعني تكتمل يعني تكون على أكمل وجه. وكمان معلميننا ربنا يدون الصحة والعافية. وأكيد كل معلم هسه حاليا موجود في بلد مختلفة في الشتات ولا حتى في داخل السودان في ولايات مختلفة بفكر إنه يرجع يشوف مدرسته وشوف طلابه. لأنه أنا بفتكر إنه الوحيد اللي ما بتنازل عن مهنته ورسالته هو المعلم.
1: ده شيء أكيد طبعا. لأنه أصلا المعلم ده مش بس بيعلم كتابة وقراية, بتكون مرتبطة أنت ذاتك بتلاميذك وبالمدرسة اللي أنت فيها. فأكيد كل واحد هسي همه الكبير إنه يرجع لمدرسته ما عشان كمهنة لكن لا كعلاقة بين تلاميذه. فإن شاء الله ربنا كده يهون الأمور وبلدنا ترجع زي ما كانت، نرجع لبيوتنا ونرجع لمدارسنا، نرجع لمعلمينا، ودي تكون فرصة إننا تعلمنا حاجات كثيرة جميلة نعكسها في مدارسنا، نغير أسلوبنا لأسلوب أفضل عشان ما سوداننا فعلا يمشي للأفضل إن شاء الله وعشنا.
2: أمين إن شاء الله وعشنا. ومن هنا كمان بجدد التحايا والترحاب بكل زول موجود معانا على الصفحة، ولكل زول انضم لنا هسه حاليا بقول لك ما جيت متأخر، يمكن ده الزمن المناسب اللي انت جيت فيه، خليك موجود معانا لأنه لسه رحلتنا مستمرة. وإذا انت موجود على الصفحة معانا ما تخليك قاعد ساعة، عايزينك تتفاعل معانا إذا بلايك ولا بقلب، وبالأكثر حنفرح وننبسط أكثر إذا رسلتنا الرسالة شاركتنا فيها بنقاط مهمة في موضوعنا إحنا ماشيين نتناقش فيه. خليكم قريبين أعزائنا المستمعين، ما تمشوا بعيدين، حنطلع فاصل ونرجع نواصل أكيد مع أستاذة نجلاء أبرهة الليلة في موضوعنا عن آداب الحوار واحترام الآخرين.
3: الدنيا ماشة والحياة ما بتجيف، لو في شيء يتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل الساعة، الوقت ما بيجيف، كان وقفة الساعة ولا تعطلت، لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا، عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك مهما تلاقي، ما تقول صعوبات ومشكلات ومعطلات، قول تحديات وقرر تنتصر في النهاية، غير عباراتك، جدد لغتك وانت حتقدر، وكن واثق انه بكرة احلى وبعده اجمل.

0: رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وبجدد التحايا والترحاب، بقول لكم أهلا ومرحب بكم وحباب كل زول جانا في الوقت ده، بنقول له أهلا بكم. أستاذة نجلة، عندنا يعني رسائل من الأحباب والأصدقاء، يمكن الكلام أخذنا كده وما حب يعني ما قدرنا نقرأ رسائلهم ونشاركهم معنا، لكن رأيك شنو كده نشوف الرسائل الناس اللي بتصبح علينا ونرجع نخش في موضوعنا؟
1: جدا، وبقول حبابكم عشرة لكل زول رسل لنا أو يتواصل معانا، حابين نشوفكم بتقولوا في شنو، نسمع وناخذ وندي مع بعض.
0: أكيد. طيب عندنا صديقنا مدسر بيقول صباح النور والسرور. أهلا ومرحبا بك يا صديقنا مدسر، سعيدين جدا جدا إنك تكون معانا في صباح بلدنا. وكمان عندنا صديقنا أحمد سليمان برضو بيصبح علينا، بيقول صباح الخير والياسمين. أهلا بك يا صديقنا أحمد، ويا رب أنت يعني صباحاتك بخير ويعني أصبحت كويس وما عليك أي عوجة. صديقنا جبارة أحمد برضو بدينا قلب كده جميل ولايك، حبابك يا صديقنا جبارة، وأتمنى إنك تكون موجود معانا وتشاركنا في يعني عنوان حلقتنا الليلة، موضوع الماشين نتحاور فيه. لولا مقدم بتقول صباح الورد والياسمين، حبابك يا صديقتنا الغالية. وماريو بيقول قناة فيها جبر الخواطر ما طبيعي، جبر الخواطر ما طبيعي، ربنا يحفظكم. يا سلام يا ماريو، انت جبرت بخاطرنا في الصباح ده، وفعلا ربنا يعني يدينا كلام فعلا يقدر يعني يكون يداوي ويشفي جروح قامت يعني وقلوب قامت من الصباح تعبانة. فكلام زي ده يا أستاذة نجلاء فعلا بيخلي الزول يكون يعني متأثر بأنه هو يعني، أتمنى أننا فعلا نكون بقدر الكلام اللي بيتقال.
1: التحية لكل زول رسلنا، بالأخص يا ماريو بجد جبرت خاطرنا، الله يجبر خاطرك، ربنا كده يخلينا كلنا نكون سبب سند لبعضنا البعض.
0: أمين يا رب، أمين أمين يا أميرو. وكمان بيقول أرجع تعال، يعني اسم جميل يعني أرجع تعال، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحب بك وعليكم السلام. بيقول صباح الخير والسعادة راديو سمر، مستقبل السودان، استمر في دعواتكم، ربنا يحفظكم، التوفيق إن شاء الله كده، إن شاء الله يا رب، أمين. أرجع تعال يعني بدينا دعوات جميلة.
1: يا سلام.
0: نعم. وكمان صديقنا فضل تاور، حبابك يا فضل ناس كندا، بيقول صباح النور والبهجة والتفاؤل للأستاذة إيناس والضيفة العزيزة الأستاذة نجلاء أبرها، بسلم عليك يا أستاذ
1: أهلاً
0: فضل.
1: أهلا وسهلا.
0: بقول مستمعي ومتابع ولكل مستمعي ومتابعي راديو سمر، راديو كل السودانيين أينما كانوا، وتحية خاصة لكم على هذا الطرح الراقي وشعارك الدافئ الذي يلمس القلب. شكرا يا صديقنا فضل، احنا فعلا اكيد كل المواضيع مرات بيكون من مقترحاتكم انتو، فاذا لو انتو حابين اننا يعني نتكلم في اي موضوع على منصة راديو سمر، بنقول لكم حبابكم بكل مقترحاتكم اللي انتو بتطرحوها وشايفينها هسع بتنفع مع وضعنا الاني او الواقع السوداني. كمان عندنا صديقنا فضل برضو بيرجع بدينا رسالة طويلة وجميلة، لكن اسمح لي يا فضل انه انا ارجع بعد الفاصل الجاي اقراها، او لما نخش ونتكلم في لب الموضوع موضوع نرجع ونقرأ، لأنه يا نجلة هو بيتكلم عن موضوع الاختلاف. والغريب أنه هي رسالتين، طيب أنا حقرأ واحدة وأخلي الثانية لبعدين. بيقول الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، فنحن يمكننا أن نختلف تماما في تشجيع فريق كرة قدم، أو في اختيار الألوان، أو في تقييم قضية معينة، ومع ذلك نظل نتناول قهوتنا معا بحب واحترام. أما الخلاف فهو عندما نسمح لهذا الاختلاف بأن يتسلل إلى قلوبنا فيتحول إلى دغينة. وقال بالحب والإنسانية التي تفضلت بذكرها يا فضل، يظل الاختلاف لوحة جميلة تزيد الحياة غنى وتنوعا. عنده طبعا شعار معروف به الأستاذ فضل، بيقول أولا الحب أولا والإنسانية دائما. رسالة من أخوكم فضل كتشو، رسالة جميلة ويعني ملانة بالكلام الجميل. فعلا الاختلاف ما ممكن يكون الاختلاف ما ممكن يكون شنو خلاف، ممكن نختلف لكن نرجع بالميسة نشرب قهوتنا وشاينا ونقعد نتونس عادي. أنا بفتكر دي القلوب الصافية والجميلة اللي يعني أقرب حاجة ليها المسامحة والغفران.
1: أكيد ده بدل فعلا يا أخ فضل، بدل على إنه الإنسان فعلا عنده محبة تجاه الآخر وقبول للآخر. لما أنا يكون عندي محبة تجاه الشخص الآخر بقدر أستمع له في اختلاف الرأي، لا يفسد للود قضية فعلا، فيظل الود كما هو لا يتأثر باختلافنا.
0: نعم، وإحنا محتاجين نتفهم ده. أكيد. يعني أنا ممكن أختلف معاك زي ما قال، أنا بشجع فريق وأنت بتشجع فريق، فإحنا غلبنا يعني ما يعني يولد
1: ضغينة
0: ومشاكل. زي ما قال واحدة كانت يعني واحد من النكات الظريفة بموضوع كرة القدم، بما إنه إحنا هسه حاليا كده في كأس العالم وكل الرجال طبعا ما موجودين في البيوت، فجاء يعني اثنين بيشجعوا فرق مختلفة، يعني تراهنوا الزوج والزوجة على أساس إنه كل واحد فريقه هو اللي حيغلب. فالرجل جخاشي الفريق مغلوب طبعا، المرأة قالت لي وي غلبناكم، قال لا وي طلقناكم.
1: فعشان كده اليوم عندنا نعمل حسابنا، أعملوا حسابكم يا أمهات ونسوان.
0: أيوة، فإحنا ما عايزين تحصل ضغينة ومشاكل يا جماعة.
1: أكيد أكيد
0: بسبب اختلافنا في آراء معينة أو في قضية معينة، زي ما ذكر لنا أخونا فضل مرات بتحصل يعني الاختلاف مرات بيوصل نقطة صعبة جدا جدا، بيكون خلاف حقيقي يعني، فبيفسد هنا للود، هنا يا هو بيفسد للود قضية. فشكرا يا صديقنا فضل على يعني الطرح الجميل. دكتور ودلين بيقول أحلى صباح لكم راديو سمر، حبابك يا دكتور وسعيدين جدا دكتورة، فسعيدين جدا بمشاركتك معنا. يوسف أبو البدري بيقول صباح الخير راديو سمر، تنويرات كثيرة وبرامجكم دائما شيقة وطرح القضايا المهمة، تسلموا. شكرا يا صديقنا يوسف، وسعيدين جدا جدا يعني بالإطراء ده وكمان والتشجيع ده، ونتمنى أنك يعني تكون دائما موجود معنا على الصفحة، لأنه في أسماء بتكون يعني بجد بتدينا كده دفعة أنه كل يوم الصباح نصحى عشان نجي الراديو نلاقي مستمعينا ومتابعيننا دائما موجودين في انتظارنا. كمان فضل بيرجع بيقول برضو رسالة جميلة وطويلة عن موضوع المدارس اللي تكلمنا فيه قبل، بيقول صباح الخير والجمال والتفاؤل للأستاذ الراقي إيناس وللضيف العزيز الأستاذ نجلاء أبراها، بسلم عليك تاني ولكل مستمعي ومتابعي راديو سمر. بيقول راديو سمر لكل السودانيين، بخصوص سؤالك يا أستاذ إيناس عن موضوع الضرب في المدارس، حابب أشارككم بقصة يعني طريفة من ذاكرتي في مدرستي ومحيطان الثانوية الابتدائية. قال كنا زمان بنمشي كالداري أكثر من 3 ساعات، وشنطنا كانت من الخيش والدمورية، لكن كان للتعليم قيمة وهيبة ومبادئ حقيقية. تمام. قال بتذكر أستاذنا الجليل يوسف سعيد، كان صارم جدا جدا وحكيم جدا، وبرضو الأستاذ كباشي اللي كان حريص شديد وصعب جدا في المؤسسة اللي بيسموها ما قدرت أقرأ ده أستاذ فضل سوري. وبتذكر الأستاذة زينب اللي كانت أول ما أجي متأخر طوال تقول تعال الأربعة، تعالوا الأربعة سوقوا بإيجاي ودخلوا راسه تحت الكرسي. يعني فعلا أنا كنت بسمع القصص، لكن الليلة عندنا قصة واقعية جدا جدا، كر علي يا أستاذ فضل.
1: صعبة
0: شديد. بيقول وقتها كنا بنزعل، لكن هسه بنعرف إنه إذا بدقوك معناه بحبوك وعايزينك تنجح وتفلح، وكان دافعهم هو الحرص والأمانة والمسؤولية والتربية الصالحة. لكن بالرغم من وفائنا وحبنا لزمننا الجميل، لازم نعترف بوعي كامل إن الزمن يتغير والجيل يتغير، وبالتالي لازم تتغير أدوات التربية. الضرب والترهيب في مدارس اليوم ما بيبني أجيال، بيقول بل ممكن يكسر الشخصية وينفر أولادنا من التعليم. نحن محتاجين نرجع هيبة ومعنى وجدية تعليم زمان، لكن بأدوات اليوم. تمام. بأدوات اليوم، قال بالحوار والاحتواء النفسي والصرامة الإيجابية اللي بتحتضن الطالب وما بتكسره. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتشو، رأيك شنو في تجربة أستاذ فضل؟
1: يا سلام، تجربتك كانت صعبة شديد. تجربة صعبة فعلا. ده كان متبع زمان يمكن أساليبه مختلفة، الخراطيش تحت الكرسي ما بعرف، أرفع يدينك فوق، أبرك بركابينك. ففعلا زي ما ذكرت في رسالتك إنه حاليا الزمن يتغير، فإحنا نغير من أسلوب العقاب بأسلوب أفضل عشان يتناسب مع المجتمع الحالي ومع الثقافة الحالية ومع الوضع الحالي.
0: يا سلام يا أستاذ فضل، أنا أتمنى يعني هو حس حاليا في كندا، وأتمنى إنه بجد يعني الحاجة دي طبعا أكيد بما إنه هو بيتكلم عن الوعي، أكيد يا أستاذ فضل ما تتمنى إنه ده تاني يحصل لأي زول، يعني لأي زول إن كان. طيب أليكس كوكو حبابك يا أليكس ناس أمريكا بيقول صباح السعادة لكل من لم تصله رسائل صباحية تخبره أن صباحه أجمل صباح. صباحكم ورد وفول وياسمين وبسمة وبسمة أمل ونظرة ونظرة تفاؤل تضيء وجوهكم يا رب، وتسعد قلوبكم وتهمس لكم أنه بكرة بيكون كويس وأحلى بإذن الله. صباح السعادة. يا سلام يا أستاذ أليكس باش مهندس أليكس، إحنا مبسوطين جدا بمشاركتك وبوجودك معانا في صباح بلدنا وبالرسالة والتصبيحة الجميلة دي. كمان آدم حسين بقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. شكرا يا صديقنا آدم، وعايزين كمان تكون موجود معانا تشاركنا في محاور حلقتنا، وممكن نحكي عن تجارب زي كده ونستفيد منها ويمكن نضحك فيها كمان، لأنه كان زمن مشى وعدى، لكن أكيد الفائدة كانت يعني كبيرة. زي ما قال إنه إحنا كنا بنفتكر إنه زول اللي بيضربوا ده كناية عن الحب والاحتواء والكلام ده، لكن عايزين نشيل داكا الجدية اللي كانت موجودة زمان لكن بأدوات تانية حتى تكون جديدة. فكمان سلوى سعيد بتقول أجمل صباح مع راديو سمر وموضوع شيق مع الأستاذتين إيناس والأستاذة نجلاء، موضوع مهم جدا جدا. سلوى سعيد أهلا ومرحب بك وسعيدين بطلتك وتصبح عليك.
1: يا هلا يا سلوى سعيد زميلتي في فصل التلمزة، هلا ومرحبا بك، صباحك أسعد يا رب.
0: يا سلام. كمان إنصاف عبدو بتقول أوه ده كلام جميل جدا، فعلا ربنا يرفع بلدنا السودان والناس ترجع والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات كلهم يرجعوا لدراستهم يرجعوا لدراستهم وطبيعتهم، ولكن أحسن بإذن يسوع.
1: أكيد.
0: إن شاء الله. هيثم لالو صباح الخير عليك يا هيثم، وسعيدين جدا بمشاركتك معانا، بيقول أسعد الله وكاتكم بكل خير وتحية كثيرة لكم في الصباح يا غاليات أستاذ إيناس والأستاذ الفاضلة نجلاء أبرها، بيسلم عليك يا هيثم.
1: يا هلا، صباح النور يا هيثم، شكرا على مشاركتك أستاذنا الغالي.
0: أيوة، بيقول منورين راديو سمر وبرنامج صباح بلدنا، وكل التقدير والشكر لكل المتابعين والمستمعين، ربنا يبارك. شكرا يا هيثم لأنك أنت يعني موجود معانا ودائما بتشاركنا. ديسكفر محمد، ديسكفر حبابك يا محمد، كيف أحوالك؟ طمنا عليك وعلى يعني ناس البيت، إن شاء الله أصبحتوا بخير وبعافية. بقول صباح الخير والمحبة يا أنقياء القلوب وصانعي السلام. يا سلام. شكرا يا أستاذ محمد، ويا رب كلنا نكون كده، لأنه ربنا طلب مننا كده إنه من ثمارهم تعرفونهم. إذا أنت وصفتنا كده أكيد نشكر ربنا أنه هو الخد فينا ده. رأيك شنو في رسالة؟
1: فعلا بجد نشكر الله كتير على الكلام ده، وزي ما بقول الكتاب مقدس من فضلة القلب يتكلم اللسان، ففي قلبنا محبة، في قلبنا ثقة، في قلبنا عاطفة، في قلبنا حنان تجاه أبنائنا تجاه بلدنا، ده بيتعكس في أسلوبنا اللي احنا بنتكلم به مع الناس ومع أنفسنا.
0: نعم، شكرا يا محمد. وكمان نصري بكر بيقول وصلنا متأخرين لكن بجد مشتاقين لكم أحبتي. يا سلام يا نصري، وإحنا كمان بالأكثر وسعيدين بجيتك وطلتك، ما تأخرت، لأنه راديو سامر يمكن ترجع وتلاقي البرامج تاني موجودة من أول وتحضر حلقتنا من أول وجديد كأنك جيت هسه، فحبابك وسعيدين جدا بوجودك معانا. قدورة وتناصر بيقول صباح كله سعادة وصباح أجواء الخريف اللي بتنعش الروح الأرواح وتسحر العيون بجمال الرب والإبداع في سير السحب، وهي تحمل البشريات بهطول الأمطار وخرير

0: إعلانية وفهم ونتبادل معا واقنعه بمنطق واحترم واقنعه بمنطق واحترام ويتخلل الحوار فكاهة. مشت وين رسالتك يا قدورة؟ فكاهة الطرفة. يعني الحوار يتخلل وقال فكاهة الطرفة. ونشكر طاقم راديو سامر الجميل اللي بتحفنا دوما بالبرامج المرشدة والموجهة إلى كل والموجهة إلى كل المستمعين. وعبركم أحيي كل الأصدقاء المتابعين الجميلين وعبركم وعبر الأسير أحيي كل الأهل بقرية الحمداب الجزيرة وتقبل تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات أريج وإسلام. ولكم كل الشكر والتقدير والاحترام أحبتي الغوالي. يا قدورة وتناصر احنا سعيدين دائما وزي ما انت عارف يعني محبتنا لك قد شنو لانك ما بتنسى مزاهر ولا الاخوات اريج واسلام. ربنا يديهم الصحه والعافيه ويا رب كل يعني الجزيره نسمع عنها كل خير. واتكلم عن واحده من المظاهر الجميله في الخريف يعني ده انت استاذه طبعا اللي يكتبوا لك انشا زي دي بتدي استاذه لغه عربيه
1: لا لغة إنجليزية
0: بتحب الإنشاء ولا لا؟
1: شديد بالمناسبة أستاذ لغة إنجليزية لكن بحب اللغة العربية والشعر جدا جدا.
0: فلما يجيكي زول يعني بكتب ليكي يعني تعابير زي ده أنت قبل ما تكملي بتديه 10 من 10
1: بجد بأجواء الخريف الجميلة. أيوة. وبالذات أنا من شرق السودان منظر الجبل في فصل الخريف. أيوة والخضرة. نعم. والضباب منظر جميل جدا جدا جدا لا يتعوض.
0: نعم كسلة مشهورة بطبيعتها الخلابة وجبالها وأكثر من كده طيب وكرم أهلها
1: يا
0: يعني.
1: سلام.
0: فبجد التحية لكل ناس الشرق وخاصة كسلة لأنه اللي نجلة معاي يعني من المنطقة دي بحييهم ويعني بشكركم أنتوا كلكم على مشاركاتكم الجميلة. ميخائيل داود بيقول صباح بلدنا صباح الخير أهلا ومرحب بك يا صديقنا الغالي. أبو شادي الحارس بيقول صباح النور والسرور والورد المنسور راديو سمر. لكم كل التقدير والاحترام. حباب كل زول يعني تواجد معانا وشاكرين يعني جد شكر من جوا قلوبنا على يعني الرسائل الجميلة والرائعة دي وبسعدني جدا تصبيحاتكم ومراسلاتكم لينا. إذن مستمعينا تعالوا مع بعض كده نشوف إنه من أجمل يعني الصفات اللي بتميز الإنسان إنه يكون عنده حسن الخلق. ومن أهم المظاهر دي إنه يعني يعرف يتحاور مع الآخر وكمان مش كده وبس لكن يكون بكل احترام وأدب. دي الحاجة الاثنين المهمات. الحوار ما معناه إننا يعني لازم ما نتفق يمكن نختلف لكن زي ما قال أخونا فضل إنه اختلاف الرأي ما يفسد للود قضية لكن معناه برضو حتى لو اختلفنا نكون المبدأ ثابت وكمان نسمع بعض باهتمام لأنه هو اسمه حوار يعني هيكون بين نفرين. وموضوعنا الليلة زي ما أنتوا عارفين ومكتوب عندكم على الديسكريبشن إنه آداب الحوار واحترام الآخر. موضوع جميل يمكن بنحتاجه في كل بيت سوداني في مدارسنا في شوارعنا في كنائسنا جوامعنا مجتمعنا ككل إننا نتعلم مبدأ الاحترام والأدب في حوار حواراتنا اللي بتكون مع الآخر. إذن تعالوا مع بعض كده نكون إضافة حقيقية في موضوع الليلة. شاركتونا في الجزئية الأولى عن المدارس وعن الأطفال وتصبيحات للبلد ولأحبابنا ولأصدقائنا لكن تعالوا مع بعض كده بكل صراحة وبكل حب وموضوعية نخش في موضوعنا ونشوف. عايزة نجلة كده نعرف أول ما تجيكي يعني حكاية حوار أكيد حتكون لها معنى أو مفهوم فأنت كأستاذ أكيد عندك مفهوم أو نظرة تانية لمعنى الحوار. شنو هو الحوار؟
1: الحوار عامة والشيء المعروف عنه إنه حديث بين نفرين أو أكتر والحوار إنك تأخذ وتدي في الكلام وبيكون ده عشان أنت تصل لحل مشكلة معينة أو لأجل إن شنو توصل فكرة معينة. فده ما معناه إنه الشخص اللي أنا زي ما ذكرت يا أستاذ زيناس إنه الشخص اللي بتحاور معه حيتفق معاي في نفس الرأي. بس في نقطة مهمة شديد قبل ما أنا أبدأ الحوار أنا ما أجي بفكرة إنه أنا كلامي اللي حقوله ده هو الصح. ممكن تكون فكرتي خاطئة وأنا أكتسب من الشخص اللي بحاوره فكرة جديدة أو حاجة تضيف للحاجة اللي عندي.

0: فدايما أجي بمبدأ المحاورة اللي هي أساس الأدب، والاستماع أكتر من الكلام عشان أفهم الشخص الآخر أو الأشخاص الآخرين عايزين يوصل لي شنو.
1: نعم، يمكن كلنا نكون نختلف مرات في الآراء وفي الأفكار، وفي حتى بنختلف في طريقة توصيلنا للمعلومة أو للسرد. أنا حتى السرد بتاعي ممكن نختلف عنك تماما، لكن نتفق على إنه الموضوع إحنا عايزين نوصله لنقطة معينة، فده بديني في إنه أنا أتبع نقاط 1، 2، 3. فأكيد بيكون في خطوات أنا بمشي بها من خلال الحوار ده عشان أنا ما أفقد الطرف الآخر اللي ممكن بيكون بتحاور معي.
0: أهم نقطة عشان ما أنا أفقد الطرف الآخر اللي بتحاور معه، يكون عندي مبدأ الاستماع، أسمع للشخص الآخر عايز يقول لي شنو، فلما أنا أسمع له بقدر أفهم عايز يوصل شنو. فالاستماع شيء مهم جديد وشيء مهم جدا جدا في إنه أنا أسمع الآخر أكتر ما يتكلم، ويكون عندي هدف عايزة أصليه عن طريق الحوار أنا بعمل فيه. فبيتهيألي إنه ديل أهم نقطتين في الحوار.
1: نعم، لأنه الكلمة الطيبة يا أستاذ النجلاء بتفتح القلوب، والكلمة الجارحة دائما منفرة، والكتاب المقدس بيقول الجواب اللين يصرف الغضب والموجع يهيج الصخر والسخط. وده فعلا اللي قاعدين نشوفه في أثناء الحوارات، تلقى في حوار هادي وجميل ومحبب جدا جدا وذو فايدة، يعني أنا بطلع من الحوار ده بنقطتين ثلاثة. تلقي فيه حوار ممكن يكون ساخب وفوضوي جدا جدا، بدل ما يكون إنه نحنا ممكن نختلف باحترام، ممكن تكون في ضغينة وزي ما قال أستاذ فضل وأنا بختلف معك، يعني نوصل لاختلاف يعني. فده يعني أنا بكون من الحوار ده ما وصلت لأي نقطة، بالعكس بدل ما حل موضوع زدت الطينة بالله.
0: فعلا، فده بيوصلنا لحتة يا أستاذ ايناس، إنه الفرق ما بين الحوار والجدال. إذا أنا جاي بفهم إنه عايز أتحاور معناه باخد وبدي في الكلام، معناه بسمع منك وبتكلم وإنت بتتكلمي وبنفهم بعض. لكن لما أي أنا بمبدأ الجدال، وده فرق شاسع من الحوار، إنه أنا جاية عندي كلام بس عايزة كلامي ده هو اللي بيمشي وأنا الصح، فده بيخلي الحوار ياخد منحة تاني من العصبية ورفع الأصوات، ودي اللي بتفشل الحوار. طول ما الحوار فيه رفع صوت معناها شنو؟ معناها أنا عايز أرفع صوتي عشان أنا بس اللي تسمع. فده بيفشل الحوار تماما، يخلينا نطلع من المولد بلا حمص زي ما بقوله، بيكون طلعنا بلا حاجة. فالحوار دايما يكون أساسه الاستماع، الهدوء، ومن دون عصبية، وأجي بمبدأ إنه عايز أتحاور ما عايز أتجادل معك يا إيناس عشان أبين واو أنا كلامي هو الصح وأنا الصح وإنت غلط وجاي بالفهم ده. فنصحح فهمنا عن الحوار بإنه إحنا عايزين نجي نتناقش عشان نصل لحل إشكال معين.
1: نعم، طيب يا أستاذة نجلاء، هل أنا الطريقة بتاعت التحاور معي مع الآخر ممكن يعني تفسد العلاقة بيني وبين الآخر؟ لأنه مرات بنشوف كتير إنه في مجالس لما يجي شخص أصلا هو معروف بالجدل وليس بالحوار، تلقي إنه المجلس ده يتفضى واحد واحد واحد، يقول هداك فلان جاء هسع بدل ما الكلام كان ماشي كويس حيجط لنا الفكرة. فده يمكن يعني بيخلق مشكلة في إنه أنا أكون علاقات مع ناس تانيين، أو أثبت حتى العلاقات الموجودة دي أنا أقدر أحافظ عليها.
0: بالضبط، فده بيرجع برضو للكلام إنه أنا أجي بمبدأ الحوار كمبدأ داخلي، عايز أسمع، عايز أتناقش، عايز أحل قضية، عايز أحل مشكلة، ما بجي بمبدأ إنه أنا الصح وكلامي هو الصح وأنا خدت فكرة معينة هي الصحيحة. فده بيخليني أنا لما أتحاور الناس بتكون تسمع لي، لأنه أنا بتناقش بصورة سليمة بصورة صحيحة، أنا عايز أحل إشكال. فده يمكن اللي بيخلي بعض الناس يتنافروا من الشخص اللي بيجي بالروح بتاع عصبية وضار يفرض رأيه وواوا، فبيفشل الحوار. فالحوار دايما يكون أساسه فعلا عنده هدف معين وضع له، إنه دار يحل حاجة أو دار يصل لحقيقة أو دار نصل لفهم معين. فده بيخلينا دائما نلملم حواراتنا ونتكلم ونعمل من أجل إنه نقدم شيء صح وإننا نطلع بنتيجة مفيدة.
1: نعم، وأنا قاعد أشوف يا أستاذة نجلاء إنه كمان حتى يعني في حوارنا نحفظ كرامة الطرف الآخر. يعني أنا صح ممكن بكون بحترمك في وقت من الأوقات، لكن من يجي وقت النقاش ممكن أنا يعني تحصل تصرفات غير يعني محببة، ممكن بحس بها، بيكون فيها إهانة لكرامة الشخص، وأقول لك يا أخي ده ما كان في موضوع معين، نحن خلي المبدأ بتاعنا ثابت. في نفس الوقت تبكون من خلال الحوار ده يعني هبشت يعني وتر حساس ممكن يكون جواي، ده ممكن يعني يضرب في العلاقة بيني وبينك. في نفس الوقت أنت ما حاسي بهذا، يعني مبدأ الإحساس بالآخر ذاته بأثناء الحوار مرات قاعد يكون ما موجود، اللي أنت قلتيه هو ده بعد كده بيكون جدل. أنا إنسان بس أنا داري أتكلم بس الموضوع اللي بيتكلموا فيه الناس، وقعد كل دقيقة أقاطع ما تسمعوني، أنا كأنما أنت أهل الطب أو أنت يعني صاحب
0: الرأي الثاني ما عندهم رأي،
1: الرأي الثاني ما عندهم رأي، حتى آرائهم زادوا مفروض ما يستمعوا عليها أو ما مهم
0: فعلا. فواحدة من المبادئ الأساسية للحوار عدم التجريح واحترام الشخص الآخر أو الأشخاص اللي أنا بتحاور معهم، يعني ما أستخدم كلمات جارحة، يكون عندي منطق، يكون عندي فهم، يكون عندي كلام عايز أوصله، لا اعتمد على مشاعر وأحاسيس، ولا أستخدم عبارات جارحة تجرح الآخر. فطيب رجعنا لاحترامنا لبعضنا البعض، فكل إنسان ربنا خلق له مخ بيفكر به، فأنا ما ألقي وجود الشخص الأمامي، أنا إنسان وده إنسان، زي ما أنا عندي رأي هو عنده رأي، زي ما أنا عندي مخ بفكر به هو عنده برضه مخ بفكر به. فده بيقودنا لاحترامنا لبعضنا البعض، ونعرف تماما إنه ربنا لما خلق الإنسان قال حسنا جدا، فأنا أحترم أخوي الإنسان مهما كان اختلافه معاي سواء كان في رأيي أو غيره.
1: نعم أنا معاك بجد يا نجلة، وكمان حاجة جميلة في إنه نحن يكون عندنا أذن صاغية، يعني زي ما بيقول الكتاب المقدس من له أذنان للسمع فليسمع، ربنا ادانا اثنين أذان عشان ما نسمع. يعني واحدة من الحاجات المهمة لما نكون في مجلس فيه موضوع مهم، فيه حوار مفتوح بطريقة جميلة وسلسة، خلينا أنا أواكب ده، وأكيد إذا أنا ما قادر أواكب ده بمعنى أنا حكون مصدر شوشرة، مصدر لأنه أنا أخرب الجلسة دي وتكون سبب في أنه الناس تتفرتك. يعني وأنا بشوف أنه الحوار يا أستاذة نجلاء عنده آداب الحوار، زي ما ذكرتي أنه تكون مستمع ما نقاطع كثير، وأكيد كمان في نقاط كثيرة ممكن تكون جميلة ممكن تطرحيها علينا.
0: الحوار لازم أول الإنصات أو السمع زي ما ذكرتي، إنه يكون عندنا أذنين نسمع الزول اللي عايز يتكلم قصادنا، عدم المقاطعة الكثيرة لأنه ده بيعمل تشتيت في الأفكار، احترام الرأي الآخر، إبداء الشيء اللي أنا عايز أوصله بهدوء ومن دون عصبية، ما اعتمد على إحساسي ومشاعري بل اعتمد على المنطق وعلى التحليل، وده بيقود دايما لحل الإشكالية اللي احنا وضعينها أو الموضوع اللي احنا طارحينه. فدي مبادئ أساسية لو اتغيدنا بها فبالتأكيد حوارنا حيكون ناجح.
1: نعم عشان كده الكتاب المقدس بيقول ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم. ما دايما بس أنا كل دقيقة عايزة أرفع يدي، وإلا لا ما تدوني فرصة يا سلام، أنا لو ما أديتونا بنشي بخلي القعدة هنا، يعني بيخلق برضو نوع من التشويش زي ما أنت قلتي. وفي نفس الوقت برضو بيقول لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم.
0: نعم بالضبط، وزن اللسان ده شيء مهم، اللسان ده عضو صغير جدا جدا لكن بتطلع منه بلاوي زي ما بقول الكتاب المقدس، هو عضو صغير لكن أنا ممكن بيه أجرح الناس، ممكن بيه بهدم مش بيت بس بلاد، ممكن أهدمها بلساني بالكلمة الجارحة اللي بتخرج بهدم الإنسان القدامي. فلازم في الحوار أنا أوزن الكلام اللي أنا عايزة أقوله، مش بس في الحوار، في حياتي العادية برضو محتاجة أوزن كلامي ما أجرح، دايما يكون كلامي بناء. كلام دايما فيه دافعية كويسة، كلام دايما ينمي الحاجات الكويسة، أنظر للأشياء الحسنة زي ما بقول الكتاب المقدس، دايما نعين للحاجات الكويسة. ما في إنسان كامل، أنا عندي أخطائي وأنت عندك أخطائي. فأنا قبل ما أعين الحاجة الكعبة اللي فيك كده أول أنظر لنفسي.
1: نفسي أنا.
0: وده زي ما بيقول لنا كان يسوع إنه أول طلع الخشبة في عينك عشان تقدر تعين القضى الموجود في عين أخوك.
1: نعم.
0: فده شيء مهم.
1: أيوة بجد أنا معاك بكل أمانة في اللي أنت قلتيه. وفعلا عشان كده إحنا الليلة جينا ومش عشان إحنا ما بنعرف نتحاور أو ما بنعرف إنه القعد ده مجلس مهم، لكن إحنا برضو عايزين يعني تكون عندنا إضافة ثقافة للاستماع، لأنه نحن يعني مرات بجد بقول إحنا ما عندنا صبر عشان ما نسمع. فدي الحاجة اللي ممكن تخرب علينا جدا جدا، وظهر حتى في أولادنا. الواحدة تكون تتكلم مع ولدها يقول لها يا أمي يا أخي الكلام الكثير اختصري، لأنه خلاص عصر السرعة خلانا نحن ما قادرين نستنى، ما قادرين نصبر حتى ما نسمع. فدي يعني سببت إشكال حتى في الحوارات.
0: ففعلا يا أستاذ زيناس عصر السرعة والاندفاعية خلانا نكون مندفعين وعايزين نختصر أي حاجة سريع سريع، وكل الكلام ده نخط في كلمتين، فهمت فهمت ما فهمت إن شاء الله ما فهمت. لا، فدايما مبدأ الحوار ده يبدأ من بيوتنا، ننمي في أولادنا منهم صغار. تكون عندنا آذان نسمعهم، أطفالنا محتاجين مننا إن نسمع عايزين يقولوا شنو. الصغير عنده كلام زي ما الكبير عنده كلام. فإحنا نسمع ليهم، وده بيرجع دايما للأم والأب في ذاتهم. يعني لازم يكون في مبدأ حوار ما بين الأم والأب، يتحاوروا في مشاكل بيتهم، في الحاجات اللي هم عايزين يحلوها مع بعض. ده بينمي في الأطفال إنهم يعرفوا مبدأ الحوار. لما يشوفونا إحنا كأم وأب بنعرف نتحاور، بنتكلم معاه، نخليهم نقول لي رأيك شنو.
1: أيوة.
0: عنده رأي أخواننا، ما نستهين بالطفل الصغير ده. خلاص ده صغير بيفهم شنو يا أخي، ما بيفهم حاجة يا أخي، بس قلت لك أعمل كده يعني أعمل كده. لا، نسمعه عايز يقول شنو. نقول له لو عملت كده يكون أحسن، نديه يقول رأيه. لما يتعود في البيت يعبر عن رأيه ويعرف آداب الحوار بهدوء وبالتوصل لفهم، بالتالي لما يمشي للمجتمع برا حيعرف كيف يتكلم، كيف يتحاور. فمبدأ الحوار والحوار باحترام وأدب يبدأ من داخل الأسرة. وما ننسى إن الأسرة هي المكون الأساسي للمجتمع. فمجتمعاتنا بجد محتاجة إنه نقعد مع بعض، إنه يكون فينا مبدأ الحوار السليم عشان بعدين نخلق مجتمع سليم ومعافى.
1: نعم أكيد يا أستاذة نجلة. وأنا بقول إنه يعني كل بيت له أسراره وكمان طريقة التربية بتاعته، لكن إحنا كلنا بنأمن على إنه الطفل محتاج إنه يتعلم الحوار وطريقة الكلام والتخاطب من البيت. فمرات حتى نحن بنستغرب كأولياء أمور أو كأسرة إنه الطفل ده جاب الكلام ده من وين؟ حيكون جابه من وين؟ يعني لأنه حيكون شاف مثلا البيت إذا دائما فيه مشاكل وخلافات كثيرة، حيعرف من الأسلوب بتاع الحوار في موضوع الشكل دي إنه بتطلع كلمات واحد اثنين ثلاثة. فلما يقولها المفروض الناس ما تستغرب هو جابها منين، لأنه أكيد شاله من الحوار والنقاش والجدل اللي بيكون حاصل في البيت. فدائما بننسى نفسنا ونرمي لأنه يكون مش الجيران ولا الشارع جاب الكلام ده من هناك وكده، لكن بننسى إنه نحن ذاتنا اللي بنغرس فيه الكلمات اللي بتكون ما مظبوطة أو أسلوب الحوار. يقولك الولد ده لئيم لأيهم وبتكلم كلام ما حلو. برضو احنا محتاجين يعني برضو نراعي لنفسنا ونراعي لطريقة كلامنا مع بعض في البيت.
0: بالضبط، ده كلام سليم فعلا. ما في حاجة اسمها جابوا من وين. جابوا من وين دي ما يا جابوا مني أنا في البيت أم وأب، أو جابوا من وسائط اجتماعية بيشوفها. فمحتاجين دايما نخلي البيت يكون هو محل الأمان والسلام، ما نرفع أصواتنا في الحوار، بدل ما يكون حوار يتحول لشكلة وجوطة وما بتطلع منه بنتيجة. نعلم أولادنا كيف يتحاوروا، نخلي البيت ده سقف الأمان بتاعه، البيجي وبيطرح كلامه بكل ثقة وبكل وعي من غير تردد. نخلق في أطفالنا طريقة الحوار عشان ما نخلق لنا طفل ما يعرف يتحاور، طفل ما يقدر يعبر عن نفسه، بعد شوي حيكون طفل منزوي ومنعزل وما عنده كلمة يقولها. وده نتيجة لشنو؟ نتيجة للبيت اللي هو طلع منه.
1: ايوه ونقول برضو ما بيعرف يتكلم يعني ذاك كلامه لئيم والتاني ما بيعرف يتكلم فالاثنين يعني نتاج للحاصل اصلا داخل الاسره وما اكيد ما حيطلع من ده. فزي ما برضو ذكرت نقطه جميله انه ما نهضم حق العيال في انهم يعبروا عن ارائهم حتى في طرق جميله يعني انه حبيبي مثلا رايك ده جميل جدا جدا لكن لو احنا شيلنا راي بابا لانه مثلا هو شايف من الحته دي وبرضو يعني نضيف عليه رأيك برضو كده حنكون عملنا حاجة يعرف إنه احترموا رأيه حتى لو كان ما يعني اشتغل يعني هو هيستخدم الرأي ده في مثلا في أي حاجة داخل الأسرة وكده لكن على الأقل أنا قلت كلام يعني اتلاقى بكل حب ومرحب به كمان حتى ويعني حس إنه كان إضافة فده بخلي إنه دايما لما يكبر يكون مشارك في حاجات كثيرة وكبيرة جدا جدا عشان كده مرات إحنا بنلوم أطفالنا إنهم أطفال ما مشاركين ما منفتحين ما بيعرفوا يتكلموا وكتير كتير كتير كتير بنمي عليهم اللوم.
0: الكلمات التشجيعية دي مهمة شديد يعني أنا أحاول بقدر المستطاع حتى لو ذكر نقطتين ثلاثة في حوار خاطئة أنا أشوف النقطة الجميلة أقول لي يا سلام نقطتك دي حلوة شديد بالمناسبة فأحسن نحن نضيف لها الحاجة الفلانية
1: أيوة.
0: نعمل كده فالكلمات دي بتشجع المرة الجاية إنه برضو حيقول رأيه وبالتالي أنا بخلق لي طفل ماله معافى يقدر يعبر عن آرائه يقدر يتكلم يقدر يتحاور فده نتيجة لشنو نتيجة للعبارات اللي أنا بستخدمها في الرد على طفلي لما يتكلم ولما يتحاور معي.
1: نعم مرات بنلقى أرباب شغل أو أصحاب شركات ومدراء وكده تلقي يعني طبعا صعب في إنهم يتقبلوا الحوار فهل مرات يعني أنا وضعي إذا كان وضع الاجتماعي وضع المادي يعني بديني أحقيت إنه أنا أتعالى في الحوار دريت إنه خلاص ما داير أسمع ولا شيء أنا حتى كأب وضعي الأسري خلاص أنا الناهي والآمر والموضوع لحدتنا خلاص انتهى ده بدينا حق يده يعني
0: لا بالتأكيد لا كإنسان مشفي نفسيا وإنسان سليم نفسيا فإنت حتى لو مخطوط في حتة بتاعت مسؤولية سواء كنت أب أو رب لعمل معين شركة أو مدير مدرسة أو غيره فإنت دائما كمشفي نفسيا إنت بتعرف إنك محتاج تأخذ وتدي في الكلام مع غيرك تستفيد مع غيرك مرات أصغر طفل ممكن يقول لك كلام تعملي بيه وإنت الكبيرة
1: نعم.
0: ده ما عيب ده يدل على إنك إنت زول فاهم وعارف واعي
1: نعم.
0: ومشفي نفسيا فبتتقبل كلام الآخر وبتشوف الحاجة الصح تعمل بيه والشي ما صح خليه
1: نعم.
0: ما بيفرق
1: أكيد وبنشوف كمان يعني السيد المسيح كان في جلساته مع الجموع يعني ما لما الأطفال جو ما قال لهم ما خلوهم ليه خليتهم يعملوا إزعاج وكده لكن كان مرحب جدا قال لهم دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات فنشوف يعني أدى نموذج جميل جدا جدا لنا كأسر إنه نحن محتاجين نقحم الأطفال ديل في كل حواراتنا وموضوعاتنا فمنها هم بيتعلموا آداب الحديث والحوار
0: ده كلام سليم وفعلا كمان السيد المسيح كمثالنا فكان بيتحاور حتى مع فئات متواضعة جدا من المجتمع حتى مع فئات يعتبرها المجتمع كشيء نشاز أو كمنبوزين زي حواره مع المرأة السامرية اليهود عادة كانوا ما بيتكلموا مع السامريين
1: أيوه.
0: بيعتبروا نفسهم هم ديل اليهود بيعرفوا الدين وديل بعيدين كل البعد عن الدين
1: نعم.
0: فيسوع بكل تواضع بمحبة يتكلم مع المرأة السامرية بالرغم إنه عارفة هي شنو
1: نعم وكان الحوار جميل ومريح.
0: جميل جدا جدا شوف الأريحية اللي أخذها معاه تدريجيا تدرج معاه في البداية طلب منها تديه مويه يشرب فتح الحوار ذاته داير له فن
1: أيوة.
0: فهو فتح معاه حوار بأنه قال لا أديني أشرب فهي استغربت لأنه كيف يهود يطلب منها هي سامرية أنه يشرب بعد شوية دخل معاه في الكلام لغاية ما شنو قال لا أمشي نادي زوجك هو أوريدي عارف إنها هي ما متزوجة لأنه قبل كده عندها 5 أزواج والقعدة معها ما زوجة فهي ردت قالت له ما عندي زوج ما قال لا عشان أنت خاطئة ما عندك زوج وإنتي لا شوف الكلام الجميل تطلعه قال لا فعلا بالصواب انت تكلمتي تكلمتي الحقيقه لانه فعلا المعاق ده ما زوجك
1: ايوه
0: فيتحاور معاه حوار جميل جدا جدا لغايه ما وصلها نقطه الاقتناع فده بيورينا انه احنا نتدرج في حواراتنا ونفهم الأسلوب اللي بتبعه مع سين من الناس هو شنو، لغاية ما وصل حتى إنه في النهاية جرت ونادت أهل المنطقة كلهم، قالت لهم تعالوا شوفوا شخص كلمني بكل شيء جواي. آه، أيوه. فكان إنه شنو خلام قبلوا الإيمان. فإحنا برضو محتاجين، عشان ما أنا أقنعك يا إناس بفكرتي، أشوف أول إناس دي بينفع معي أسلوب.
1: أيوه.
0: ما ممكن أنا أمشي لزول بسيط في المجتمع أستخدم معه عبارات أيديولوجيا وتقدم. أيوه. وما بعرف، ما حيفهم مني حاجة. أيوه. فأنا أعرف الشخص اللي أنا عايز أتحاور معه ده ياتو اسلوب بينفع معه، عشان ما انا اقدر اتحاور وادي واخذ في الكلام معه.
1: يا سلام. وفعلا الاريحيه اللي هي لقتها في الحوار خلتها تتكلم يعني بكل صراحه وصدق. مرات حتى في حوار بخليني انا ازوغ من الموضوع. ليه؟ لانه ممكن يكون حوار ضاغط، حوار عباره عن اسئله او استجواب، فده برضو بخلينا انا ما مرتاح في الكلام ولا مرتاح في الحديث معك، فانا ممكن جدا افوت وامشي اخليك. لكن فعلا النموذج بتاع المراه السامريه ارتاحت، لانه ده ممكن برضو بنشوفه في بيوتنا. اول انت ما تيجي خاشه عشان انا اكون يعني مرحبه بيكي في البيت، هي كوباية الموية المعروفة عندنا دي، بعد كده بتفتح يعني أبواب للحديث. فأنا ممكن أديك كل الجواي بل أنت حتطلعي منك. فبجد يعني الشخصية المريحة بتخلي فعلا الزول يعني يتكلم حتى لو هو ما عايز يتكلم، لكن البيك في الليك الكلام من الأول ده دي حاجة صعبة.
0: فعلا زي ما قلت كوباية موية في الأول بعدك. أيوة. أها كان كيف يومك؟
1: أيوة.
0: سواء كان للزوج أو للابنة، ها يومك كيف كان في المدرسة؟ أها الليلة كيف أصحابك؟ فعبارات بسيطة جميلة بتفتح باب الحوار.
1: أيوة. طيب تعالي كده نشوف برضو رسائل الأصدقاء، وفي ناس برضو يعني شاركوا معانا. عندنا صديقنا عاطف أحمد عبد الكريم بيقول سعد صباحكم حبابك يا أستاذ عاطف. كولين حبابك يا كولين، فاروق حبابك، وسعيدين جدا جدا بطلتك وبوجودك معانا. بتقول الموضوع جميل مع أجمل شخص أستاذ نجلاء. طبعا بتسلم عليك كولين، بتقول تحياتي لكم. شكرا يا كولين على وجودك وطلتك. كمان عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سامر، آداب الحوار هو مصيدة لمعرفة ما بداخل الشخص المتلقي، لذا تجد الفرد المنشرح لكل رأي يقال عنده قبول من قبل كل الناس بعيدا عن المصالح وبعيدا عن المصالح. بقول والرأي يقال، وذلك قمة النضج من المستمع الجيد، واختلاف الرأي ليس خلافا، بس نحن نرى كل منظور بزاوية مختلفة أو طريق مختلف.
0: بالضبط، ده نفس اللي قلناه. فعلا ده كلام حقيقي جدا.
1: نعم، شكرا يا أخونا الغالي يعني عمر السنوسي، دي إضافة جميلة، وأكيد أنا بشوفه يعني أنك أنت سنيت على كلامنا إحنا أساسا إحنا كنا بنتكلم فيه. حنان يوسف حبابك يا صديقتنا الغالية حنان، بتقول صباح الخير أستاذ إيناس والأستاذة نجلاء، بتقول لك منورة، بتسلم عليك.
0: يا هلا بوجودك يا حنان.
1: موسى إسماعيل بيقول صباح الخير عليكم راديو سمر، أحلى ناس وأحلى صباح بيكم أستاذة إيناس وأستاذة نجلاء، بسلم عليك صديقنا موسى.
0: أهلا وسهلا.
1: سالم بيقول منورين، شكرا يا صديقنا سالم، وسعيدين بكل الأحباب، بكل الناس اللي شاركتنا، بكل الناس الموجودة معانا على الصفحة. بما أني أنا جلابة قلينا كم يعني تقريبا دقيقة وإحنا نخلص برنامجنا، عايزة يعني بس رسالة أخيرة يعني نوجهها إذا كان للأسر وللمجتمع في أننا كيف نهتم بآداب الحوار ونحترم الآخرين.
0: الرسالة بتبدأ من الأسرة ومن البيت، بقول لكل أسرة نخلي مبدأ الحوار مبدأ أساسي في بيوتنا، نسمع لأولادنا، نسمع لبعضنا، ومن هناك بننطلق لمجتمعنا. المجتمع لازم يكون يحترم كل فرد فيه والآخر، يكون عندنا فيه احترام الآخر وسمع الرأي حتى لو كان مختلف معانا زي ما ذكرنا في البداية، فده بيخلينا نقدر نخلق لنا مجتمعات متعافية ومتشافية، ونقدر ناخد وندي، وده بيخلينا نطور بلدنا السودان لقدام بالتحاور. ودي فرصة من هنا بنناشد كل أطياف السودان باختلافه، سواء كان اختلاف سياسي أو اختلاف في مكان، ففي النهاية احنا كلنا سودانيين، وغرضنا انه السودان يمشي لقدام، فتعالوا نقعد ونتحاور ونتفاكر عشان ما نبني بلدنا ونبني مجتمعاتنا ونبني أسرنا.
1: أمين أمين يا رب. وكمان لسه على الكنترول يعني بينبهنا منه لسه عندكم 5 دقائق. فشكرا. وكمان أستاذة نجلاء خلينا نستغل الخمس دقائق ديل ونشوف يعني الكتاب المقدس بيقول شنو بصريحة العبارة عن موضوع الحوار وخاصة في إننا نحترم الآخر اللي أنا بتحاور معه.
0: ذكرنا الحوار اللي كان بيجروه يسوع وبنشوف إنه يسوع في كل كلامه حتى لما يجي زول عايز شفاء ما طوالي هو عارفه إنه ده مثلا أعمى عايز حد يشفيه. فبنتذكر الأعمى قال ليش نو قال له ماذا تريد؟
1: نعم
0: ده يفتح معاه حتة حوار. فقال له أريد أن أبرأ. ففي الحال بعدك حتى فإحنا برضو في الحوار نبتدي نسأل نعرف نتكلم. فالكتاب المقدس أمثلته كثيرة جدا جدا عن مبدأ الحوار ومبدأ أساسي كان في إنه الناس تنتقل من وضعية لوضعية أخرى تنال شفاء سواء كان جسدي أو شفاء روحي. فيكون مبدأنا إننا نستمع لبعضنا نناقش نتحاور ما نستخدم عبارات جارحة زي ما ذكرنا قبل نفهم الآخر نكون قريبين من بعضنا. وأساس كل شيء المحبة ونتذكر إنه المحبة تستر كثير من العيوب. فغرضنا الأساسي إننا نتكاتف إننا نتسامح إننا نعرف كيف نتعامل كيف إننا نمشي لقدام. ما غرضي إنه أنا أجرح بالكلام أو أتعبك نفسيا لا غرضي إنه أنا وإنتي بنكون بلد بنكون مجتمع بنكون بيت بنكون أسرة. فنتكاتف ونتعاون بالمحبة. فالمحبة لا تسقط أبدا مهما اختلفت الآراء.
1: نعم. وكمان يعني بجد مرات يا أستاذة نجلاء المشكلة ما بتكون من المرسل, المشكلة مرات بيكون حتى من المتلقي لأنه الفهم مرات قاعد يكون صعب جدا جدا. وزي ما أنت كأستاذة يعني العبارة الزمان إحنا قاعدين نسمع إنه فهم
0: السؤال
1: نصف الإجابة. فزي ما قلت إنه السيد المسيح سأل ماذا تريد ده أنا أعمل لك شنو. فالأعمى رد إنه أريد أن أبرأ. فنحن مرات لما تسأل زون سؤال زي ده كيف تسألني سؤال زي ده أنت ما عارفني يعني أنا عايش فتبدأ هنا القفلة. فأنا هنا يعني بكفي الحوار تاني بعد ده. أنا حتى أنا لدي أتحاور معك يعني نفسي حتتقفل في إنه أنا أتحاور معك. فكثير مواقف زي دي طبعا أكيد قاعدة تحصل
0: بتحصل لكن لما يكون عندنا محبة نتحمل بعضنا. فحتى لو كان سمعت رد زي ده أرجع وأدي كلمة ثانية طيبة وبالراحة بهدوء شوية شوية بقدر بجيب الإنسان ده للكلام اللي أنا عايز أقوله له.
1: نعم. طيب في ختام حلقتنا برضو أنا واحدة من النماذج الجميلة اللي عجبتني الحوار اللي كان بين نحمية والملك لما سمع أنه سور أورشليم اتهدم فجأة بكل يعني بعد ما صلى وطلب معونة من ربنا في أنه تكون عنده حكمة في الكلام جاء كان في بيناتهم حوار جميل جدا جدا وكان الحصيلة في أنه الملك حتى ساعده في ده. فإحنا برضو محتاجين نكون عندنا حكمة في الكلام.
0: الحكمة مهمة شديد زي ما سليمان أول ما طلب من ربنا ما قال اديني كرسي ولا اديني مملكة كبيرة قوية متماسكة واوا طلب الحكمة. فالحكمة هي الأساس. فإحنا برضو محتاجين كشعب سوداني مشتتين حاليا محتاجين إننا نطلب الحكمة من ربنا. ورأس الحكمة مخافة الله هي رأس الحكمة. نرجع بكل قلوبنا لله نطلب إنه يدينا الحكمة في إننا ندير أنفسنا بيوتنا مجتمعنا بلادنا. فبالطريقة دي بنقدر نمشي بلادنا لقدام. فنشوف نحمية لما سمع إنه سور أورشليم وقع بكى. بكى ليه؟ حنينه لوطنه زي ما إحنا لما نسمع سيرة السوداني وأحب مكان عند السودان شايفينه أجمل أجمل حتة في العالم لأنه ده وطننا مكان نشأتنا ذكرياتنا حاجاتنا الجميلة كلها فيه. محتاجين نبكي نصلي نصرخ نطلب الحكمة عشان ما سوداننا الحبيب يبقى أفضل من الأول.
1: نعم. أمين أمين يا رب. وكمان كتير يعني بنشوف مرات يقول لك يا أخي الزول ده ما بعرف بيتكلم. في ختام حديثنا عايزين نشوف إذا عندنا زول زي ده إحنا ممكن نتعامل معه كيف.
0: ما بيعرف يتكلم ده يمكن هو أساسا طلع من بيت ما أدى فرصة يتكلم زي ما قلنا في كلامنا الأول.
2: نعم.
0: فالزول اللي ما بيعرف يتكلم ده محتاج إنه أنا أعرف زي ما قلت قبل الشخصية اللي قدامي أتعامل معاه بياتو أسلوب أستخدم ياتو أسلوب. ففن الحوار وإدارة الحوار يرجع للشخص الداري يرسل رسالة معينة فنتحاور ونتفاهم أكيد بنصل لحل للإشكال. فحتى طلع إنه ما بيتكلم من الأول زي ما بيقولوا في ناس بنطقوا الحجر فربنا يدينا النعمة دي إن نقدر ننطق الآخرين.
1: أمين يا رب. حلوة دي يعني بجد دي تعني رجعتني بها نقطة المدرسة زمان أو حس حاليا أنت طبعا لسه مستمرة أستاذة ربنا يديك الصحة والعافية. فمحتاجين برضو زي ما أمننا كلنا أنا وإنت أستاذ فضل وبعض المستمعين في أننا محتاجين فعلا يكون المبدأ ثابت لكن كمان نواكب المتغيرات.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: المواكبة حلوة جدا ومهمة شديد شديد خالص لأنه الزمن ماشي سريع وكل يوم في تغيير كل يوم في حاجات جديدة فلازم نكون مواكبين كمعلمين مواكبين كآباء وأمهات عارفين إحنا الجيل الجديد ده مختلف تماما ما نتمسك بالحاجات القديمة الما بتبني لا نطور أنفسنا والتغيير يبدأ مني كفرد عشان ما يتغير مجتمع ودولة يبدأ مني فأنا أتغير عشان أقدر أغير.
1: يا سلام يعني بجد ليكن كلامكم يعني مصلح
0: بالملح
1: بالملح
0: yeah.
1: نعم عشان ما نقول فلان ده كلامه مسيخ
0: يا سلام ما بيعرف الحتة دي إلا زول عنده ضغط زيي بيعرف أهمية الملح مهم شديد كلامنا يكون مصلح كلامنا يطلع كلام حكمة كلام فهم كلام بنا لأنه الكلمة دي زي السهم طلعته ما برجع تاني فننقي كلماتنا نستخدم كلمات مصلحة زي ما قال لنا الكتاب المقدس.
1: أمين. وبكلماتك اللي انت قلتيها يا أستاذة نجلة خلينا نختم حلقتنا ونحن يعني الليلة بناخد معنا المستمعين في محور جميل وموضوع ممكن يكون في ظاهره بسيط جدا جدا لكن في عمقه يعني صعب لأنه مرات بطبايعنا المختلفة صعب إننا نتقبل. زول يقول لك يا أخي أنا ما بقدر أسمع لكن إحنا الليلة خلينا نتفق إننا نسمع قبل ما نتكلم نحترم الآخر قبل ما نحكم عليه فدي الحاجة اللي بتخلي يكون في جسر بتاع تواصل بيني وبين الآخر بكل أريحية واحترام وتقدير.
0: أيوة وضيف إنه ما نفقد جسر التواصل وعشان نتواصل لازم يكون مبدأ الاحترام وأداب الكلام هي أساسنا نقبل بها بعضنا ونشيل بعضنا ونسند بعضنا حتى لو اختلفنا فأكيد في نقاط بنتلاقى فيها.
1: آمين. سعدت جدا جدا أستاذة نجلاء يعني بوجودك معايا الليلة في صباح بلدنا وربنا يدينا فرص كثيرة جاية وأكيد مواضيع كثيرة محتاجة لوجودك معانا هنا يعني أعملي معايا الاتفاق ده على الهواء والناس

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود، ولا ضد بيت الله، ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر، حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيد. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت، ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليه. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه، ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهودي، وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة، وأمر فستوس بإحضار بولس. فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس، ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، صلب يسوع المسيح. ليه صلبوا المسيح؟

0: حساب التنسيتنا مرحبا بكم يوم ليب فتي قلنا هاجتو فتي لطفناتا ترجمت با لكن لعبت فتي فتنا ربي وربي كلوت قدام تلبو فتي هبيو ونوس ربي وات قدام دفتا اقلوت قدام اقل يموت قوت قدام مسر ربي قل سنة وسلام قل ركب نفسو دي بسليب كميت لوادا كملت قتل نفسو لا سلامة من فتي كربي إجنا لفتينا إحنا ما جن نفتيو ومن نفتيو ده تعلمنا بعدا ما جن نفتي لحزينا كيسوع لتلو فتبوم ولا فتيهم جل بعدام نفسهم ليت أجلفتهم نجبي بعدام جلفتو كأدام دفتو كم سلتهم رب الله فتيهم تا فتنا يا ربي لتحققو ولا قلدو كربي فتيرنا جلو دعدام لفتا قل ربي قل لفتي وقل لحزي وربي قل لتفتي وربي نرحق قزم دي قبي يتو سبت وقت قدام فتيه من عندها تعلمة بعد قل لفتي سبت لحزي فتنا بعدام وسعادتنا فتنا قدام دوت اللي قلناها تتركب كدو دنيا نفسه لفتي وقل نفسه ليت على شكي سعادت يركب وفرحات يركب قدام لسدي وقدام لفتي سعادت يركب وبردكم سرهومة قدام للأبي نفسكم لأبي أسلنا دي بعلم النفس كل أدام قدام للأبي سبت نفسه أباته قدام للأبي نفسه لفتي وربي لفتي قدام بعيد فتي كما أنا نفسي اللي فتي كما أنا سنية جرحي الحزية لا قدام ما سنية الحزية كما أنا سفري قدام ما سفري كما أنا أتحجز قدام ما أتحجز دي بيلا إلا قدام رحمة وفتروه نفسه للأبي وببلات مال لكن كم عورته كبعنتاتنا يلب يقلن رأيه وعنتات العورة من رب ريم عنتات العورة اندي قبي لب العورة يبركبو وقدام لبي ونفس الأزي كبابلات ملا قل قدام اندي لبي يقلن الصوت للأزي كبابلابو كما قدام لسم لساتي وقل أبا يقول لك ثلالة مني نوسن دستيو قال حروقات ولا قهر كله قل أبايك حتى ودي قل نفسك هاتل أبلع وقاتل قهرقنا وأبي بتملى أنا من قبي وقهر نفسناتو لنعزه لأن أبن دي قبي وقدام فتيانا من قبي سنيت قلنا وسنيت قل قدام قبي في التيلة بكل سنة كي يسوع المسيح لفتينا من نفتاه نتعلمنا بعدام قل نفتل الحزينا وأبايكم فتو ولب ربيكم فتو من كل لبكم وعاقلكم ورحكم كل لبكم وكل حيلتكم لبلانا كأدام قنفته وقوارينا قنفته وملهينا قنفته وكل الدنيا كل وضع أدام من لبنا وكل لبنا وكل عقلنا وكل رحنا وكل قدرتنا كيسوع المسيح فتي بقى فليت عند القبي فتي من بكى قلت هب ولا بكى قلت تكافل وسنيت قلت تشتغل أدام وقلت تسدي أمكر لك با إبهياب لك با كل سنة إقنا في سكالات حزيو قل أدام قلت حزيو ترى ما كرنا كل مكرر الله عنده سمعناها إتمال دولة وعلا ما نعبرتنا من إبي ومن كار ومن حروقات ندريمنا فتي وسنيت وداي سني وقل كل أدام وقل كل الدنيا فتي تتملأ ما نعبرتنا وحقها حياتنا في التحوات ملت قل قدام فتي وسعادت وقصانة الرك
1: حبونا ما تنسيتنا مرحبكم دي بالله برامجكم برامج اجتماعية إلا برامج الله إجلكم لا نفع ولا لوك ولا سدي أمرت للهيب دي منابرت لسدي إجل منابرتنا معنات وطمطم لبا إجل تقبأ لسدينا وتكلهم وديو لنقعي سبو وإجلنا سديت للهيب وقل منابرتنا طمطم ومعنات للهيب لنبيلو تبلعنا وسيتونا وتعافيتنا وتفكرنا كم سليهوما دي بعلاقتنا مسر ربي ومسر عدام للتفاقي برامجتو كل برامج اللي بزا سديت للهيبنا ودي بزا سديت لنايو نبتنكبنا بزح دي بعافيتنا لسدينا اقل نركب انقدر ك كيوم قديم مجنة هاجيت دي بنبرة جنة هاجيت نبرة المبلعة عبي أسر لبا دي بعافيتنا ودي فكرنا ودي بعباياتنا ودي بجزفنا ودي بقطننا بتكل لسده ولمبلعو مكم حنا للرئي وبلا فسح حمام بردو من نبرة لمزي كم سلهومة من أكاي فكر لمزي أو لبس حمامات من نبرة صبت مزي من بلعكم هلينا عند آمرنا قلنا بلعبنا بلع عليك قلنك بقلبنا كلام بلع نبرة إقل مكم بلع حلينا ومسدينا ومنعت عند آمرنا إقلنا بلعبنا كم مكم سليهو كوي قلنا عافيتنا لقبا لينفعنا من بلعهو قلنا تنجي مكرونا حكايم كبلع ليتا إقلنك بقلبنا عند فهمنا وعند آمرنا إقلنا بلع وجبنا كبلع ليت على قبي حتى يركب كلبس حمام حكايم من نتبلعو من نبلع كمزل بلو لا تبلعنا برأت كبتكلت أتيتا ولا بلع كايني هم وقم وكي حساب وتهم حقوت كرينا هم بلعنا وحمام لمزقنا كان نبرا لنبلع بزح انواع هلا فيتامين هلا بروتينات هلا حرارة للهيب هلا كل اللي لنبلعه مكم الهيبنا عند آمرنا يتمسدينا عند آمرنا جنا بلعبنا كم مكم سليه ريادة جنيدة بنا وحركة جنيدة وشكل جنيدة اندي يكون عند بلعنا جنا سكاب على بنا كبلع وسكاب ليه تقعنا من قبي حمام مثلنا كبلع وسيتو منفعت عند آمرنا اجن نبلع وجن نستوعج بنا اندي يكون تمن دبينا وكشتنا جنا ملا ليه طلبنا لنبلعو قل منبلعو لينا منفعنا مسدينا عند آمرنا قلنا بلعبنا قلت كل شيء أمرت تلت نفع بل أمرت قلنا بلعبنا وقلنا نستي حبونا ما تنسيت تقول لنبلعو ولا نستيو قل مك منبلع وقل مك منستي ومنفعنا ومسدينا عند بينا نفسنا قلنا سألبنا تمن دبينا تكشتنا قلنا بلعبنا عند بلزعنا سبت اللي لبسها حمام من نتبلعو ومن نبلع كمزي بلبلون حكايم سربت اللي من بلك ملينا عند آمرنا إقن نبلع بنا وازي دي مسمس قنة هاقيتو مسمس ناعب وناين إيش أبركو عند بينا نوش الليكو عند بينا ما قنة مسمس عربنا سديت للحيبنا إقن نيدي وسكه لينا إقن نشكي بنا كل شقة حبن ركب وشرف ركب ولي شقة حتى يركب كشكل جنشكي وشكل جنفتي كم بنا تهاجينا أزهما دي مسمسا نا وقت دي بغنا تهاجيتو وقت ألبيه وقت هي هاللي يندبينا نا مسمس ألبنا كبزحام الدم مسمسا نا وقت بلا مسمس ألو كوقت جنا مسمس ألبنا وقت قل كل الدام بتساول تهيباتو سوى 4 ساعات يقول كل الدام لعبه ولا نعش ساعد لك با سليم لك با كيح لك با سوى 4 ساعات تهيباتو بتساول تهيبا وقت قل أورو سوى 4 ساعات وقل أورو سوى 4 ساعات وقل أورو 10 ساعات وقل أورو 3 ساعات يكو قل كل الدام حتيت وقت قلت نفع بو نجح وعود ركب ولا يتنفع بو تفشل نبر كب وقتنا اقل نتنفع مكرون سب امر لبعد هيني اقل تفشل لبازح فانقوح ودية وحرق ودية وتأجيل لا سنعت الله اقل فانقوح وقل فانقوح لا وحقو فانقوح ليلة بهل وحقو واريح وكمع بيكو وكرم كمزات وحقاي كمزات وقايم كمزات والحيطة كمزات قنيبة لربنا لا عمله اللي نديبه ديبه قنش كبنا كم انت أجيل يقن نتنجيه مكرونة ميمرت سو أمر كلهم لبزح فشل من تأجيل كمزي والأجيل هتوع وتكل أقبيكم توم لحبرونا سو أمر كم انت أجيل يقن نتنجيه بنا التلح اللي نتعمل يقن نشكيه وبشقنا يقن نتنفع ولا نحزيه يقن نركب نقدر لكن إلا فنقوح ودية وحرق ودية بينا من قبي إحنا وفشل مسرحنا كهبونا ما تنسيت من مسمس ومن تأجيل ومن حكوت جنة نجيه دول هي عودتي ونجح نركب كجنة نجاح وقلت نحزي جنة بصح من ما سمس جنة نجيه بنا للأمسمس فانجه ودية حري ودية للبل حتى عودتي يركب كن دي شك نبر فانجه فانجولها تمزي وفانجولها فانجولها كنا ندلبل دي فانجول لي تنبر حتى ندي ودي من الدنيا للسارة كل لك بد حمام ودي فلل ودي فشل لا بثح حمامته حمامنا يتأجيل اقل كسل تبرير واقل كسل باب لك السدو كل نفسنا قلنا كشش على ابنه كالبزح وقدام نفسهم كشو وقت تقل حالفته واللي حرى وديه وحالفوت وقت اللي بهل قلبه وقت الحالف فتكم الحالف اللي قلنا امره اتوقت سبت لتولد وتوقت لعبه وتوقت شكه وقت قمش للحالف هتوت الحلف اللي وقت الحالف ندلب لو وقت حق حلف كانت تحلف الليك أو تيك تحلف الليت نجح كاما الحلف الله وديما ديب جاي ودي حقلان نبر كعوت ركب تلها لا تعمل لشقة وبكل دقيقة وكل معل وكل ساعات بلا تنفع كب دقيقة وبساعات وبعمل جنة تنفع بنا وكتنا بقمش جنة بدي وما سمس جنة هزي قلبنا كحبونا ما تنزيد وقتنا بقنا تنفع وتهلينا التعمل اقل نشكي اقل فنقوح اقل نسنح لبنا وفنقوح اقل نتصبر لا نتصبر حتى يركب تلها لا توقت لنا بلل تنفع لكن عاو تركب ونجح ركب سببت اللي من اللي حمام ناهي كوت اقل نتنجي ويجبنا وكم سلوما من مسمس تهلينا التوقت بقنا تنفع وقل نشكي دول لي نتعوت ونتنصر لبعد هيني قمت حاجة دي بلا نحزي تربيتنا أجنيت أجنيت لا أدبوم ليت أو الفقريتون دي نغنح للبوم قمي رابنا تلبوم مهليت كمان لبوم من جواهم تغيير قلم صبوم اندي يكون أدبوم ليت أجنقنا حلبنا لأدب نتيجته لنتيجة ليت دي نغنح من أيام الزلة ولا كان لما نفقر ولا من بعنا يقن رابنا كالعين لما نفقر من أندرينا للب يقن نسني وقن ناس لحبنا ككل من لبت اللي تفرر كالبوم قن ناقبنا أجنيت نعيش وتربيتهم قن ناسني كلنا نفعهم دي مستقبلهم ودي معركة ناي ناي منابرة دي بلا سديهم كله قن هبهم ويجبنا كان عايش لنا جنيت نعيش عيالنا هنا دي بدينا أمانتهم وإحنا كم وديكم فتينا نوديهم كسني يقلنا علمهم وسني يقلنا المدهم ومن إنا أكو يقلين المدو يقلنا الدقق ويجبنا اللي بهلت للمد للمودو تلبهم لسبت هتوت لودو كتلبكا وتفكر كالحلات ولا تودي كالو الداي ليتا عندي يقبي قل لو الداي اللي أتفرر ولو الداي من عيال تفرر عند بينا لنتيجة ليت أتندي ينركز أدبوم سنة وأكريت ندي نبل لبوم قن أكب وجبنا ككل من لبت اللي تفرر للبت عقبة من قبي وتسانة من قبي لو داينا سني لتو أكا من قبي لن وديو يسني كل لكي سبت اللي للب قن أكب وقل أجنيت نعيش سنيت قن المدوم وتعليمهم وبلعهم كله قن ربنا قن دا نعلمهم ما لتعلمها لو مود لو ندبينا ما اللي هي ماما أجن نحرق لهم وجبنا قال حريان لنا عينا حريان نايوم قبي للمد لنا عينا لمد نايوم قبي سبت اللي سنقن المدوم وسنقن أدرسهم وجبنا ومن أكو يقن يقبهم ومن أكي لمد قن نتجيهم واجبناتو سبت اللي أجنيت نعيش تربيتهم كلا ليكو بالله وسيتو اللي تندي قبي قل أجنيتنا مقن يدق لهم مجن نعلمهم مجن نسد اليوم ميت لنفعهم دي مستقبلهم من دبينا لنفعهم يقلنا ندرسهم واجبناتو كيقلنا عايشنا عند نعلمهم ونودق لهم هلينا مسديتنا يبهم لبهم قلنا قب وسديت يقلنا هبهم ولا نفعهم يقلنا نعلمهم يقبت من قبي يكوي لمده ومن أكي لمد وكي عادت يقل تنجو سيدي تقل ركبو علم يقل ركبو قدمي هم كيد قليني دي سنيت لي تقني دي وسني قلنا المدوم بنا إيقابات من قبي أكي لمد وكي ولف وكي عادة لمدو كل بوم قلنا قب وجبنا قلنا عايشنا كان عايشنا عينا كم مطينات لي بقرينا كم مرادنا لي شكل لها سبت قبو إيقا سني نشكل لهم وقا سني المدوم وجبنا

قبي صلاح ميتا قبي صلاح بعلت ربل الحزية قبي وقبي خير وصل القب خير قنس بط ومنا قبي سحتان قنس نجي وربل الحزية بقنيجيس وقنيده قبيتا ترحنا نسأل إحنا دي مقبي لينا قبي صلاح تلينا ما مقبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الاسبط كل اللي بعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتحيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعو تلت تبال يكون بعد عو تيل تبالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي الرب لفتية قلنا اسبط بنا ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح للبلا قدام وكم صالح حسبه ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس البرنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا اسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل اسبط للحزه ورا قدام قل هلاكي الحزه ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قلمزا الحزي وكسبت اللي ربي تحاقة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقل يلز امي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو نبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبا محلين اندبيلا ونفسهم لك الشرلو دي بقلي نبس الإمام اللي بل أقبوه اللي تقلوا قدام قبي تعفحات لندا تمسلهم هتراكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبذح لبل وآدم سالحنا قلي بل ألبوني ربيتو لصلاح الهيبو وقبي رب لصبت وكما رب الحزي لقيستو لصلاح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام منا قبي على وطا لبل فقبي صلاح من ربيته ود قدام بنوسو صلاح قلب صحي قدر كما رب الحزي قلنا ورب لا تحاقة بهجياهو قل أنبياء إلهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو دا قدام يقول لنصحو بقبي صلاح وقدام سكة قبي صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو باس حلوم أنبياء لا لما تحاقة يقوروتو ولا قبي صلاح حتيتا لبالت هاقو وكل نبوات من ربي تنديكون ناوة قدام شطارة وترجمة ديكون كل نبوات من ربي وقل أدى لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال ربله اللو أزي وقد قيره ناي أنبياء ناي زمان إقل نتبع وقل نسمع لبنا ربله اللو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلى ويتبدل بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدى من البلان كرب لقياه الحفزة قل ديما وصروم قدام هجا رب قل تقاومه وقل قل الحرب والحزو اللوم كمسل بيكت مثل إيمان لا تتبس كبيكت وإيمان لا تتبس لا بيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل إيمان هجا ربيته ولا بيكت فوت قدامته كوت قدام هجي على خالق أيو إقلق لقاوم ألبو سروم قدام هجي رب لتقاومو سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبديبو نفسو قل لقشش لحدي ود قدام كنفسنا قل لقشش ألبنا حق قلت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح إقل رب للبلو وهلقي ربي والأنبياء ربي لو وباق نتمرح إقل قبي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم اجل تركب.

حبونا ما تنسيتنا موتنا يسوع المسيح دي بسليب لا توكلت درجتكم با دي بكتاب قدوس انري يسوع المسيح تحل سبلا والهبايا اقل قدام من زب اللي دحن ومصالح حد تهلقلو وعلاقاتهم سر ربي قد تقبل علاقة لخربت ود قدام علاقاتهم سر ربي دول خربت وهتو دي بلا معجزات ودي با نبوات لما زت بدير كلها لا تحقق دي يسوع المسيح كم سلهما هتو عاد مكمل الصبر وقلو دنب زين لبنا ود قدام قلو كم سلعيوت بري لميت وبرين انتو دي بقى كان مجرمين لا تقتل كل رئينا سبت اللي يسوع المسيح دول قتلو ودول دي بسليب سلبو لقبر نايو قبر فنتوي وامن عباي لو دوتو والامن قتم لو دو ديبا ويقباي لو دو ديبو قبر وهتوم اللي ناس اللي دول ميت لنايو دراسا ولا ملحيامو لا اجستو قل سروقاتو سبت توم السال سيتعمل كان نسل بلو كمن إلا اقلت عقب اقل بلاطوس لسألو تو كبلاطوس ايك بايلا وديبو ديبا قبرو انري حقوهو لقبرو كمبلسا لمن لتبل كمبلسات وملاك ديبا امن لتقسا وهتو من لا موت لقنسا ديب سال سيتعمل منري اللو كل نبوات البديل الانبياء لاتحد لقديم لبيلاوا اقلت تحقق لقباتو حقو سلس معلهتكم كنسا ولا قبر براقكم ترفا ان ري حقه مريم المجدليه ومريم بعدت مسلا امجل يعقوب تقابدوا الاتايا لا قبر براقو صالحين وتلوقت اللي زلزال كمطا وملك ديباكان كمطا وهتو ديبا قبر غسون انت دي بلي من قبر عندت وركيت ام صنحت وتتامن غسون انت حقه لنك لاسيت مزايا وكم سلبرق لمسل كلوت ملاك لباس عدل الابسام مصو وهتوم كما قدام دقبوكم كلوت ناس لمصو وقل انس لبيلون اقل مزا كان دي بنسر اقل مي لحياي اتقح تفن دي بقبرة حزياهو وفنجيلا ما يتام حزياهو بيلو ولوم كلوت ناس دا مصو بيلون لنك الاسيت سجداج لو كلوت لناس وهتوم كمسل ملاك لعلو وهتوم ملاك لعلو كمسل سبن دقبو لمصو اقل مي دو لحياي قد فنجيلا موتا فنجيلا ما يتاملت حزياهو بيلون وهتو دي مسلكن انتو دي بالجليل اللي هجلل اسأليكن وهتو ودربي كم إذا إد كيب دي بإيدينا يا مزدمين لتكرري وهتوم كم قطولو وصلوبو اللي كل اسأليكم ودي بسالة سيتعملكم كأنز اسأليكن وهتن حقو اللي فقدايا الهجيلنا يسوع حقوه منا قبر عقبالايا وقل عصر حتن أقول لا سر حتى من درسه كل الهجيل رأياه ولا سمعياه والسالية لدرسه لكن أقول لن كلاسيتي أمنون والهجيل لا معنات لا لا بهجي مسلتهم سبت كفو قدام من موت قنز سبت الهجيل تلو بليو يفهموا كلهم الأنبياء تكم قنز من موت أمره حقوه بطرس السكة قبر جيسة وحتى ركبة لباس لكوف ركبة دي باكا حقوه يسوع المسيح كلو سبع من درسه عند جيسو دي بل قريتنا عم واصلة تبهل التقبي هتوم قفو فقراو عند لتكحدو هتو بسأل يوم وحقوه مسلوم دول قصة قل حلف دول بيلا مسنا نبرا بلا بلو كمسلوم لنبرا قل بلا دول قصة درقيف دول صبرا وتلا لك فليا كم يسو المسيح تو آمرو وحقوه ما مسلوم اجتماع ودا ومسلوم بلا وسطة وقل حمس متلقبو من درسه را حقوه أوروت من درسه أنا أمن بيليم هو تمسلوم لي على وهتو إدين دي كره دي بجرحو ولا مسكانة مسامير دي يري يأمن بيلا ويسوع كم تمتمو ودا وانت بيليو ريكا كامنكا اللوم دي لرؤى الأمنو هتوم سبكتوم وهتومتوم لو فوق أم بيليو وقنصتنا يسوع المسيح من موت وقلر درسه مسلم لقي سايته وبلعته وسيته أكان وقلبا وهتو موت ليت أمن قبي من قبر من يقنز معات لألبو قب وقبا لإيمان لنا كله مسيحين وبقن صحت الدام لإيمان لنا يوم معاناتكم ركب وهتوم ربي حياي كم بوم وهتو حياي كم تو ودي وحقوه حقو أربع معل هتو سما العرقة ودي قدمان ربي لأب مسلو قسوي سبت اللي أملناينا وأملنا كل المسيحيين بحياي لا تأثرا ويسوع المسيح بقبر كم ينبر وهتو كم لا قبل ومن لا قبل الدنيا كم الحكم و
وبل الأمنو قبيد حنكم ركبو وكم لتلاك يوم ومسلكم لبرو انري وبلي الأمنو دي بعذاب كم لتكرو ومسلهما شواطين ولا تلوهم كلهم كم لتأثرو ودي بحرنا يكبريت كم لتلكفو ولا تعذبو انري كيسو المسيح حيايكم هلا وكم مزيمة نامر وتوماس لبيلو للتبال لناس أنا يريكم من قبي يأمن ويتمتم كل بيلا إل توماس ربيكم ريسوكم أتمتميو ولا جرحكم تمتما ولا كانت مساميركم رأى الأمنة كبيليو يسوع إلو من دير الأمنة من كل حيسو وتوم توم سبكت لبلو كي إيمان بحلت إندي تريه إمناتكم تو قلنا عمر بنا كود عدام بزن بناي ناي آدم من جنة للطرادة ونتموت لتحكم الديبو وبموت لنا يسوع المسيح حيوت لركبكم تو إنري كب يسوع المسيح حيوت نركب وسلطتنا يذنب ونايموت تتهزم ديبو وسلطتنا شيطان وتوقل شيطان الهزمة وقل موت الهزمة وقل كله اكوي منه لبعليه يسوع المسيح تو وسلطتنا يموت بموتو كم تهزمت انري كمن سلطت موت وزنب لنجي وقلوت قدام من زنب لبعليه كمتو كي يسوع المسيح بلا الأمن دحن وسلام ونجاتكم ركب نأمن وهتو اقل سب زنب سمحاق للهبوم مصر ربي لموتاتو.

حبونا ما تنسيت برامج قبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج قبي صلاح اسئلتكم قلب لس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قلت حبونا واسئلتكم قلب لس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول كنت أجمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نتصبر ولا سمعوا من التلبرامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وحدف قلها اللي لسده وكل اللي موديو القبي سلاح لينا ما يفعلنا اللي بينا نسأل لسده لنبيلو كل نجمع دي بوتو سبت اللي اندى سمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجراهيد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-35-39. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجرايات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور الزواج، ودي الحلقة الثانية.
1: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسيها بلاكي متل ورئيتي adere otan senga kei kwa kitsi asa bereke mitir kelkame doakani.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 35. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. حلقتنا مهمة، بتتكلم عن مرض مهم جدا جدا وخطير، هشاشة العظام.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي رادي سمر في برنامجكم صحتك كنز. معانا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز هو برنامج يهتم بحياتنا الصحية، بيهتم بالأمراض الممكن تصيبنا، شنو هي الأمراض دي وكيف ممكن نعالجها وكيف نحمي نفسنا منها. كمان البرنامج بيهتم بالغذاء الصحي السليم لأجسادنا وبيهتم بصحتنا النفسية. في الحلقات الفاتت كنا بنتكلم عن أمراض المفاصل والعظام المشهورة وعرفنا أسبابها وطرق علاجها والوقاية منها، وفي الحلقات الجاية هنعرف عن أمراض المسالك البولية والكلى. في حلقة الليلة هنتكلم عن التهاب البول والتهاب الحوض. هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معانا. رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معانا دكتور صمويل، وحنتكلم الليلة عن مرض التهاب المسالك البولية. المسالك البولية بتشمل الحالب، وهو الأنبوب المسؤول من نقل البول من الكلى إلى المثانة. أما المثانة هي عبارة عن مخزن للبول، والإحليل هو أنبوب بيخرج البول من المثانة إلى خارج الجسم. السبب في التهابات المسالك البولية هو دخول البكتيريا إلى مجرى البول، أو في الغالب ممكن يحصل كمان انتقال العدوى جنسيا. في الغالب الجهاز البولي بيتخلص من البكتيريا دي عن طريق إخراجها في البول، لكن بعض مرات ممكن البكتيريا دي تتكاثر وتسبب الالتهابات. ممكن الالتهابات دي تنتقل كمان لأماكن أخرى زي ما حنعرف في الحلقة اللي قدام. أعراض التهاب المسالك البولية بتشمل كسرة التبول، وده بيكون في شكل كميات صغيرة من البول على فترات متقاربة. كمان بيكون في شعور بالحرقة أو سخانة أثناء التبول. ممكن يحصل تغيير في لون البول للون غامق أو أحمر. ممكن كمان يحصل تغيير في رائحة البول. ممكن يحصل ألم في منطقة الحوض. بالنسبة لتشخيص التهابات المسالك البولية يتم تحليل عينة من البول. المهم قبل إجراء فحص البول للحصول على نتائج صحيحة ينصح بإفراغ المثانة أولا، بعد ذاك نشرب كمية من الموية وناخذ العينة من جديد، ويفضل أخذ العينة من منتصف البول. من الفحوصات الثانية الممكن تتعمل هي تزريع عينة البول لتحديد نوع البكتيريا والمضاد الحيوي المناسب لها. كمان ممكن نعمل موجات صوتية عشان نتأكد إنه ما في مضاعفات لالتهاب البول. أما علاج التهاب البول بيكون عن طريق إعطاء المضادات الحيوية. مدة تناول المضادات الحيوية دي بتعتمد على نوع البكتيريا المسبب للالتهاب وعلى الحالة الصحية للمريض. المضادات الحيوية في الغالب بيتم أخذها بالفم. في حالة عدم الاستجابة بيتم أخذ مضادات حيوية بالوريد. في حالة تكرر الالتهابات دي ممكن ناخذ العلاجات لفترة طويلة، ممكن تصل إلى 6 شهور. من العوامل اللي بتزيد خطر الإصابة بالتهاب البول هي قصر الإحليل عند النساء، وده بيؤدي لتراكم البكتيريا في مجرى البول، وبالتالي بعرض لالتهابات البول. كمان من العوامل بتزيد من خطر الإصابة بالتهاب البول بيكون هو تركيبة لأجهزة منع الحمل زي اللولب وغيره. كمان بيزيد الخطر أكتر بعد سن اليأس نتيجة لجفاف المهبل وجفاف الرحم. كمان من عوامل الخطر هو وجود تشوهات أو عيوب خلقية بالجهاز البولي، ودي بتسبب إعاقة في مجرى البول وبالتالي بتدي إلى تراكم البكتيريا وتكاثرها. كمان استخدام قسطرة البول لفترة طويلة بالذات عند المرضى المرقدين في المستشفى بيؤدي لتراكم البكتيريا وزيادة نسبة خطر الإصابة بالتهاب البول. كمان أعزائي المستمعين، انسداد مجرى البول نتيجة لوجود حصاوي أو نتيجة لتضخم البروستاتا بيزيد من خطر الإصابة بالتهابات البول. الأدوية اللي بتقلل من عمل جهاز المناعة زي أدوية السرطان والأدوية المحتوية على الاسترويدات كمان بتزيد من خطر الإصابة بالتهابات البول. في أمراض تانية بتقلل المناعة زي السكري والإيدز، ديل بيزيدوا خطر الإصابة بالتهابات البول. كمان من العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالتهابات البول هي إجراء جراحة في مجرى البول. أعزائي المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن مضاعفات التهاب البول والوقاية منها، وكمان حنتكلم في الجزء الباقي من الحلقة عن التهاب الحوض.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا المستمعين، رادي سمر في برنامجكم صحتك كنز، معايا أنا دكتور صمويل. في الجزء ده من الحلقة حنتكلم عن مضاعفات التهابات المسالك البولية، ودي بتحصل نتيجة لإهمال العلاج أو نتيجة لتكرار الالتهابات. واحدة من المضاعفات دي هي التعرض لالتهابات بول كثيرة وانتقال العدوى للكلى أو الأعضاء الموجودة في منطقة الحوض، أو غصور في وظائف الكلى وممكن تصل حتى للفشل الكلوي، أو انتقال العدوى إلى مجرى الدم، وده واحد من المضاعفات الخطيرة جدا ممكن يؤدي للوفاة. كمان نتيجة لالتهابات البول المتكررة ممكن يحصل تضييق في مجرى البول. التهابات البول كمان ممكن تؤدي لتكوين الحصاوي في مجرى البول. أما بالنسبة للوغاية من التهابات البول فدي بتكون في شكل شرب كثير من الماء والسوائل وإفراغ المثانة مباشرة بعد الجماع لتجنب الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا. بالنسبة للمرضى المنومين بالمستشفيات بيستخدموا قسطرة البول، ينصح بتغيير القسطرة كل أسبوع. حنتكلم في باقي الحلقة أعزائي المستمعين عن واحدة من مضاعفات التهاب الجهاز البولي وهي التهاب الحوض، وده بالذات بيحصل بالنسبة للسيدات، وفيه بتنتقل العدوى إلى الأعضاء التناسلية عن طريق المهبل وبتصل للرحم، ممكن كمان تصل لحد المبيض. من الأسباب الأخرى لالتهاب الحوض أعزائي المستمعين هي عدوى السيلان أو الكلاميديا وغيرها من الأمراض المنقولة جنسيا. أعراض التهابات الحوض بتشمل ألم في أسفل البطن أو منطقة الحوض، وإفرازات مهبلية ممكن تكون عندها رائحة مزعجة، ممكن يحصل نزيف من المهبل وبالذات بعد الجماع، ممكن كمان تحصل اضطرابات في الدورة الشهرية وحمى واستفراغ وألم أثناء التبول. بالنسبة لتشخيص التهابات الحوض بيتم في الأول تحليل عينة البول، وممكن يتم تزريع عينة البول أو عينة من الإفرازات المهبلية للتأكد من نوع البكتيريا المسببة والمضاد الحيوي المناسب لها. كمان ممكن نعمل موجات صوتية، وممكن نعمل منظار للرحم أو أعضاء الحوض. بالنسبة لعلاج التهابات الحوض أعزائي المستمعين بيعتمد على المضادات الحيوية بشكل أساسي، وقد يكون أكثر من مضاد حيوي وممكن نأخذه لفترة طويلة. من أهم الحاجات كمان علاج الشريك الجنسي، لأنه في بعض الحالات ممكن يكون المرض نتيجة لعدوى منقولة جنسيا. في حالة عدم الاستجابة للعلاج عن طريق الفم بيتم أخذ المضادات الحيوية بالوريد أو عن طريق وضعها في المهبل. في حالة وجود خراج ممكن يستوجب عمل عملية جراحية لإزالة الخراج. بالنسبة لمضاعفات التهاب الحوض أعزائي المستمعين، ممكن يحصل خراج وممكن يؤدي إلى انسداد في قناة فالوب، وممكن لقدام كمان يؤدي إلى العقم، وممكن يؤدي لالتصاقات في الرحم والمبيض. مع تكرير الالتهابات كمان ممكن يحصل تدمير للأعضاء التناسلية وفقدان وظيفتها. من المضاعفات الممكن تحصل كمان الإجهاض المتكرر، وممكن يحصل ألم مزمن بمنطقة الحوض وهو ألم مزعج جدا، وقد يؤدي الألم للنزيف أثناء الجماع. من مضاعفات التهابات الحوض كمان هي صعوبة العلاج وتكرار الالتهابات بصورة مستمرة. أما عن طرق الوقاية من التهاب الحوض بتكون عن طريق اختيار وسيلة منع الحمل المناسبة وعلاج الالتهابات بصورة كافية ومعالجة الزوج أو الزوجة في حالة الإصابة بمرض منقول جنسيا. بكده أعزائي المستمعين حنكون اتكلمنا عن مرض التهاب الحوض، وحنتكلم في الجزء الأخير من حلقتنا عن مرض التهاب الكلى، وهو بيحصل نتيجة لانتقال العدوى من مجرى البول إلى الكلى، وممكن يؤدي كمان لانتقال العدوى لمجرى الدم. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالتهاب الكلى زي ما ذكرنا في الحلقات الفاتت إنه النساء هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض المسالك البولية، وبيزيد الخطر كمان عند النساء الحوامل والنساء بعد سن اليأس. من العوامل اللي بتزيد كمان خطورة الإصابة بالتهاب الكلى هو انسداد مجرى البول بالحصاوي أو تضخم البروستاتا عند الرجال. كمان من العوامل بتزيد من خطر الإصابة بالتهابات الكلى هو ضعف جهاز المناعة زي في حالة مرض السكري أو في حالة فيروس نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز. كمان في أدوية زي علاجات السرطان وأدوية اللي فيها الاسترويد بتقلل كمان من نشاط جهاز المناعة. استخدام القسطرة البولية لفترات طويلة كمان ممكن يؤدي لالتهابات الكلى. أعراض التهابات الكلى أعزائي المستمعين هي حمى شديدة وصحوبة بالتعرق وبالرجفة، ويكون كمان في ألم في الظهر وألم في الخصر. ممكن الألم كمان ينتقل لمنطقة البطن، وبيكون في كسرة في التبول وألم عند التبول. ممكن يحصل غثيان واستفراغ، ممكن يحصل صديد أو دم في البول. كمان بتكون رائحة البول كريهة. بالنسبة لتشخيص مرض التهاب الكلى بيكون بفحوصات زي عينات البول وتزريع عينة البول أو الدم وعمل موجات صوتية أو تصوير مقطعي أو أشعة سينية. بالنسبة لعلاج التهابات الكلى المضادات الحيوية هي الخط الأول للعلاج، ممكن يستمر العلاج لفترة طويلة، وإذا فشلت العلاجات دي ممكن الطبيب يقوم بتنويمك في المستشفى لأخذ العلاجات بالوريد. المضاعفات الممكن تحصل إذا ترك التهاب الكلى من دون علاج هي أمراض الكلى المختلفة
وقد تؤدي في النهاية لتكوين الحصاوي أو للفشل الكلوي. ممكن يحصل كمان ارتفاع في ضغط الدم، وممكن يحصل تسمم للدم، ودي واحدة من المضاعفات الخطيرة زي ما قلنا ممكن تؤدي للوفاة. كمان من الحاجات اللي ممكن تحصل هي مشاكل في الحمل، وممكن يحصل إجهاضات متكررة. أما بالنسبة للوغاية من التهابات الكلى، بيكون عن طريق الإكسار من شرب السوائل والماء، وعدم حبس البول لفترات طويلة، وتفريغ المثانة مباشرة بعد الجماع لتجنب خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا. أعزائنا المستمعين، في الحلقة دي تكلمنا عن التهابات البول والتهاب الكلى والتهاب الحوض، وعرفنا شنو هي أسبابها وشنو هي كمان طرق علاجها والوغاية منها. أتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة جديدة من برنامج صحتك كنز معانا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-56-55-539 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. تعريف الغفران هو شنو؟

إخوان السودانيين الحلوين والناس اللي بيحب يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا بنقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدروا يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاضطهاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن الخفران والنعمة، وفي الحلقة دي هنتكلم عن المرارة نتيجة عدم الخفران. خلونا نطلع فاصل وبعد ذاك نجي ونواصله.

وجيناكم تاني أحبائي، وزي ما قلت لكم موضوع الحلقة دي هو المرارة نتيجة عدم الغفران. إن الغفران هو تحرير إنسان من التزام تجاهك أتى نتيجة إساءة ارتكبها ضدك. عزيزي المستمع، خلونا كل واحد يفكر اللحظات في اختباره الشخصي، أرجع لذاكرتك وشوف آخر مرة تعرضت للأذى والظلم 200 أو لسلب ممتلكاتك أو حقوقك، وشوف شنو كان رد فعلك المباشر اللي أنت كنت شعورك أنك دار تظهر لطفك وإحسانك تجاه الناس ديل، ولا شعورك كان انتقام بسبب المشكلة اللي حصلت. هل أنت كنت حريص عن رد فعلك يكون لطيفا، ولا أنت فضلت ترد عليه بكلمات تناسب ما فعله؟ هل أنت استسلمت وتقبلت الوضع، ولا استسلمت بأنك تشيل حقك وتدافع وتقلع حقك بوجه عام؟ وده شيء معروف وعادي، انه احنا بنفقد الصبر واللطف تجاه الزول اللي ارتكب خطأ ضدنا، عشان كده بنحب نحتفظ بيهم كرهاين، وكده بنكون ماشيين في الطريق الغلط وبنخسر او بنفسد حياة السيرة مع الله، لانه روح الحقد يفقد وبيعيق او بيعطل صاحب السيرة او الثفات في الروح، وبيبقى الخيار الوحيد السيرة حسب الجسد، وده بيخلي قائمة زي المكتوبة، القائمة المكتوبة في غلاطية 5:19-21، القائمة الطويلة تبتدي تعمل، ونتيجة الحياة بتكون المرارة وعواقبه الفاسدة المهلكة، شيء صعب جدا. خلونا هنا نطلع ترنيمة مع بعض، وبعد دقيقة هنا نجي ونواصله.

رجعنا تاني أهبائي، وزي ما هنا قلنا وبنتكلم عن المرارة نتيجة عدم الغفران. والمرارة بيجي نتيجة إحنا ما قدرنا نسامح أنفسنا ولا الآخرين، والمرارة شيء هاد، يعني شيء مسنن، شيء سنين بيقطع وبيقطع العلاقات. وما في يوم ولا مرة المرارة بنى زول وبنى شخص أو قدمه لقدام، المرارة دائما بتهدم بتكسر، وبيحتاج الزول يجتهد أو يلاحظ لأنه مفاعيله كثيرة. وممكن أذكر بعض المفاعيل الكثيرة دي. نمرة واحد، إنه المرض الجسدي، لما تلاحظ إنه عدم الغفران بسبب إنه يكون في مرض جسدي، والمستحيل واحد يحتفظ بالمرارة لمدة طويلة وما يتأثر بالجسد. المرارة بينتج لنا الغضب والشعور السلبي تجاه الزول الآخر، وبيعمل قصور في أداء الغدد، وبيجيب ضغط الدم وبحبوط، وبيزيد حتى ضربات القلب، بيعمل جرحة وأمراض أخرى مزمنة. المرارة صعبة، أو عدم الغفران شيء صعب. شيء تاني برضو إنه المرارة بيلطخ العلاقات، أي بمعنى إنه بيعمل جروح في العلاقات، بيسبب انزعاج لصاحبه، وبينجس ما شخص نفسه بس لكن حتى الآخرين. وممكن آية إحنا ممكن نقرأ في عبرانيين 12-15، وما بس كده، إنه حتى عدم الغفران برضو بيعطلك من الحياة الروحية، بيعيقك وخلي نروح الحقد، هو نتيجة شعور المرارة، وما بيقوي الزول ولا بيخليه واحد يقيف على هيله ويقدر إنه يواجه الناس. والشيء الثاني إنه الواحد بيشعر بالمرارة تجاه ربنا وتجاه الآخرين. وده كيف لو أنت بتشعر تجاه المرارة يعني ضد الله أو ضد حتى الآخرين، كيف هتقدر إنك تقنع الآخرين يغفروا للآخرين وإنت حتى غفران الله إنت ما قادر إنك تقبل، وإنت بترفض غفران الله، كيف هتقدر تقنع الآخرين بغفران وفين هو إنت بترفض؟ خلونا ما ندي المرارة أو عدم الغفران سيطر على حياتنا، لأنه ده حيعطل حياتنا في حاجات كثيرة من المفترض هنا نقوم بها وهنا نعمله لأنفسنا وحتى للآخرين. زي ناخد مثال بتاع الملك شاول، لما ابتدى بطريقة كويسة في ملكه كان هو محترم وناس بيحبوه والشعب كان كله بيحبوه، لكن في نهاية أو نهاية عمره ونهاية حياته في المملكة كان بالهزيمة والأذى والمرارة، ثم انتحر. هو الانتحار ده بنلقاه في الأحد القديم في سفر صموئيل الأول 18 آيات من 1-17. روح عدم الغفران والمرارة لما تحتفظ به يا حبيبي بيخليك إنك ما قادر إنك تمشي لقدام، وبيعطلك في حاجات تانية. خلونا أقولها كده، لما تربي روح عدم الغفران جواك أنت بتدمر نفسك وبيشيل نفسك من عيون الناس وبترفض نعمة الله عليك، زي ما الملك شاول عمل لما احتفظ بالمرارة تجاه داود، لقى نفسه بيواجه الله نفسه، وعشان كده ربنا عزله من الملك وفي النهاية مات. فياريت إنه ما هندي روح الغفران عدم الغفران، إنه ربنا يدينا نعمة نقدر إنه نقدم الغفران ونسامح الآخرين. خلينا نكون في الصلاة مع بعض أحبائي. يا رب نجي قدامك في الوقت ده وبقلوب مكسورة ومليانة مرارة وحقد، وما في زول تاني بيقدر نشيله مننا ويغفر لنا إلا أنت. يا رب سامحنا وادينا قدرة كمان عشان نقدر نغفر للناس اللي بيغلطوا لنا وبنقبلهم زي ما قبلتنا، في اسم يسوع المسيح، آمين. أعزائي اترككم في رعاية الرب، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة بإذن الرب. شكرا لحسن استماعكم.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبل ملك على حياتك بدون روحك، أقبل بدون الطعنة لجنبك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

0: مستمعينا الكرام، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وسعد الله مساكم بكل خير وعافية. وما كنتوا بتسمعونا وبتتابعونا، بقول لكم أهلا بكم في مساء جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. يسعدني جدا جدا أرحب بالبيوت الحنينة، تحية لأمهاتنا وآبائنا الصابرين القابضين على الجمر واللي بيربوا أولادهم على الفضيلة وعزة النفس والشهامة السودانية المبتغ بزول. سلام لكل زول بيسمعنا هسع، بنقول لك مساء سعيد عليك، وإن شاء الله دائما يا رب يومك يكون يا رب دائما خفيف، وكمان تكون بكامل الصحة والعافية. كمان سعيدين نتلاقي بك عزيزي المستمع في يعني باقة جديدة من الترانيم الروحية اللي بنجهزها دائما كل يوم بالمساء، وبندعيك إنك تمشي معنا الرحلة دي اللي مدتها 60 دقيقة نستمع فيها ونتعزى فيها ونتبارك فيها، وكمان نناقش من واقعنا السوداني موضوعات جميلة ممكن تهمنا وتساعدنا في رفعة بلدنا الغالية السودان. إذن حباب كل زول بسمعنا، إذا عايز تواصلنا وتراسلنا وتطلب ترنيمة معينة عشان تسمعها، راسلنا على رقم الواتساب 00357976565 359. وكمان ما أنسى الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. كمان ممكن برضو تطلبوا ترنيمة إذا عايزين تسمعوها على نفس رقم الواتساب اللي أنا بردده دائما خلال البرنامج. إذن حبابكم، وتعالوا مع بعضنا تبارك مع أولى ترانيمنا، فاصل ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين.
1: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا سلام، بجد حبينا نبدأ ترنيمتنا مع المرنم ماركو كوش لأنه معبرة جدا جدا، بتقول عن شخص عايد من بعيد بفتش في رفيق. يا سلام يا ماركو، إن شاء الله رب رفيق الدرب فعلا دايما يكون يعني مختار اختيار موفق واختيار فيه أحاسيس روحية وجميلة قلبية، يعني كده بتخليك فعلا متفق مع رفيقك اللي انت ماشي معه. وريني حال رفيقك اللي انت ماشي معه، هو منو وكيف، وهل فعلا هو ده الرفيق الحقيقي الصادق اللي بيكون معك في كل وقت؟ الله هو الرفيق الحقيقي، الرب يسوع هو الرفيق الحقيقي اللي ممكن يكون معنا في كل الأوقات الصعبة والكويسة، معانا على الحلوة والمرة، بسندنا وبرفعنا وقت ما نقع. عشان كده عزيزي المستمع، بشرة سارة لك في الأمسية دي، تعالوا فتش على الرفيق الحقيقي. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء، وكمان أكيد حننتقل لترنيمتنا الثانية ماشين نسمعها بعربي جوبا Our God is a Wonderful God. تعالوا مع بعض نسمعها.

حبابكم مستمعينا وحباب جيتكم وكمان حباب كل زول انضم لنا هسا وحباب كل زول فتح الراديو بسمعنا. يا سلام على وفاءكم، يا سلام على إخلاصكم، أهلا ومرحب بكم أعزائنا وين ما كنتوا. إذا مستمعينا موضوعنا اليوم موضوع خفيف وموضوع جميل وكمان في نفس الوقت مهم جدا جدا، عايزين الليلة نتكلم عن المسؤولية. في البداية عايزين نعرف شنو هي المسؤولية. المسؤولية أعزائي المستمعين من القيم اللي بتميز الإنسان، وهي من الأسباب اللي بتخلي المجتمعات تستقر وتتقدم. أي نجاح بنشوفه في أسرة أو مؤسسة أو حتى في دولة وراه ناس عرفوا مسؤوليتهم وقاموا بيها بأمانة وإخلاص. وفي المقابل كثير من المشاكل اللي بتقابلنا في حياتنا سببها إنه الناس تهرب من مسؤولياتها أو قصرت فيها. لكن قبل ما نتكلم عن أنواع المسؤوليات وأهميتها، خلونا نسأل سؤال واحد بس، شنو المقصود بالمسؤولية؟ المسؤولية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة هي إنه الزول يكون مدرك للواجبات المطلوبة منه وكمان يؤديها بإخلاص ومن غير تقصير، ويكون مستعد يتحمل نتائج أفعاله وقراراته سواء كانت النتائج دي في صالحه أو ضده. لأن المسؤولية ما معناه إنك تستمع بس أو تستمتع بالحقوق، لكن كمان تتحمل الواجبات والالتزامات. وبرضو المسؤولية ما مرتبطة بالعمر ولا بالمنصب. الطفل عنده مسؤولية، والطالب عنده مسؤولية، والموظف برضو عنده مسؤولية، والأب والأم عندهم مسؤوليات، وحتى أي فرد في المجتمع عليه مسؤوليات تجاه الناس اللي حوله. يعني كل واحد فينا مهما كان موقعه عنده دور مطلوب منه يقوم به. والمسؤولية ما بتصار في المواقف الكبيرة بس، لكن كمان يعني بتبدأ من التفاصيل اليومية البسيطة، إنك تلتزم بكلمتك، تحترم مواعيدك، تعمل أو تقوم بشغلك بإتقان، وتحافظ على حقوق الآخرين. الحاجات الصغيرة دي مع الزمن بتبني شخصية يعتمد عليها لقدام، والناس أكيد هتثق فيه. عشان كده ممكن نقول إنه المسؤولية ما مجرد واجب بنأديه، وإنما هو أسلوب حياة وقيمة أخلاقية بتعكس وعي الإنسان وأمانته واحترامه كمان لنفسه وللمجتمع اللي بيعيش فيه. عشان كده أعزائي المستمعين أنا عايزاكم كمان تشاركوني في الموضوع وتراسلوني وتكتبوا لي وتقولوا لي يعني مفهوم المسؤولية هي شنو، أو كمان محورنا الماشين نتكلم عنه بعد الفاصل من وين بتبدأ المسؤولية. محتاجين كلنا نكون مشاركين في الموضوع ده، راسلوني وكمان نتفاعلوا معي على رقم الواتساب 00357976563 359. وأكيد حكون مستنية تفاعلكم حول الموضوع. إذن تعالوا مع بعض فاصل نستمع للمرنم سمعان أندو ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

شكرا للمرنم سمعان أندو على الترنيمة الجميلة والرائعة دي. عايز أكون معاك وعيش وياك أجمل سنين في العمر بقضي وياك. يا سلام يا سمعان, ونتمنى فعلا ربنا يدينا عمر نقدر نعيش ونخدمه, لأنه ما نستنى نقول لحد ما أبقى كبير ولحد ما خلاص يعني أقضي شبابي في الحياة الآن إحنا عايزينها, لكن بالعكس بيقول الكتاب المقدس أخدم خالقك في أيام شبابك. نرجع للمسؤولية, ودي واحدة من الحاجات اللي إحنا عايزين نتعلمها ونحن صغار وقبل ما نحصل المراحل الكبيرة. المسؤولية واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا. إذن قبل الفاصل عرفنا شنو هي المسؤولية, وعايزين نشوف إنه المسؤولية دي ذاتها هي بتبدأ من وين. المسؤولية بتبدأ من الزول في ذات نفسه, لأنه الزول اللي ما قادر يتحمل مسؤولية نفسه صعب يقدر يتحمل مسؤولية أسرته أو شغله أو حتى مجتمعه. أول مسؤولية على الإنسان هي مسؤوليته تجاه نفسه, وده يعني بيشمل إنه يحافظ على صحته ويطور علمه ومهاراته ويستغل وقته عشان ما يستفيد من الحاجات الممكن يعني يتعلمها في الوقت اللي ما بيضيعه ساي, ويبتعد عن كل حاجة ممكن يعني تضر بيه أو تضر الناس اللي حوله. الزول المسؤول ما بينتظر الظروف تتغير, وإنما بيبدأ بنفسه وبيجتهد كل يوم يكون أحسن من اليوم اللي قبله. ويعني بعد مسؤولية النفس دي بتجي مسؤولية الأسرة. الأسرة هي أول مكان بنتعلم فيه معنى الالتزام والتعاون, فمن المسؤولية أن إحنا بنحترم يعني والدينا وبنبرهم, وكمان بنساعد أهلنا وبنقف معاهم وقت الشدة, وبنكون يعني سبب في استقرار البيت وسعادته, وده بنشوفه في حاجات كثيرة. يعني إحنا بنعلم أطفالنا قوم لم ملابسك, قوم ذاكر, يعني حاجات كثيرة إحنا بنحاول كأسرة نعلمها ونغرسها في أطفالنا وهم من صغار عشان نغرس فيهم روح المسؤولية. وبعدها كمان بتتوسع دائرة المسؤولية عشان تشمل يعني العمل. الطالب المسؤول عن الاجتهاد والالتزام أو يعني أكيد يعني النتيجة حتكون نجاح. وكمان الموظف بيكون مسؤول عن أداء عمله بإخلاص وبأمانة, لأنه أي تقصير من فرد واحد ممكن يأثر على الناس دي كلها. وأخيرا عندنا كمان مسؤوليتنا تجاه المجتمع, ودي بتظهر في احترام القانون والمحافظة على الممتلكات زي ما تكلمنا مبارح في حلقتنا, وكمان الصدق في التعامل ومساعدة الزول المحتاج, وكمان نشارك في كل عمل فيه خير للناس. إذن المسؤولية أعزائي المستمعين بتبدأ من النفس, وبعدها بتمتد للأسرة, وبعدين للعمل, وبعد كده الدراسة, وأخيرا بتكون للمجتمع كله. وكلما الإنسان أدى مسؤولياته في كل دائرة من الدوائر دي كان أثره أكبر وساهم في بناء المجتمع إنه يكون أقوى وأكثر تماسكا. شفت المسؤولية ممكن تعمل شنو, وكيف المسؤولية جميلة وسمحة, خاصة إذا تعلمناها وبدينا بنفسنا. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين برضو نطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين, وأكيد حنرجع ونشوف موضوع المسؤولية, وخاصة يا ريت لو كتبتوا لي وشاركتوني في الموضوع ده. إذن فاصل ونرجع نواصل, خليكم قريبين.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا لفريق أضواء الشموع على يعني إعادة التوزيع ويعني الأداء الجميل والرائع والهادي. طبعا البشمهندس مايكل معروف بصوت الهادي يعني. فشكرا لكل المجموعة وربنا يبارككم وبتكونوا يا رب يتقدموا دائما الجميل والجديد في الترنيمة السودانية. إذن نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين وبنتكلم فيه عن المسؤولية. اتكلمنا عن المسؤولية وأهميتها وكمان من وين بتبدأ المسؤولية. يلا مع بعض عايزين نشوف أنواع المسؤوليات هي شنو. المسؤولية ما نوع واحد وإنما عندها جوانب كثيرة وكل جانب منها بيكمل الثاني وكل إنسان يعني بيقوم بمسؤولياته في كل الجوانب في كل الجوانب دي بكون يعني بجد ما قصر وبيكون يعني زول أكثر يعني نفع لنفسه وكمان لمجتمعه. أولا تعالوا نشوف المسؤولية تجاه النفس ودي أساس كل المسؤوليات وبتشمل المحافظة على الصحة زي ما قلنا والحرص على طلب العلم واستثمار الوقت وإننا نبتعد عن السلوكيات الضارة ونجتهد في تطوير نفسنا أكثر في كل زمان احنا بنلقاه ممكن يكون متاح لنا لأنه الزول اللي بينجح في إدارة نفسه بيكون أقدر على تحمل أي مسؤولية تانية. تاني مسؤولية ممكن تكون مسؤولية تجاه الأسرة. الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع ومن مسؤوليتنا تجاهها الاحترام والتعاون وإننا كمان نهتم بالوالدين ونبرهم وكمان تربية الأبناء على القيم والأخلاق وإننا نقيف مع أفراد الأسرة في أوقات الفرح والشدة. الأسرة المتماسكة هي البداية الحقيقية لمجتمع متماسك. كمان في المسؤولية تجاه المجتمع ذاته. المجتمع ما بيتقدم بيعني المطالبات براها وإنما يعني بتعاون أفراده وإحساسهم بالمسؤولية تجاه المجتمع ده ومن مسؤوليتنا تجاه المجتمع إننا نحترم الآخرين وكمان نحافظ على الممتلكات العامة ونلتزم بالقوانين والأنظمة ونشارك في الأعمال التطوعية ونساعد في يعني زول المحتاج وننشر قيم الصدق والتسامح والعفو والتعاون. كل يعني عمل بسيط فيه منفعة للناس هو مساهمة في بناء مجتمع أفضل. وكمان عندنا مسؤولية كبيرة جدا جدا يمكن مرات إحنا ما قاعدين نقوم بها أو نعملها وهي مسؤولية تجاه الوطن. الوطن يا جماعة هو المكان اللي بيجمعنا والانتماء الحقيقي له ما بيكون بالكلام وبس وإنما بالأفعال. مسؤوليتنا تجاه وطننا بتكون بالمحافظة يعني على أمانه واستقراره واحترام أنظمته كمان والمحافظة على موارده وممتلكاته والإخلاص في العمل وكمان المشاركة في تنمية كل يعني

يعني مواقعه. يعني الطبيب يعني بيخدم مرضاه بكل إخلاص، والمعلم بيكون مجتهد في تربية أجيال، والطالب كمان بيجتهد عشان ينال النجاح والشهادات العليا، والعامل يعني كمان يشتغل بإتقان، وكل مواطن عنده دور في نهضة وطنه. في النهاية أعزائي المستمعين، المسؤولية دي كلها مترابطة. الزول المسؤول تجاه نفسه غالبا بيكون مسؤول تجاه أسرته، وكمان تجاه المجتمع ووطنه. وكل واحد فينا مهما كان موقعه عنده فرصة إنه يترك أثر طيب على يعني على أي زول تاني إذا عرف مسؤوليته وأداها بإخلاص وبأمانة. يا سلام، أنا عجبني جدا جدا موضوع يعني أو مسؤوليتنا تجاه الوطن، ودي الحاجة اللي إحنا قاعدين يعني نحث عليها وقاعدين ننبه عليها وقاعدين يعني نتكلم فيها في كل المنصات، إنه بلدنا في الفترة دي محتاجة لنا إننا نحافظ عليها ونعمل على تطويرها، وكمان نساهم في يعني بناء مجتمع يكون معافى. تعالوا مع بعض مستمعينا برضو نطلع فاصل ونرجع نواصل، خليكم قريبين، وأكيد موضوع موضوعنا لسه مستمر وترانيمنا كمان لسه مستمرة وموجودة بيعني كسرة. أكيد أنت لو جيت هسه حتسمعنا لو كم قاعد معانا لحد نهاية حلقتنا.

مرة تانية بنشكر فريق أضواء الشموع على الترنيمة الجميلة يسوع فداني غسل كياني جدد حياتي من جديد. وأكيد هو حيعمل كده, بس أنت تعال واعترف بكل إخفاقاتك بكل خطاياك, ويعني أديه كل ضعفك وقول له يا رب أنت اللي قادر تملاني قوة وقادر تجدد حياتي من أول وجديد. إذا مستمعينا, المسؤوليات واحدة من الحاجات المحتاجين إننا نتجدد فيها تاني من أول وجديد. ويمكن برانا ما بنقدر, لكن بمعونة الرب أكيد حنقدر نتحمل مسؤوليات حاجات كثيرة من أنواع اللي أنا ذكرت عليكم قبل الفاصل. واحدة من الحاجات الجميلة عندنا أو بنعرف نصنف بها الزول, بنقول فلان مسؤول, لكن فلان ده ما مسؤول. المسؤول ده لو وديته أي يعني مهمة بيعملها عليك وينجزها عليك بسرعة وكمان بإتقان. أما فلان التاني ده مطماطل وكسلان, ما بيقدر يقوم يعني بأي يعني مسؤولية أنت توكل عليه, وبتلقاه يعني بتمشي وتيجي تلقاه إنه زي ما هو. إذن شنو اللي بيحصل لما زول يتهرب من المسؤولية؟ بعد ما عرفنا إنه المسؤولية قيمة أساسية في حياة الإنسان, وإنما بتشمل كمان مسؤوليتنا تجاه نفسنا وأسرنا ومجتمعنا ووطننا, يعني السؤال البجي ده هو سؤال مهم جدا جدا زي ما أنا طرحته لكم. شنو اللي بيحصل لما زول يتهرب من المسؤولية بتاعته؟ التهرب من المسؤولية معناه إنه الإنسان يرفض إنه يقوم بالدور المطلوب منه, أو يحاول دائما يلقى أعذار ويلقى اللوم أو يرمي اللوم على غيره بدل ما يواجه يعني واجباته وأخطائه. وده ما بس بيأثر على حياته الشخصية, لكن ممكن يمتد أثره لكل الناس اللي حوله. أول حاجة بتتأثر هي شخصية الإنسان نفسه. الزول اللي بيتهرب من المسؤولية بيفقد فرصة كبيرة عشان ما ينمو وكمان يتعلم, لأن الإنسان ما بيتطور إلا لما يواجه التحديات ويعترف بأخطائه ويحاول يصلحها كمان. أما الهروب المستمر بيخلي الزول يكرر نفس الخطأ ويكون واقف في نفس مكانه. كمان التهرب من المسؤولية بيفقد الإنسان الثقة في الناس, أو إنه ذاته الناس يفقدوا الثقة فيه, لأن العلاقات بين الناس مبنية على الاعتماد والوفاء بالالتزامات. الزول المسؤول الناس بتطمئن له, أما الزول اللي بتهرب من يعني واجباته بضعف يعني بضعف نظرة الناس له, ممكن نظرة الناس ذاته تتغير تجاهه وثقتهم ذاته ممكن تتغير فيه أو تتبدل. من الجانب الروحي, المسؤولية مرتبطة بمعنى الأمانة. الإنسان في حياته مؤتمن على أشياء كثيرة جدا جدا, على نفسه زي ما قلنا, وعلى وقته وعلى شغله وعلى علاقاته وعلى الأدوار اللي ممكن يوكلها له. والإحساس بأنه كل عمل نقوم به له قيمة وحساب بيخلي الإنسان أكثر حرصا على أنه يؤدي واجباته بإخلاص, حتى يعني لما ما يكون في مراقبة من زول. يعني أنت ما بتستني أنه فلان داك شايفني ولا في مشرف موجود بعين لي وكلام بالشكل ده, لكن بالعكس أنت بتقوم به لأنه ده واجبك وأنت حاب أنك تعمل كده. أما الإنسان اللي بيهمل مسؤولياته فهو أول حاجة ما بيضر نفسه بس, لكن بيفقد جزء من إحساسه بالانضباط والالتزام, ما بيكون منضبط ولا بيلتزم, وبيبتعد يعني عن صفات مهمة جدا جدا زي الصدق والأمانة والإحسان يعني في العمل. أما الزول اللي بيستمر في المسؤوليات يعني زي الأمانة, فده بيأدي واجبه بإخلاص لأنه عارف إنه قيمة العمل ده ما بس في نظرة الناس له, لكن في النية الصادقة والضمير الصافي. ويعني على مستوى الأسرة, التهرب من المسؤولية ممكن يعني يؤدي لضعف الترابط وقلة التعاون داخل الأسرة, لأنه كل فرد بيبدأ في انتظار الثاني عشان يقوم بالدور المطلوب. وفي المجتمع لما تنتشر ثقافة ما شغلي وفي ناس مسؤولين ووين الحكومة وخليهم يعملوا, ده أكيد يعني بيقلل التعاون وبيعطل مصالح يعني حاجات كثيرة جدا جدا. يعني عشان كده احنا مفروض نكون حريصين بإننا كلنا نخد يدنا على يد عشان نقدر نكمل النواقص والحاجات الممكن تكون يعني محتاجة لتعاون, ولي يعني إنه الناس تكون يعني بتتلمى
مع بعض عشان تنجز حاجات أو شغل أكبر، زي ما بيقول المثل يد على يد بيد على إيد بتجدع بعيد. إذن أعزائنا كمان ما ننسى مسؤوليتنا تجاه الوطن، لأنه غياب المسؤولية يعني بتخلي المواطن بعيد عن دوره في البناء وفي الإصلاح. الأوطان اللي بتتقدم أعزائي المستمعين ما بس بالكلام وبالشعارات وكده، لكن بسواعد أولاده وبإخلاص كل زول في موقعه، سواء كان طالب أو موظف أو عامل أو صاحب مهنة. المسؤولية ما بس يعني حمل نتهرب منه، لكن هي أمانة وفرصة. والإنسان المسؤول هو الإنسان يعني مش ما بغلط بس، لكن هو الإنسان اللي بيتحمل يعني نتيجة أفعاله ويراجع نفسه، وكمان يسعى دائما للإصلاح وللتقدم. إذا مستمعينا عرفنا كثير عن المسؤوليات، خلوني كده خليكم تستمعوا برضو للترنيمة دي، وإحنا بنطلع بيها فاصل وأكيد حنرجع نواصل، وأكيد باقي موضوعنا عن المسؤوليات.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: الحب والتقدير للمرنمة الغالية نانا أحمد ذات الصوت الشجي. إذا مستمعينا ده يعني باقي لنا زمن بسيط، لكن برضو بشجعكم إنكم تراسلوني وإنكم تتفاعلوا في موضوع حلقتنا الليلة، وإذا عندك أي إضافة حبابك وحباب كمان إضافتك. اتكلمنا عن إنه المسؤولية بتبدأ من وين، وليه مرات الناس بتتهرب من المسؤولية، لكن كمان عايزين نعمل مع بعض خطوة مهمة جدا جدا تجاه حتى يعني إذا عندك أخوك ولا أختك في البيت ممكن بتهربوا من بعض المسؤوليات اللي ممكن يعني بنديها لهم وما بيقدروا بيقوموا بها. لو في زول ما عنده إحساس بالمسؤولية أو ما دار يتحملها، كيف نساعده إنه ينمي الإحساس ده؟ أول خطوة أعزائنا المستمعين هي إننا نوضح له معنى المسؤولية وأهميتها. أحيانا بعض الناس ما بيرفضوا المسؤولية لأنهم ما عايزين يعملوا، لكن لأنهم ما فاهمين قيمتها أو ما شايفين أثر الدور اللي بيقوموا به. ولما الزول يعمل يعني يعرف إنه وجوده وعمله ممكن يفرق في حياة غيره بيبدأ يحس بقيمة المسؤولية. وكمان المسؤولية ما بتجي فجأة، لكن بتتربى بالتدريج. عشان كده مهم جدا جدا نبدأ مع الزول بالمسؤولية يعني الصغيرة، المسؤوليات الصغيرة صغيرة نديها له عشان يقدر يتعلم يتحمل المسؤوليات الكبيرة، وبعد كده نعوده على الالتزام بالحاجات البسيطة يعني ترتيب أموره والمحافظة على المواعيد مثلا، إنه يكمل المهام المطلوبة منه، يكون زول يعني بيوفي بوعده، بقدر الزمن. الحاجات الصغيرة دي ممكن بتبني شخصية زول قادر على تحمل مسؤوليات ممكن تكون أكبر بعد كده. ومن الطرق المهمة كمان إننا ندي الزول فرصة يجرب ويتحمل نتيجة اختياراته. لو كل مرة في زول تاني قام بالواجبات نيابة عنه أو أصلح أخطاؤه ممكن يتعود على الاتكال، لكن لما يتعلم من نتائج أفعاله بيبدأ يدرك أهمية المسؤولية. وبرضو القدوة، القدوة لها دور كبير جدا جدا. الإنسان غالبا بتأثر بالناس اللي حوله لما يشوف أهل أو معلمين أو قادة أو أفراد المجتمع ملتزمين ومسؤولين، بتكون دي رسالة عميقة أقوى من الكلام. وإذا جينا نشوف إنه من الجانب الروحي، المسؤولية بتبدأ بالزرع معنى الأمانة والرقابة الداخلية. أنا ما بحتاج يعني يكون في زول بيراقبني، لكن محتاج أنا أكون أنا ذات الرقيب على نفسي. يعني الإنسان يتعلم إنه يعمل الخير وإنه يقوم بالواجبات، ما يكون بس يعني عشان مدح الناس أو خوف من اللوم، لكن لأنه عنده ضمير وإحساس بأنه كله يعني إنسان مسؤول عن دور، ويعني أثره حيكون جميل جدا جدا في الحياة لما يقوم بالمسؤوليات تجاه نفسه وكمان تجاه الآخرين. كده بيكون إنسان مسؤول حتى لو غابت الرقابة. كمان مهم جدا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إننا نشجع الزول بدل ما نركز فقط على أخطائه. الاعتراف بأي تقدم بسيط وتحفيزه على الاستمرار بيساعده يبني ثقة في نفسه ويشوف المسؤولية كشي ممكن ينجح فيه وما بس يعني حاجة مفروضة عليه. الإحساس بالمسؤولية ما صفة بتتولد مع كل الناس بنفس الدرجة، لكن شيء ممكن نتعلمه وننميه بالتربية والقدوة والتجربة والوعي. وكل إنسان عنده القدرة إنه يكون أكثر مسؤولية لو لقى التوجيه الصحيح وأخذ الفرصة المناسبة. إذن أعزائنا المستمعين يعني دي طرق جميلة جدا جدا إحنا ممكن نتبعها مع زول مثلا هو ما عارف المسؤولية أو ما قادر يقوم بالواجبات والمهام الوكلت له، نساعده ونخليه يتعلم شوية شوية. ودي خطوات عملية إحنا ممكن نقوم بها حتى مع أخواننا في البيت. خلونا نبدأ مع أخواننا في البيت أو حتى مع نفسنا احنا في الأول. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.

المبدع دائما جورج الجرافي. يعني في ختام الترنيمة أبيات جميلة جدا جدا، ونتلاقى وتعود بسمتنه يا زمن، أكيد بنبتسم في وش الزمن، خاصة لما نمر بي يعني ضغوطات وبمصايب وبإحباطات، أكيد في النهاية بنرسم بسمة عريضة جدا جدا، لأن يسوع هو اللي بيكون طلعنا من المحن والحاجات الصعبة اللي ممكن إحنا قاعدين نمر بيها. إذا مستمعينا وجينا لختام حلقتنا الليلة، وعايز أديكم رسالة أخيرة كده، وإحنا كنا بنتكلم عن المسؤولية في ختام حديثنا عن المسؤولية، عايزين يعني نذكر نفسنا إنه المسؤولية ما مجرد كلمة بنسمعها ولا واجب بنعمله مثلا عشان الناس يشوفونا، لكن أسلوب حياة وقيمة بتحدد شكل الإنسان وأثره في الدنيا، وكل واحد فينا عنده دور مهما كان عمره أو مكانه أو ظروفه. يمكن تكون مسؤولياتك في بيتك، في دراستك، في شغلك، في خدمتك للناس، أو في الحفاظ على وطنك، وما يعني في عمل بسيط أو يعني بتقوم به وبس، لكن خاصة في الأعمال اللي ممكن تكون كبيرة، لأنك انت تعلمت أنك تقوم بأعمال بسيطة وصغيرة مما أنت كنت صغير. وتعلمنا كمان أعزائي في ختام حلقتنا أننا كيف نتبع الخطوات اللي قلناها في أننا نخلي الزول اللي بيهرب من المسؤولية يتعلم المسؤولية بأشياء بسيطة، وبعد كده نقدر نوكل له المسؤوليات الكبيرة. يعني بجد عجبني جدا جدا الموضوع، وحبيت أشاركه معكم في الأمسية دي. ويعني الكتاب المقدس بيقول كل ما تفعلونه أعملوا من القلب كما للرب وليس للناس، وده بيذكرنا إنه قيمة العمل ما بس في نظر الناس لنا، لكن في الإخلاص والمحبة اللي بنعمل بها في حياتنا. والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة مستمعين الأعزاء من برنامجكم ساعة سمر، نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالموضوع وكمان بالترانيم الروحية اللي قدمناها لكم. والحد ما نتلاقى تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بيطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي، بدعوك لانك انت حتستجب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

اتكلم من قلبك، شارك وعبر عن رأيك معانا في كل برامجنا كل يوم من الأحد للخميس على راديو سمر

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقالا:
3: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
2: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
2: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
2: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
2: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
2: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
5: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
6: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
7: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
8: تنبه، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
9: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
2: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
9: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة

0: فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

ساعات حمومي وشدة الحرب، وقت الوهن ضعف القلب، مديت إيديك شان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. وانت بس ربي الفريد، أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك؟ انت كيف أكون؟

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله. فإنه كان في الأصل عند الله، بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:

0: والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
1: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن؟
0: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك.
1: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفتريين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس. إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا، ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حشتى المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب يتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي يتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب يتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب يتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم. وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة إني أنا برضو معايا الأخت إيفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. أول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف الليلة. عايزين نفتش أدق التفاصيل ونشوف تحت المجهر، نخط الأمراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا ليها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الإنسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه إنسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الإنسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو إنسولين، لأنه الجسم أساساً ما بيبقى فيه، ما فيش إنسولين تماماً، ما موجود. بالنسبة للسكر النوع الثاني، الإنسولين إنتاجه بيقل، فبيبقى نسبة الإنسولين ضعيفة، فالعلاج هيبقى إننا ما ممكن ناخد إنسولين بس كميات محدودة، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. يعني ما يعني ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي التلاتة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. وإسعنا احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس، بعدين زي ما قلت السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم ثلاثة كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن ثلاثة وأربعة ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة.
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفت السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه. ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح. يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح. دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كل هذه حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟ عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيدة الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما بقدر أقول لي واحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر. هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هس في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. بعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر تتحرك.
1: بالضبط كده، يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهياخد السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال. كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل مايا تشرب سكر، تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كله ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: اكيد. دكتور خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناعتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده، فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر أربع أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس، فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش دي نصيحة مني ليكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهم السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس، خلينا اسميها كده الطوارئ بتاعت السكر. واحد عند ما واحد مريض سكر الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو كويس، هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
2: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
1: أيوة.
2: حتى لو ما بلع
1: بتلحق الواحد طوال، لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي، الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة موية، ما تديه حلواية عشان ما يتخنق، بس سكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته كويس. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
2: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطوره في حته انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعه معينه، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعه، فلما يبدا يصل 300 و400 ببدا ازيد الجرعه ثاني. هل ممكن الجرعه الزايده شديد من الانسولين تسبب الوفاه؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور، دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبه الجايه ما تاكل سكر ما تاكل عيش ما لغايه اخر اليوم ده ما تحط حاجه فيها سكر في خشمك، ال 300 دي ما بتقتل ما بتعمل حاجه، ممكن نستنى لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت مكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه ما هتعرضك لاذى ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا معلش، ده الافضل ده الاحسن. خلاص
2: قعدنا في موضوع السكر كتير لانه زي ما قلت لك
1: السكر ده كتاب
2: السكر كتاب السكر، لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني الضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
2: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
2: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسن لقيته 150 على 80 برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 ما خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول. الضغط بيزيد مع التوترات، مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام؟
2: الشائع الناس بتقول إنه القراية تحت هي الأهم.

0: قبض تمام؟ والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية. ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح. فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب تمام، أو الزبحة الصدرية. دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي تحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. أنا ما ينفع أعدي من 120 وما ينفع أعدي من 80.
1: الاثنين مهمين، إن شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا أكتر إنه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجة توجد عبث. برضو دكتورة يعني حاجة يعني شايعة جدا إنه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات، بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد، صلب يسوع المسيح، ليه صلبوا المسيح.

حسام التنسيرنا مرحبا بكم يوم ليب فتي قلنا هاجيتو فتي لطفنا تترجمت با لكن لعبت فتي فتنا ربي وربي كلوت قدام تلبو فتي هبيو ونوس ربي وات قدام دفتا اقلوت قدام اقل لي موت قوت قدام مسرب قل سنه وسلام قل ركب نفسو دي بساليب كما يتلا ودا كم لتقتل نفسو لا سلامة من فتي كربي إجنا لفتينا إحنا ما قلنا نفتيو ومن نفتيو هندا تعلمنا بعدها ما قلنا نفتي لحزينا كي يسعر تلو فتبوم ولا فتيهم قل بعدام نفسهم ليت ألفتهم نيقبي بعدام قل لفتو كأدام دفتو كم سلتهم رب اللفت يومتا فتنا يا ربي لتحققو ولا قلدو كربي فتيرنا قلو دعدام لفتا يقول ربي قل لفتي وقل لحزي وربي قل لتفتي وربي ندر حق زمدي قبي يتو سبت ود قدام فتيهو ومن عندها تعلمة بعد قل لفتي سبت لحزي فتنا بعدام وسعادتنا فتنا قدام دو تلقنا تتركب قد يدنا نفسي لفتي وقل نفسي ليت على شكي سعادتي يركب وفرحتي يركب قدام لسدي وقدام لفتي سعادتي يركب وبردكم سلهومة قدام للأبي نفسكم لبيه أسلنا دي بعلم النفس كل أدام أدام للأبي سبب نفس أباته أدام للأبي نفس لفتي ورب لفتي أدام بعيد فتي كما أنا نفسي لفتي كما أنا سنيت قرحي الحزية لا أدام ما سنيت الحزية كما أنا سفري أدام ما سفري كما أنا تحجز أدام ما تحجز دبيلة إلا أدام رحمة وفتره نفس للأبي وببلات مال لكن كم عورته كبعنتاتنا يلب يقن رأي وعنتات العورة من رب ريم عنتات العورة اندي قبي لب العورة إبرك كبو وقدام لبي ونفس الأزي كبلات ملا قل أدام اندي لبي يقن الصوت للأزي

0: قبلبو كما دام بسم لساتي وقل أبا يقول لك ثللت مني نوسند ستيو قال حروقات ولا قهر كله قل أبا يكحتي ودي قل نفس كاتل أبلع وقاتل قهرقنا وأبي بطمال أنا من قبي وقهر نفسناتو لنعزه لأن أبن دي قبي وقدام فتيانا من قبي سنيت قلنا وسنيت قل قدام قبي في التيلة كل سنة كي يسوع المسيح لفتينا من نفتاه نتعلمنا بعدام قل نفتل الحزينا وأبا يكون فتو ولب ربي يكون فتو من كل لبكم وعاقلكم ورحكم كل لبكم وكل حيلتكم لبلانا كأدام قل نفتيه وقوارينا قل نفتيه وملهينا قل نفتيه وكل الدنيا كل ود أدام من لبنا وكل لبنا وكل عقلنا وكل رحنا وكل قدرتنا يسوع المسيح فتي بقى فليت عند القبي فتي من بكا قلت هب ولا بكا قلت كافل وسنيت قلت اشتغل أدام وقلت سدي مكر لك بقى إبهياب لك بقى وكل سنة إقل نفس كالك حزيو قل أدام قلت حزيو شو ما كرنا كل مكر الله عندنا سمعناها ما عالد ولا معلا ما نعبرتنا من إبي ومن كر ومن حروقات ندريمنا فتي وسنيت وداي سني وقل كل الدام وقل كل الدنيا فتي تتملى ما نعبرتنا وحقوها حياتنا في التحوات ملأت قل الدام فتي وسعادت وقصانت الرك
1: حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم دي بلا برامج تكون برامج اجتماعية البرامج الله اقلكم لا نفع ولا لوك ولا سدي امرت للهيب دي منابرت لسدي اقل منابرتنا معنات وطمطم لبا اقل تقبا لسدينا وتكلهم وديو لنقاي سبو واقلنا سديت للهيب وقل منابرتنا طمطم ومعنات للهيب لنبيلو تبلعنا وسيتونا وتعافيتنا وتفكرنا كم سليهوما دي بعلاقتنا مسر ربي ومسر عدام للتاقي برامجتو كل برامج اللي بزا سديت للهيبنا ودي بسديت لنايو نبتن كبنا بزح دي بعافيتنا لسدينا اقل نركب انقدر كيوم قدي مقل نتاقي تجيب نابرا قل نتاقيتو نابرا المبلعة عبي أسر لبا دي بعافيتنا ودي فكرنا ودي بعباياتنا ودي بقزفنا ودي بقطعنا تكل لسده ولنبلعو مكمحنا للرئي وبلا فسح حمام بردو من نابرا لمزي كم سلهوما من أكاي فكر لمزي أو لبسح حمامات من نابرا صبت مزي من بلعكم هلينا عند آمرنا لقلنا بلعبنا بلع عليك لقلنا قلبنا كلام بلع نابرا إقل مكم بلع حلينا ومسدينا ومنعت عند آمرنا إقلنا بلعبنا كمكم سليهو كوي لقلنا عافيتنا لقبا لينفعنا من بلعه قلنا تنجيه مكرونة حكايم كبلع ليتا إقلنا نقبا قلبنا ندفهمنا وند آمرنا إقلنا بلع وجبنا كبلع ليتا لقبي حتى يركب كلبس حمام حكايم من نتبلعو من نبلع كمزل بلو لا تبلعنا برأتك بتكلت أتيتا ولا بلعك هيني هم وقم وكي حساب وتهم حقو تكرينا هم بلعنا وحمام لمزقنا كان نبلع المبلعة بزح أنواع هلا فيتامين هلا بروتينات هلا حرارة للهيب هلا كل اللي نبلعو مكمل هيبنا عند آمرنا يتمسدينا عند آمرنا قلنا بلعبنا كمكم سليهو ريادة جنيدي بنا وحركة جنيدة وشكل جنيدة اندي يكون ندبل عنا جنس كبالبنا كبلع وسكاب ليتا قانا من قبي حمام مثلنا كبلع وسيتو منفعتن دا عمرنا اقل نبلع وقل نستواج بنا اندي يكون تمند بينا وكشتنا قل نملع ليتا لبنا لنبلع وقل منبلع لنا منفعنا مسدينا دا عمرنا قل نبلع بنا كنت كل شيء امرت تلك نفع بل امرت اقل نبلع لبنا وقل نستي حبونا ما تنسيت تقول اللي مبلعو ولا نستيو اقل مكم مبلع وقل مكم انساتي وما نفعنا ومسدينا ندبينا نفسنا قلنا سألبنا تم ندبينا تكشتنا قلنا ملالبنا ندبنا سبت اللي لبسها حمام من نتبلعو ومن نبلع كمسي بلبلون حكاين سربت اللي من بلك ملينا عند آمرنا إجن نبلع بنا وازي دي مسمس جنت هاجيتو مسمس نائب وناين إيش أبركو عند بيننا نوش الليكو عند بيننا ما جن أمسمس ربنا سديت للهيبنا إجن نيدي وسك هلينا إجن نشكي بنا كلا شكا حبن ركب وشرف ركب ولي شكا حتى ركب كشكول جنشكي وشكول جنفتي كم بنا تهاجينا أزيه ما ديب مسمسا نا وقت ديبو جنة تهاجيتو وقت ألبيه وقت هاللي يندبينا نمسمس ألبنا كبزها مدام مسمسا نا وقت بل مسمس ألو كوقت جنة مسمس ألبنا وقت قل كل الدام ابتساول تهيباتو سوى 4 ساعات يقول كل الدام لعبه ولا نش سعدلك بقى سليم لك بقى كيح لك بقى سوى 4 ساعات تهيبتو ابتساوت هيبه وقت كقول أورا سوى 4 ساعات وقول أورا سوى 4 ساعات وقول أورا 10 ساعات وقول أورا 3 ساعات يكو قل كل الدام حتيت وقت قلت نفع بو نجح وعود ركب ولا يتنفع بو اتفشل نبر كو وقتنا اجنت نفع مكرون سب أمر لبعد هيني قلت فشل لا بزح فانجوح ودية وحرق ودية وتأجيل إلا صنعة الله قل فانجوح وقل فانجوح لا وحقو فانجوح ليلة بهل وحقو واريح وكمع بيكو وكرم كمزات وحقاي كمزا وقايم كمزا والحيطة كمزا قني بلا لبنا لا عملها اللي نديبا ديبا قنش كبنا كمن تأجيل قنت نجيه مكرونة ميمرت سو أمر كلهم لبزح فشل من تأجيلكم مزي والأجيل هتوع وتكل أجابيكم توم أحبرونا سو أمر كم انت أجيل إجنة نجيبنا التلح اللي أنا التعمل إجن نشكي وبشقنا إجنة نفع ولا نحزيو إجنة ركب نقدر لكن إلا فنقوه ودية وحرق ودية بينا من قبي إحنا وفشل مسرحنا كهبونا ما تنسيت من مسمس ومن تأجيل ومن حكوت إجنة نجي دول هاي عوتي ونجح نركب كجن ننجح وقلت نحزي إجنة بصح من مسمس إجنة نجيبنا للأمسمس فانقه ودية حري ودية للبل حتى عوتي يركب كن دي شك نبر فانقه فانقه لها تمزي وفانقه لها فانقه لها كن ندلبل دي فانقه لي تنبر حتى ندي ودي من الدنيا للسارة كل لك أبدا حمام ودي فلل ودي فشل لا بزح حمامتو حمامنا يتأجيل اقل كسل تبرير واقل كسل باب لكستو كل نفسنا قنقشش على ابنه كل بزحوا قدام نصهم قشو وقت تقل حالفتو واللي حرى وديه وحالفوت وقت اللي بهل قلبو وقت الحالفتكم الحالف اللي قل امرو اتوقت سبت لتولد وتوقت لعبه وتوقت شكه وقت قمش للحالف هتوت اللي حلف اللي وقت الحالف ندلب لو وقت حلف كانت تحلف اللي كعوتي كانت تحلف اللي نجح كامة لحلف اللي وديما دي بجاي ودي حقلان نبر كعوتي لركب تلها اللي تعمل لشكي وبكل دقيقة وبكل ميل وبكل ساعات بلا تنفع كب دقيقة وبساعات وبعمل قلنا تنفع بنا وقت نبقى مش قلنا بدي وما سمس قلنا حزي قلبنا كحبونا ما تنزيد وقتنا بقنا تنفع وتهلينا التعمل إقن نشكي قل فنقوح إقن نصنح لبنا وفنقوح قل نتصبر لا نتصبر حتى يركب تلهلت وقت لنا بلل تنفع لكن عاو تركب ونجح ركب سببت اللي من أي الحمام ناهي كوت إقن نتنجي وجبنا وكم سلوما من مسمس تهلينا توقت بقنا تنفع وقن نشكي دول لي نتعوت ونتنصر لبعد هيني قلت حاجة دي بلا حزي تربيتنا أجنيت أجنيت لا أدبهم ليت أول فقريتون دي نقنح للبهم قلت نرعبنا تلبهم مهليت كمان لبهم من جواهم تغيير قلت نصبهم ندي يكون أدبهم ليت أقنقنا حلبنا لأدب نتيجته لنتيجة ليت عند ينقنح من أيام الزلة ولا كان لما نفجر ولا من بعنا يجن رعبنا كالعين لما نفجر من عند رينا للب يجن نسني وجن نسلح بنا ككل من لبته اللي تفرر كل البوم جن نقبنا أجنيت نعيش وتربيتهم جن نسني كلنا نفعهم دي مستقبلهم ودي معركتنا ناي منابر دي بلا ستيوم كله اجن هبوم ويجبنا كان عايش لنا جنيت نعيش عيالنا هنا دي بدينا امانتهم واحنا كم ودي كم فتينا موديهم كسني اجن نعلمهم وسني اجن نعلمدهم ومن انا اكوي قلين المدو اجن ندقق ويجبنا اللي بهلت للمدنا لمودو اتلبوهم لسبت هتوت لودو كتلبكاوت فكر كالحلات ولا تودي كلو الداي ليتا عندي يقبي قل لو الدايل أتفرر ولو الدايل من أين أتفرر عند بينا لنتيجة ليت أتندي ينركز أدبوم سنة وأكريت عند ينبل لبوم قن أكب وجبنا ككل من لبت اللي أتفرر للبت عقبة من قبي وتسانة من قبي لو الدايل نسني لتو أكا من قبي لن وديو يسني كل لكي سبت اللي للب قن أكب وقل أجنيت نعيش سنيت قن المدوم وتعليمهم وبلعهم كله يجن رعبنا كندا نعلمهم ما لتعلمها لو مود لو عند بينا ما اللي هي ماما اجن حرق لهم وجبنا قال حريان لنا عينا حريان نايم قبي للمد لنا عينا لمد نايم قبي سبت اللي سنجن المدوم وسنجن ادرسهم وجبنا ومن اكو يجن اقبهم ومن اكي لمد جن نجيهم واجبناتو سبت اللي اجنيت نعيش تربيتهم كلاليكو بالله وسيتو ليت عندي قبي قل أجنيتنا مجن يدقلهم مجن نعلمهم مجن نسديهم ميت لنفعهم دي مستقبلهم من دبيننا لنفعهم قل ندرسهم واجبناتو كقل نعيشنا عند نعلمهم ونودقلهم هلينا مسديتنا يبهم لبهم قل نقب وسديتي قل نحبهم ولا نفعهم قل نعلمهم يقبت من قبي كوي لمده ومن أكي لمد وكي عادت يقل تنجو سيديت يقل ركبو علم يقل ركبو قدميهم كيد قليني دي سنة اللي تقلني دي وسنة يقل نلمدهم بنا يقبت من قبي أكي لمد وكي ولف وكي عادت لمده كلبوهم قلنا قب وجبنا قلنا عايشنا كان عايشنا عينا كمطينا تلي بقرينا كمرادنا اللي شكل لها سبت قبو إذا سنة نشكل لهم وإذا سنة نعلم الدوم واجبنا

قبي صلاح ميتا قبي صلاح بارت رب الله حزية قبي و قبي خير وصل القب خير قنس بط ومنا قبي سحتان قنس نجي و رب الله حزية بقني جيس وقني دي قبيتا كرحنا نسأل حنا دي مقبي يلينا قبي صلاح تلينا ما مقبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الاسبط كل البعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتهيبنا قبي حق دول انتلي وكم رب الحزية دول انجيس هتاتا لعو تلت اتبال نيكون بعد عو تيل اتبالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي لرب الفتية قلنا اسبط بنا ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس البرنامج اللي ناي قبي صلاح لقل نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل اسبط للحزه ورا قدام قل هلاكي الحزه ربي كل قدام سلام ودحن قل ركب وقل تنجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت وتقبي نور قل لمزاء الحزه وكسبت اللي ربي تهاقه بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبي يتلو وقيل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو نبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مره راكبا مهلين اندبيلو ونفسهم لك الشرلو دي بقلي نبي سليمان ملبل اقبوي هاللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندت مسلوم هتراكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وقدمي صالحنا قلي بالقلبوني ربيتو لصلاح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما رب الحزي لقيستو لصلاح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان من لبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل فقبي صلاح من ربيتا ود قدام بنوسو صلاح قلب صحي يقدر كما رب الحزية قلنا ورب لات حاجة بهجياهو قل أنبياء إلهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو ود قدام يقل لنصحو بقبي صلاح وقدام سكة قبي صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بس حلوم أنبياء لا لما تهاجي أوروتو ولا قبي صلاح حتيتا لبلت هاجو وكل نبوات من ربي يكون نايود قدام شطارته ترجمت يكون كل نبوات من ربي وقل أدا لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدأ قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال ربله اللو أزي وقد قيره ناي أنبياء ناي زمان إجنا نتبع وقنا نسمع لبنا ربله اللو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدل بالربي حتى ما اورو ما حرف وحتى زعت ونقطه يتبدل من البلان كرب لي ياهو الحفزه قل ديما وصروم قدام هجي ربي قلت قاومه وقلق الحرب الحز اللوم كم سلبيكت مسلمان لا تتبس كبيكت ومن لا تتبس لا بيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل إيمان هي ربيته ولا بيجت بود قدامته كود قدام هي على خالق أيو إقلق لقاوم ألبو سروم قدام هي ربلت قاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبتيبو نفسه قلق شش لحد بود قدام كان نفسنا قلق شش على بنا حق قلت ليه وقع بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال رب له بلو ولقي ربي والأنبياء ربي له وبقى نتمرح قال قبي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قال تركب

حبونا ما تنسيتنا موتنا يسوع المسيح دي بسليب لا توقعت درجتكم با دي بكتاب قدوس انري يسوع المسيح تحل سبلا والهبايا اقل قدام من زب اللي دحن ومصال حد تهلقلو وعلاقاتهم سر ربي قد تقبل علاقة لخربت ود قدام علاقاتهم سر ربي دول خربت وهتو دي بلا معجزات ودي با نبوات لما زت بدير كلها لا تحقق ديبو يسوع المسيح كم سلهما هتو عاد مكمل الصبر وقلو دنب زين لبنا ود قدام قلو كم سلعيوت بري لميت وبرين انتو دي بقى كان مجرمين لا تقتل كل رئينا سبت اللي يسوع المسيح دول قتلو ودول دي بسليب سلبو لقبر نايو قبر فنتوي وامن عباي لو دوتو والامن قتم لو دو ديبا ويقباي لو دو ديبو قبر وهتوم اللي ناس اللي دول ميت لنايو دراسا ولا ملحيامو لا اجستو قل سروقاتو سبت توم السال سيتعمل كان نسل بلو كمن إلا اقلت عقب اقل بلاطوس لسألو توم كبلاطوس ايك بايلا وديبو ديبا قبرو انري حقوهو لقبرو كمبلسا لمن لتبل كمبلسات وملاك ديبا امن لتقسا وهتو من لا موت لقانسا ديب سال سيتعمل منري اللو كل نبوات البديل الانبياء لاتحد لقديم لبيلاوا اقلت تحقق لقباتو حقو سلس معلهتكم كنزا ولا قبر براقكم ترفا ان ري حقه مريم المجدليه ومريم بعدت مسلا امجل يعقوب تقابدوا الاتايا لا قبر براقو صالحين وتلوقت اللي زلزال كمطا وملك ديباكان كمطا وهتو ديبا قبر غسون انت دي بلمنا قبر عندت وركيت ام صنحت وتتامن غسون انت حقه لنك لاسيت مزايا وكم سلبرق لمسل كلوت ملاك لباس عدل الابسام مزو وهتوم كم قدام ده قبوكم كلوت ناس لمزو وقل انس لبيلون اقل مزا كان دي بنسر اقل مي لحياي اتقح تفن دي بقبرة حزياهو وفن جيلا ما يتعمد حزياهو بيلو ولوم كلوت ناس ده مزو بيلون لن كل اسيت سجداج لو كلوت لناس وهتوم كمسل ملاك لعلو وهتوم ملاك لعلو كمسل سبن ده قبو لمزو اقل مي دو لحياي قد فن جيلا موتا فنجيلا ما يتعملت حزياه بيلون وهتو دي مسلكن انتو دي بالجليل اللي هجلل اسأليكن وهتو ودربي كم إذا إيد كيب دي بإيدينا يا مزدمين لتكرري وهتوم كم قطولو وصلوبو لكل اسأليكم ودي بسالة سيتعملكم كأنز اسأليكن وهتن حقو اللي فقدايا لحجيلنا يسوع حقوه منا قبر عقبالايا وقل عصر حتى أقول لا سر حتى من درسه كل الهجيل رأياه ولا سمعياه والسالية لدرسه لكن أقول لن كلاسيتي أمنون والهجيل لا معنات لألا بهجي مسلتهم سبت قفو قدام من موت قنز سبت الهجيل تلو إليه يفهمه كلهم الأنبياء تكون قنز من موت أمره حقوه بطرس السكة قبر جيسة وحتى ركبة لباس لكوف ركبة دي باكا حقوه يسوع المسيح كلو سبع من درسه عند جيسو دي بل قريتنا عم واصلة تبهل التقبي هتوم قفو فقراو عند لتكحدو هتو بسأل يوم وحقوه مسلوم دول قصة قل حلف دول بيلا مسنا نبرا بلا عبيلو ومسلوم لنبرا قل بلا دول قصة درقيف دول صبرا وتلا لك فليا كم يسو المسيح تو آمرو وحقوه ما مسلوم اجتماع ودا ومسلوم بلا وسطة وقل حمس متلك ابقو من درسه را حقوه أوروت من درسه أنا يأمن بيليم هو تمسلوم لي على وهتو إدين دي كره دي بجرحو ولا مسكانة مسامير دي يري يأمن بيلا ويسوع كم تمتمو دا وانت بيليو رأيكا كامنكا اللهم دي لرؤى الأمنو هتوم سبكت توم وهتوم توم لو فوق عام بيليو وقنصتنا يسوع المسيح من موت وقلر درسه مسلم لقي سايته وبلعته وسيته أكان وقلبا وهتو موت ليت أمن قبي من قبر من يقنز معنات لألبو قب وقبا لإيمان لنا كله مسيحين وبقن صحت الدام لإيمان لنا يوم معنات كمركب وهتوم ربي حياي كم بوم وهتو حياي كم تو ودي وحقوه حقو أربع معل هتو سما العرقة ودي بدمان ربي لأب مسلو قسوي سبت اللي عملناينا وعملنا كل المسيحيين بحياي لا تأثرا ويسوع المسيح بقبر كم ينبر وهتو كم لا قبل وما لا قبل الدنيا كم الحكم و
قبل الأمنو جبيد حن كم ركبو وكم لتلاك يوم ومسلكم لبرو إن ري وبلي الأمنو دي بعذاب كم لتكرو ومسلهما شواطين ولا تلوهم كلهم كم لتأثرو ودي بحرنا يكبريت كم لتلكفو ولا تعذبو إن ري كيسو المسيح حياي كم هلا وكم مزيمة نامر وطوماس لبيلو للتبال لناس أنا يريكم من قبي يأمن ويتمتم كل بيلا إل توماس ربيكم ريسوكم أتمتميو ولا جرحكم تمتما ولا كانت مساميركم رأى الأمنة كبيليو يسوع إلو من دير الأمنة من كل حيسو وتوم توم سبكت لبلو كي إيمان بحلت إن دي تريه إمناتكم تو قلنا عمر بنا كود عدام بزن بناي ناي آدم من جنة للطرادة ولا تموت لتحكم الديبو وبموت لا يسوع المسيح حيوت لركبكم تو إن ري كب يسوع المسيح حيوت نركب وسلطتنا يذنب وانا يموت تتهزم ديبو وسلطتنا شيطان وتوقل شيطان الهزمة وقل موت الهزمة وقل كله اكوي منه لبعليه يسوع المسيح تو وسلطتنا يموت بموتو كم تهزمت ان ري كمن سلطت موت وزنب لنجي وقل ود قدام من زنب لبعليه كمتو كو يسوع المسيح بلا الأمن دحن وسلام ونجاتكم ركب نأمن وهتو اقل سبزنب سمحاق للهبوم مصر ربي لموتاتو

حبونا ما تنسيت برامج قبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج قبي صلاح. اسئلتكم قلب لس ومسلكم فكركم ولا تحصوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قلت هبونا واسئلتكم قلب لس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول كنت أجمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نتصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله دي منابراتنا لسده وقل منابراتنا معنات وحدف قلها اللي لسده وكل اللي موديو القبي سلاح لينا ما يفعلنا اللي بينا نسأل لسده لنبيلو كل نجمع دي بوتو سبت اللي انت سمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجراهيد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976535. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجرايات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور الزواج، ودي الحلقة الثانية.
1: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسيها بلاكي متل ورئيتي adere otan senga kei kwa kitsi asa bereke mitil kelkame doakani.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. حلقتنا مهمة، بتتكلم عن مرض مهم جدا جدا وخطير، هشاشة العظام.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معانا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز هو برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، بيهتم بالأمراض الممكن تصيبنا، شنو هي الأمراض دي وكيف ممكن نعالجها وكيف نحمي نفسنا منها. كمان البرنامج بيهتم بالغذاء الصحي السليم لأجسادنا وبيهتم بصحتنا النفسية. في الحلقات الفاتت كنا بنتكلم عن أمراض المفاصل والعظام المشهورة وعرفنا أسبابها وطرق علاجها والوقاية منها، وفي الحلقات الجاية هنعرف عن أمراض المسالك البولية والكلى. في حلقة الليلة حنتكلم عن التهاب البول والتهاب الحوض. حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معانا. رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معانا الدكتور صمويل، وحنتكلم الليلة عن مرض التهاب المسالك البولية. المسالك البولية بتشمل الحالب، وهو الأنبوب المسؤول من نقل البول من الكلى إلى المثانة. أما المثانة هي عبارة عن مخزن للبول، والإحليل هو أنبوب بيخرج البول من المثانة إلى خارج الجسم. السبب في التهابات المسالك البولية هو دخول البكتيريا إلى مجرى البول، أو في الغالب ممكن يحصل كمان انتقال العدوى جنسيا. في الغالب الجهاز البولي بيتخلص من البكتيريا دي عن طريق إخراجها في البول، لكن بعض مرات ممكن البكتيريا دي تتكاثر وتسبب الالتهابات. ممكن الالتهابات دي تنتقل كمان لأماكن أخرى زي ما حنعرف في الحلقة اللي قدام. أعراض التهاب المسالك البولية بتشمل كسرة التبول، وده بكون في شكل كميات صغيرة من البول على فترات متقاربة. كمان بيكون في شعور بالحرقة أو سخانة أثناء التبول. ممكن يحصل تغيير في لون البول للون غامق أو أحمر. ممكن كمان يحصل تغيير في رائحة البول. ممكن يحصل ألم في منطقة الحوض. بالنسبة لتشخيص التهابات المسالك البولية يتم تحليل عينة من البول. المهم قبل إجراء فحص البول للحصول على نتائج صحيحة ينصح بإفراغ المثانة أولا، بعد ذاك نشرب كمية من الموية وناخذ العينة من جديد، ويفضل أخذ العينة من منتصف البول. من الفحوصات الثانية الممكن تتعمل هي تزريع عينة البول لتحديد نوع البكتيريا والمضاد الحيوي المناسب لها. كمان ممكن نعمل موجات صوتية عشان نتأكد إنه ما في مضاعفات لالتهاب البول. أما علاج التهاب البول بيكون عن طريق إعطاء المضادات الحيوية. مدة تناول المضادات الحيوية دي

يعتمد على نوع البكتيريا المسبب للالتهاب وعلى الحالة الصحية للمريض. المضادات الحيوية في الغالب بيتم أخذها بالفم، في حالة عدم الاستجابة بيتم أخذ مضادات حيوية بالوريد. في حالة تكرر الالتهابات دي ممكن نأخذ العلاجات لفترة طويلة ممكن تصل إلى 6 شهور. من العوامل اللي بتزيد خطر الإصابة بالتهاب البول هي قصر الإحليل عند النساء، وده بيؤدي لتراكم البكتيريا في مجرى البول وبالتالي بيعرض لالتهابات البول. كمان من العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالتهاب البول بيكون هو تركيب أجهزة منع الحمل زي اللولب وغيره. كمان بيزيد الخطر أكتر بعد سن اليأس نتيجة لجفاف المهبل وجفاف الرحم. كمان من عوامل الخطر هو وجود تشوهات أو عيوب خلقية بالجهاز البولي، ودي بتسبب إعاقة في مجرى البول وبالتالي بتدي إلى تراكم البكتيريا وتكاثرها. كمان استخدام قسطرة البول لفترة طويلة بالذات عند المرضى المرقدين في المستشفى بيؤدي لتراكم البكتيريا وزيادة نسبة خطر الإصابة بالتهاب البول. كمان أعزائي المستمعين، انسداد مجرى البول نتيجة لوجود حصاوي أو نتيجة لتضخم البروستاتا بيزيد من خطر الإصابة بالتهاب البول. الأدوية اللي بتقلل من عمل جهاز المناعة زي أدوية السرطان والأدوية المحتوية على الاسترويدات كمان بتزيد من خطر الإصابة بالتهابات البول. في أمراض تانية بتقلل المناعة زي السكري والإيدز ديل بيزيدوا خطر الإصابة بالتهابات البول. كمان من العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالتهابات البول هي إجراء جراحة في مجرى البول. أعزائي المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن مضاعفات التهاب البول والوقاية منها، وكمان حنتكلم في الجزء الباقي من الحلقة عن التهاب الحوض.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعين راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معايا أنا دكتور صمويل. في الجزء ده من الحلقة حنتكلم عن مضاعفات التهابات المسالك البولية، ودي بتحصل نتيجة لإهمال العلاج أو نتيجة لتكرار الالتهابات. واحدة من المضاعفات دي هي التعرض لالتهابات بول كثيرة وانتقال العدوى للكلى أو الأعضاء الموجودة في منطقة الحوض، أو غصور في وظائف الكلى وممكن تصل حتى للفشل الكلوي، أو انتقال العدوى إلى مجرى الدم، وده واحد من المضاعفات الخطيرة جدا ممكن يؤدي للوفاة. كمان نتيجة لالتهابات البول المتكررة ممكن يحصل تضييق في مجرى البول. التهابات البول كمان ممكن تؤدي لتكوين الحصاوي في مجرى البول. أما بالنسبة للوغاية من التهابات البول فدي بتكون في شكل شرب كثير من الماء والسوائل وإفراغ المثانة مباشرة بعد الجماع لتجنب الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا. بالنسبة للمرضى المنومين بالمستشفيات بيستخدموا قسطرة البول، ينصح بتغيير القسطرة كل أسبوع. حنتكلم في باقي الحلقة أعزائي المستمعين عن واحدة من مضاعفات التهاب الجهاز البولي وهي التهاب الحوض، وده بالذات بيحصل بالنسبة للسيدات، وفيه بتنتقل العدوى للأعضاء التناسلية عن طريق المهبل وبتصل للرحم، ممكن كمان تصل لحد المبيض. من الأسباب الأخرى لالتهاب الحوض أعزائي المستمعين هي عدوى السيلان أو الكلاميديا وغيرها من الأمراض المنقولة جنسيا. أعراض التهابات الحوض بتشمل ألم في أسفل البطن أو منطقة الحوض، وإفرازات مهبلية ممكن تكون عندها رائحة مزعجة، ممكن يحصل نزيف من المهبل وبالذات بعد الجماع، ممكن كمان تحصل اضطرابات في الدورة الشهرية وحمى واستفراغ وألم أثناء التبول. بالنسبة لتشخيص التهابات الحوض بيتم في الأول تحليل عينة البول، وممكن يتم تزريع عينة البول أو عينة من الإفرازات المهبلية للتأكد من نوع البكتيريا المسببة والمضاد الحيوي المناسب لها. كمان ممكن نعمل موجات صوتية، وممكن نعمل منظار للرحم أو أعضاء الحوض. بالنسبة لعلاج التهابات الحوض أعزائي المستمعين بيعتمد على المضادات الحيوية بشكل أساسي، وقد يكون أكثر من مضاد حيوي ممكن نأخذه لفترة طويلة. من أهم الحاجات كمان علاج الشريك الجنسي، لأنه في بعض الحالات ممكن يكون المرض نتيجة لعدوى منقولة جنسيا. في حالة عدم الاستجابة للعلاج عن طريق الفم بيتم أخذ المضادات الحيوية بالوريد أو عن طريق وضعها في المهبل. في حالة وجود خراج ممكن يستوجب عمل عملية جراحية لإزالة الخراج. بالنسبة لمضاعفات التهاب الحوض أعزائي المستمعين، ممكن يحصل خراج وممكن يؤدي إلى انسداد في قناة فالوب، وممكن لقدام كمان يؤدي إلى العقم، وممكن يؤدي لالتصاقات في الرحم والمبيض. مع تكرير الالتهابات كمان ممكن يحصل تدمير للأعضاء التناسلية وفقدان وظيفتها. من المضاعفات الممكن تحصل كمان الإجهاض المتكرر، وممكن يحصل ألم مزمن بمنطقة الحوض وهو ألم مزعج جدا، وقد يؤدي الألم للنزيف أثناء الجماع. من مضاعفات التهابات الحوض كمان هي صعوبة العلاج وتكرار الالتهابات بصورة مستمرة. أما عن طرق الوقاية من التهاب الحوض بتكون عن طريق اختيار وسيلة منع الحمل المناسبة وعلاج الالتهابات بصورة كافية ومعالجة الزوج أو الزوجة في حالة الإصابة بمرض منقول جنسيا. بكده أعزائي المستمعين حنكون اتكلمنا عن مرض التهاب الحوض، وحنتكلم في الجزء الأخير من حلقتنا عن مرض التهاب الكلى، وهو بيحصل نتيجة لانتقال العدوى من مجرى البول إلى الكلى، وممكن يؤدي كمان لانتقال العدوى لمجرى الدم. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالتهاب الكلى زي ما ذكرنا في الحلقات الفاتت إنه النساء هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض المسالك البولية، وبيزيد الخطر كمان عند النساء الحوامل والنساء بعد سن اليأس. من العوامل اللي بتزيد كمان خطورة الإصابة بالتهاب الكلى هو انسداد مجرى البول بالحصاوي أو تضخم البروستاتا عند الرجال. كمان من العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالتهابات الكلى هو ضعف جهاز المناعة، زي في حالة مرض السكري أو في حالة فيروس نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز. كمان في أدوية زي علاجات السرطان وأدوية اللي فيها الاسترويد بتقلل كمان من نشاط جهاز المناعة. استخدام القسطرة البولية لفترات طويلة كمان ممكن يؤدي لالتهابات الكلى. أعراض التهابات الكلى أعزائي المستمعين هي حمى شديدة وصحوبة بالتعرق وبالرجفة، ويكون كمان في ألم في الظهر وألم في الخصر. ممكن الألم كمان ينتقل لمنطقة البطن، وبيكون في كسرة في التبول وألم عند التبول. ممكن يحصل غثيان واستفراغ، ممكن يحصل صديد أو دم في البول. كمان بتكون رائحة البول كريهة. بالنسبة لتشخيص مرض التهاب الكلى بيكون بفحوصات زي عينات البول وتزريع عينة البول أو الدم، وعمل موجات صوتية أو تصوير مقطعي أو أشعة سينية. بالنسبة لعلاج التهابات الكلى المضادات الحيوية هي الخط الأول للعلاج، ممكن يستمر العلاج لفترة طويلة، وإذا فشلت العلاجات دي ممكن الطبيب يقوم بتنويمك في المستشفى لأخذ العلاجات بالوريد. المضاعفات الممكن تحصل إذا ترك التهاب الكلى من دون علاج هي أمراض الكلى المختلفة
وقد تؤدي في النهاية لتكوين الحصاوي أو للفشل الكلوي. ممكن يحصل كمان ارتفاع في ضغط الدم، وممكن يحصل تسمم للدم، ودي واحدة من المضاعفات الخطيرة زي ما قلنا ممكن تؤدي للوفاة. كمان من الحاجات الممكن تحصل هي مشاكل في الحمل، وممكن يحصل إجهاضات متكررة. أما بالنسبة للوغاية من التهابات الكلى بيكون عن طريق الإكسار من شرب السوائل والماء، وعدم حبس البول لفترات طويلة، وتفريغ المثانة مباشرة بعد الجماع لتجنب خطر الإصابة بالأمراض المنغولة جنسيا. أعزائنا المستمعين، في الحلقة دي تكلمنا عن التهابات البول والتهاب الكلى والتهاب الحوض، وعرفنا شنو هي أسبابها وشنو هي كمان طرق علاجها والوغاية منها. اتمنى انه الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة جديدة من برنامج صحتك كنز معايا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. تعريف الغفران هو شنو؟

إخوان السودانيين الحلوين والناس اللي بيحب يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا بنقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدروا يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاضطهاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن الخفران والنعمة، وفي الحلقة دي هنتكلم عن المرارة نتيجة عدم الخفران. خلونا نطلع فاصل وبعد ذاك نجي نواصله.

وجيناكم تاني أحبائي، وزي ما قلت لكم موضوع الحلقة دي هو المرارة نتيجة عدم الغفران. إن الغفران هو تحرير إنسان من التزام تجاهك أتى نتيجة إساءة ارتكبها ضدك. عزيزي المستمع، خلونا كل واحد يفكر اللحظات في اختباره الشخصي. أرجع لذاكرتك وشوف آخر مرة تعرضت للأذى والظلم 200 أو لسلب ممتلكاتك أو حقوقك، وشوف شنو كان رد فعلك المباشر اللي أنت كنت شعورك أنك دار تظهر لطفك وإحسانك تجاه الناس ديل، ولا شعورك كان انتقام بسبب المشكلة اللي حصلت. هل أنت كنت حريص عن رد فعلك يكون لطيفا، ولا أنت فضلت ترد عليه بكلمات تناسب ما فعله؟ هل أنت استسلمت وتقبلت الوضع، ولا استسلمت بأنك تشيل حقك وتدافع وتقلع حقك بوجه عام؟ وده شيء معروف وعادي، انه احنا بنفقد الصبر واللطف تجاه الزول اللي ارتكب خطأ ضدنا، عشان كده بنحب نحتفظ بهم كرهائن، وكده بنكون ماشيين في الطريق الغلط وبنخسر او بنفسد حياة السيرة مع الله، لان روح الحقد يفقد وبيعيق او بيعطل صاحب السيرة او الثفات في الروح، وبيبقى الخيار الوحيد السيرة حسب الجسد. وده بيخلي قائمة زي المكتوبة، القائمة المكتوبة في غلاطية 5:19-21، القائمة الطويلة تبتدي تعمل، ونتيجة الحياة بتكون المرارة وعواقبه الفاسدة المهلكة، شيء صعب جدا. خلونا هنا نطلع ترنيمة مع بعض، وبعد دقيقة هنا نجي ونواصله.

رجعنا تاني أهبائي، وزي ما هنا قلنا وبنتكلم عن المرارة نتيجة عدم الغفران. والمرارة بيجي نتيجة إحنا ما قدرنا نسامح أنفسنا ولا الآخرين، والمرارة شيء هاد، يعني شيء مسنن، شيء سنين بيقطع وبيقطع العلاقات. وما في يوم ولا مرة المرارة بنى زول وبنى شخص أو قدمه لقدام، المرارة دائما بتهدم بتكسر، وبيحتاج الزول يجتهد أو يلاحظ لأنه مفاعيله كثيرة. وممكن أذكر بعض المفاعيل الكثيرة دي. نمرة واحد إنه المرض الجسدي، لما تلاحظ إنه عدم الغفران بسبب إنه يكون في مرض جسدي، والمستحيل واحد يحتفظ بالمرارة لمدة طويلة وما يتأثر بالجسد. المرارة بينتج لنا الغضب والشعور السلبي تجاه الزول الآخر، وبيعمل قصور في أداء الغدد، وبيجيب ضغط الدم وبحبوط، وبيزيد حتى ضربات القلب، بيعمل جرحة وأمراض أخرى مزمنة. المرارة صعبة، أو عدم الغفران شيء صعب. شيء تاني برضو إنه المرارة بيلطخ العلاقات، أي بمعنى إنه بيعمل جروح في العلاقات، بيسبب انزعاج لصاحبه، وبينجس ما شخص نفسه بس لكن حتى الآخرين. وممكن آية هنا كنا نقرأ في عبرانيين 12-15، وما بس كده، إنه حتى عدم الغفران برضو بيعطلك من الحياة الروحية، بيعيقك وخلينا نروح الحقد، هو نتيجة شعور المرارة، وما بيقوي الزول ولا بيخليه واحد يقيف على هيله ويقدر إنه يواجه الناس. والشيء الثاني إنه الواحد بيشعر بالمرارة تجاه ربنا وتجاه الآخرين. وده كيف لو أنت بتشعر تجاه المرارة يعني ضد الله أو ضد حتى الآخرين، كيف هتقدر إنك تقنع الآخرين يغفروا للآخرين وإنت حتى غفران الله إنت ما قادر إنك تقبل، وإنت بترفض غفران الله، كيف هتقدر تقنع الآخرين بغفران وفين هو إنت بترفض؟ خلونا ما ندي المرارة أو عدم الغفران سيطر على حياتنا، لأنه ده هيعطل حياتنا في حاجات كثيرة من المفترض هنا نقوم بها وهنا نعمله لأنفسنا وحتى للآخرين. زي ناخد مثال بتاع الملك شاول، لما ابتدى بطريقة كويسة في ملكه كان هو محترم وناس بيحبوه والشعب كان كله بيحبوه، لكن في نهاية أو نهاية عمره ونهاية حياته في المملكة كان بالهزيمة والأذى والمرارة، ثم انتحر. هو الانتحار ده بنلقاه في الأحد القديم في سفر صموئيل الأول 18 آيات من 1-17. روح عدم الغفران والمرارة لما تحتفظ به يا حبيبي بيخليك إنك ما قادر إنك تمشي لقدام، وبيعطلك في حاجات تانية. خلونا أقولها كده، لما تربي روح عدم الغفران جواك أنت بتدمر نفسك وبيشيل نفسك من عيون الناس وبترفض نعمة الله عليك، زي ما الملك شاول عمل لما احتفظ بالمرارة تجاه داود، لقى نفسه بيواجه الله نفسه، وعشان كده ربنا عزله من الملك وفي النهاية مات. فياريت إنه ما هندي روح الغفران عدم الغفران، إنه ربنا يدينا نعمة نقدر إنه نقدم الغفران ونسامح الآخرين. خلينا نكون في الصلاة مع بعض أحبائي. يا رب نجي قدامك في الوقت ده وبقلوب مكسورة ومليانة مرارة وحقد، وما في زول تاني بيقدر نشيله مننا ويغفر لنا إلا أنت. يا رب سامحنا وادينا قدرة كمان عشان نقدر نغفر للناس اللي بيغلطوا لنا وبنقبلهم زي ما قبلتنا، في اسم يسوع المسيح آمين. أعزائي اترككم في رعاية الرب، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة بإذن الرب. شكرا لحسن استماعكم.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

أعزائنا المستمعين، مساء الخير والمحبة والسلام لكل زول بيسمعنا وين ما كنتوا. بنقول لكم مساء يليق طبعا بقلوبكم الطيبة وأرواحكم النقية. برسل لكم أصدق التحايا وأجمل الأمنيات إلى أهلنا في السودان، أرض الحضارات والتاريخ والعزة والكرامة. مساء معطر بالأمل رغم كل التحديات، مساء يعني نحمل معانا أدعية جميلة إنه يعم الأمان والسلام والاستقرار كل ربع بلدنا الغالية السودان، وإنه تشرق الشمس وكمان كل مدننا وقرانا تبقى يعني المحبة فيها جسر يعني نتواصل به في جميع أنحاء بلدنا السودان. بنقول مساء الخير لكل الأمهات القعدات في بيوت أو الراجعات من شغلهم، بقول لهم أجمل مساء عليكم. كمان مساء الخير لأحبابنا أطفالنا أقبادنا اللي بتمشي على الأرض، بقول لكم أجمل مساء عليكم. شبابنا الحالمين والطموحين أجمل مساء عليكم كمان، ولكل أهلنا المتغربين في أماكن مختلفة أجمل مساء عليكم باختلاف كمان التوقيت، بقول لكم سلام وكيف الحال. تعالوا مع بعض في يومنا الجميل ده في أمسيتنا المباركة دي نستمع بالترانيم الروحية وكمان نبحر في موضوع ممكن يكون مختلف شوية في اليوم ده. لكن لكل زول بيسمعنا كمان وعايز يتواصل معنا بقول لك حبابك ألف، واصلنا على رقم الواتساب 00357976563 5 6 3 5 9، وحكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في حلقة اليوم. وكمان بقول تحايا وسلامات لكل زول بسمعنا عبر الساتلايت، بقول لكم أهلا ومرحب بكم. وبالمناسبة لكل زول عايز ينزل قناتنا على النايل سات، فتشنا باسم راديو سمر سودان وحتلقان أكيد بكل برامجنا على مدار اليوم. إذن حبابكم مرة تانية وحباب كل الجميلين الانضموا لنا في أمسيتنا المباركة. باقة من الترانيم الروحية المتجددة مع مختلف المرنمين السودانيين، تحية خاصة لهم وربنا يباركهم بقدر ما هم بيقدموا للترنيمة السودانية. وكمان بقول لكم معكم أنا في الأمسية دي إناس إسماعيل، وبسعد جدا جدا بصحبتكم ووجودكم معنا. إذن أجمل أمسيات مع أولى الترانيم، نستمع ونرجع نواصل.

بنقول سلام للطالعين الفجر للزرع، للطاردين المراح للسرحة، للي بتطبخ في الغدا، للي بيحسي في مصاريف العيال، للي بيكتب، للي بيحفر، للي بيكنس، للي بيصنع، لكل اللي بيسمعنا سلامات وكيف الحال. سعيدين إنك تكون معنا على أثير راديو سمر.

فعلا لكل اللي بيسمعنا بنقول لكم سلامات وكيف الحال، مستمتعين جدا جدا بوجودكم وحضوركم وتفاعلكم معنا في كل برامج اللي بتتقدم على أثير راديو سمر، وأكيد بنرحب بكل مقترحاتكم وبنرحب بكل استفساراتكم وأسئلتكم، وكمان إذا عندكم أي يعني موضوع عايزين يعني بنبقى نطرحه في برنامج راديو سمر المختلف بنقول لك حبابك بمقترحاتك، بس راسلنا واصلنا على رقم الواتساب 0035 7976 5635. ولكل الناس اللي بتتابعنا وكمان على الساتلايت بنقول لكم أهلا ومرحب بكم مرة تانية وحبابكم ألف. ترنيمة اتقالت بجد من الأعماق، يعني حابة أقول شكرا لفريق أبناء كوش على الكلمات، وخاصة الكاتب، أنا ما عارف الكاتب هو منو بالضبط، لكن الأداء كان جميل واللحن كان أجمل وطيب جدا جدا يلامس القلب، خاصة في أمسية بنقعد فيها كلنا مع بعض نتفاكر في كلمة ربنا. لما قال الكاتب بلاقيك كلمة بتعزي، بتمسح دمعة من خدي، تجدد يا بلي عمري عشان ما أكون يسوعي معاك، تاني ما بحتار وإنت لي خيار، إنت لي ملاذ من زمن غدار. وأحلى حاجة عجبتني في الترنيمة لأنه بتتشابه مع موضوعنا الليلة اللي ماشيين نتكلم فيه، وحضطر أقول لكم طبعا العنوان مع أنه أنا ما كنت حابة أقوله هسع، لكن حضطر أقول العنوان لأنه بجد البيت ده يعني اتلامس تماما مع موضوع حلقتنا. خلينا أسمعكم البيت ده، بيقول بلاقيك يعني يوم بدور أشكي عن الماضي الأليم وأحكي، تمسح لي تسمع لي يا ربي من اللي بيسمع حكايتي براك. والموضوع إذن هو التعبير عن المشاعر، إذن يعني إذا ما لاقي زول تحكي له عن مشاعرك عن أحاسيسك عن ألمك ومشاكلك، بقول لك أخوي المستمع وأختي المستمعة في الأمسية دي إنه الرب يسوع قريب وقاعد فاتح حضانه وفاتح كمان أضانه بسمع لك عن كل تعبير أنت عايز تعبره، عبر بكل أريحية تماما. أقرب حاجة ممكن تتخيلها هو الإله الحي اللي بيسمع، حتى لو أنت يعني حاسب أنه الدنيا دي كلها تقفلت في وشك وما في زول بيسمعك، ما في زول حاسبك، هو الوحيد اللي ممكن يحس بكل آلامك وجرحاتك. إذن تعالوا مع بعض نستمع لي ترنيمتنا الثانية ونرجع نواصل مع المرنم الغالي ماركو كوش.

أديني فرصة أكورك وأدفن موتاك وموتاي، دايرة مهلة عشان أجيب علاجي ودواي، بس لحظة أهدي بتي وجناي، ولو فرقة أفتش على المفقود وراي، كده مهلة أتفقد جنبي وحداي، عايزة هدنة أعالج بيها المصابة المعاي، بس هدنة أجيب لقمة للجوع اللواي، طالبة من الله من جمع حبة لأنه قادر وسواي.

شكرا يا ابتهاج السنوسي على التعبير الجميل والرائع. وإذا فعلا في حاجة وقفت قدامنا وإحنا ما قدرنا نعملها, خلينا نعرف إنه الله إله قادر وسواي, ما في شيء بيحصر عليه. وكمان خلونا نتذكر في الأمسية دي كل الناس اللي فقدناهم وكل الناس اللي ما عرفنا أخبارهم, نصلي من أجلهم وين ما كانوا إن ربنا يحفظهم, ونسمع يا رب أخبار جميلة عنهم. وكمان ما ننسى نكون دائما بندعي ونصلي من أجل الناس الحزانة, إنه ربنا يعني يديم تعزية حقيقية من عنده. وحتى المرضى الموجودين في البيوت وفي المستشفيات, إنه ربنا قادر يفتقدهم بلمسة شفاء يا رب من عنده, لأنه هو الطبيب الأعظم. ما ننسى في كل مساء يعني بلدنا الغالية نخدها في صلواتنا وفي أدعيتنا, إنه يكون فيها سلام واستقرار وأمان. إذن أعزائنا المستمعين, حابة أخذكم في موضوعنا الليلة, وأنا يعني متحمسة جدا جدا إني أتكلم معاكم عن الموضوع ده. وكمان حابة إنكم تكونوا بتشاركوا وبتقولوا آرائكم وكمان تجاربكم حول الموضوع. عايزين نتكلم الليلة عن التعبير عن المشاعر. التواصل والتعبير عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة عن المشاعر من الحاجات الأساسية في حياة أي زول. كل زول في مجتمعنا السوداني مرات يعني بنلقى إنه الكلام عن المشاعر ما سهل زي ما الناس يعني قاعد تفتكر. كتير مننا اتربى على إنه يكتم الزعل, وحتى مرات الفرح ذاته بنعبر عنه يعني مرات نص نص, أو ما بين يعبر عن ضعفه أو قوته, أو يخلي مشاعره بينه وبين نفسه. عشان كده بنلقى ناس كتار بيعانوا من صعوبة التعبير عن الحزن وعن الخوف وعن الاحتياج وحتى عن مشاعر المحبة والتقدير. يتخيلوا حتى عن مشاعر المحبة والتقدير احنا مرات ما قاعدين نقدر نعبر عنها. الموضوع ده ما معناه انه الناس ما عندها مشاعر, بالعكس, لكن احيانا العادات الاجتماعية والتربية بتخلي التعبير عنها بيكون صعب جدا جدا, ومن هنا بتظهر مشاكل كثيرة في العلاقات الأسرية والعاطفية والاجتماعية بسبب سوء الفهم أو عدم القدرة على توصيل الإحساس الحقيقي للطرف الثاني. في يعني أكيد في الموضوع ده الليلة حنتناول يعني صعوبة التعبير عن المشاعر في المجتمع السوداني, وكمان حنتكلم شوية عن الأسباب وعن التأثير, تأثير الحاجة دي في العلاقات. وممكن برضو نتفاكر مع بعض في طرق الممكن تساعدنا في إننا كيف نطور مهارة التعبير عن مشاعرنا بصورة أوضح وأصح. إذن أنا كده أديتكم مقدمة بسيطة عن يعني موضوعنا الليلة, وحابة إنك تكون بتشارك برأيك وكمان تتفاعل معانا في الموضوع وتوريني وتحكي لي عن تجربتك, وهل أنت اتربيت في بيئة كان أو في بيت كان فيه كبت ما قادر تعبر وما قادر تتكلم. شاركني وأنا مستنية أسمع يعني مشاركات مختلفة حول الموضوع. لكن في اللحظة دي برضو حنطلع فاصل نستمع لترنيمة مع المرنمة نانا أحمد, ونرجع نواصل برنامجنا أو موضوعنا. ما تمشوا بعيدين, خليكم قريبين.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

عشان كذا قلنا حنتواصل ونصلي على فضاءات المحبة في ساعة سمر. إذا عندك أي طلبة صلاة وعايزنا نشاركك بيها ونصلي معاك فيها, بس راسلنا وقل لنا وإحنا أكيد مستعدين نصلي وندعي معاك. نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين, وعايزين نشوف الأسباب اللي بتخلي إنه يكون في صعوبة في التعبير عن المشاعر خاصة في مجتمعنا السوداني. لما نتكلم عن صعوبة التعبير عن المشاعر في المجتمع السوداني بنلقى إنه الموضوع ما راجع لسبب واحد, لكن في عوامل كثيرة اتداخلت مع بعض وخلت الناس كتار يفضلوا الكتمان أكثر من الكلام. أول حاجة طريقة التربية بتاعتنا يا جماعة ممكن تكون صعبة جدا جدا. كثير مننا كبروا ويعني والواحد بيسمع عبارات مثلا خليك قوي, ما تبكي, ما توري الناس الحاصل لك, أو مش أمورك يعني براك كده. الكلام ده كان المقصود به إنه يقوي الشخصية بتاعتنا, لكن في نفس الوقت خلى ناس كتار يتعودوا يعني يدسوا مشاعرهم بدل ما يعبروا عنها. وبرضو في فكرة يعني منتشرة كده إنه الزول كل ما سكت وتحمل أكثر كل ما كان قوي. فعشان كده بنشوف إنه مرات بتجينا أمراض نفسية واكتئاب ما عارفين إنه الحاجة دي جاية من وين. جاية أكيد من الكتمان. عشان كده بنلقى ناس شايلين جواتهم حزن وزعل أو ضغوط كبيرة شديد, لكن ما قادرين يفتحوا قلوبهم لأي زول خوفا من إنهم يعني يظهروا إنهم ضعفاء أو محتاجين لزول. يتخيلوا بقدر شنو التأثير بتاع عدم التعبير عن المشاعر يعني بيوصل لوين. كمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة, المجتمع السوداني بطبيعته مجتمع محافظ وفيه اهتمام كبير بنظرة الناس وكلامهم. الزول مرات يكون داري يتكلم عن حاجة مضايقاه لكن يتراجع عشان خايف من التعليقات أو من سوء الفهم أو من الناس يعني تحكم عليه بدل ما تسمعه. وفي حاجات يعني ممكن بتأثر شديد, إنه في بيوت كثيرة ما متعودة على الحديث عن المشاعر, يعني ممكن يتونسوا في الشغل في الدراسة والقراية والمذاكرة والمعيشة بقدر شنو صعبة وما في أشغال, ويتكلموا عن أخبار الناس, لكن نادرا ما بنلقى مساحة نسأل فيها عن بعض أنت إحساسك شنو أو شنو تعبك أو اتكلم قول في قلبك فضفض. ومع الزول يعني ذاته ما متعود على إنه يعبر وعلى إنه يقول, ما عارف يبدأ من وين ولا عارف إنه ذاته يتكلم يقول الحاصل شنو وما عارف يعبر عن جواه. أكيد حنواصل في الموضوع عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة لأنه موضوع مهم جدا جدا, لكن خلونا كده نطلع فاصل ونرجع نواصل نستمع لي ترنيمة بعربي جوبا. وبقول لكل الأحباب لكل الأصدقاء ولكل الزملاء في يعني جنوب السودان حبابكم وأهلا ومرحب بكم, وربنا يبارككم في كل كلمة أنتوا بتقدموها وكل لحن أنتوا بتصيغوه في الترنيمة السودانية.

وحنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعني تشارك لحظات صادقة الرب موجود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر.

دعوتنا لك عزيزي المستمع في الأمسية دي إننا الليلة فاتحين مساحة للدعاء وللصلاة من أجل بعض، لأنه محتاجين نسند بعض، محتاجين نمد إيدينا لبعض، محتاجين نقوي مع بعض روحنا عشان ما نقدر نتقرب مع بعض لربنا. أمسيات جميلة دايما بتجمعنا بالمحبة في رحاب بلدنا الغالية السودان. إذن عزائنا المستمعين، حابة أخذكم كده جولة بسيطة رياضية، وأكيد يعني في الفترة دي بتتجه الأنظار، أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى بطولة فيفا وورلد كاب 2026 اللي حتقام المرة دي، ودي المرة الأولى في ثلاثة دول: مكسيكو، كندا، ويونايتد ستيت. ودي بتمثل طبعا نسخة تاريخية فريدة جدا في نوعها. تعال نشوف شنو الممكن يميز البطولة دي، بطولة فيفا وورلد كاب، يعني أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخب بدل المعتاد عليه دائما 32. ويعني ودي الحاجة اللي بتمنح يعني الدول أكثر فرصة للظهور على المسرح العالمي. أول بطولة تستضيفها ثلاثة دول زي ما قلنا: مكسيكو، كندا، ويونايتد ستيت، وهو حدث غير مسبوق طبعا في تاريخ البطولة.

0: عدد مباريات قياسي جدا بيصل إلى 104 مباريات، ما يعني إثارة كروية أكبر وفرص أكثر للجماهير لمتابعة منتخباتها المفضلة، وكمان يعني ملاعب عملاقة وحديثة بتتسع لعشرات الآلاف من المشجعين، مع استخدام طبعا أحدث التقنيات في البث والتحكيم والخدمات الجماهيرية. ويعني الحاجة دي أو البطولة دي يعني بتلم لنا نوع كبير من الثقافات اللي ممكن تكون مختلفة حول العالم، يعني حيث تنتقل أجواء البطولة بين المدن والثقافات المختلفة في أمريكا الشمالية، ما يمنح المشجعين يعني تجربة فريدة داخل وخارج الملاعب. وبنشوف ناس كتار طبعا أكيد حول العالم بيكونوا قدموا لأنهم يعني يحضروا البطولة دي ويستمتعوا بالمباريات اللي ممكن تقام وحضور يكون على الهواء مباشرة. أتمنى إنه كل زول قدم يكون طبعا نال الفيزا وإنه يسافر ويستمتع باللحظات المثيرة والجميلة. وزي ما قلت لكم حتكون فرصة أكبر كمان للمنتخبات العربية وال أفريقية للوصول إلى مراحل متقدمة، يعني بفضل زيادة عدد المقاعد بتاعت المشاركة. وبقول لكم يعني المميز في كأس العالم 2026 إنه ما مجرد بطولة كرة قدم وبس، لكن هو حدث استثنائي لأول مرة يشارك فيه 48 منتخب من مختلف القارات، والأول مرة تشارك فيه 3 دول في الاستضافة زي ما قلنا مكسيكو وكندا ويونايتد ستيت. إنها نسخة تجمع بين التطور الرياضي والتنوع الثقافي والتقنيات الحديثة لتكون واحدة من أكبر وأضخم البطولات في تاريخ كرة القدم. وبنقول كمان يعني حظ أوفر لكل الفرق المشاركة، وكمان يعني مشاهدة ممتعة لكل زول. في ناس اشتروا طبعا شاشات كبيرة عشان يحسوا بروحهم إنهم قاعدين في الملعب، فبنقول يعني المشجعين يتمالكوا أعصابهم، وكمان مشاهدة جميلة وممتعة وشيقة لكل عشاق رياضة كرة القدم.
1: حنصلي معاك وندعو.
2: عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، خد بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

شكرا للمرنم أيوب الفياض. وانت الليلة يعني بجد ترنيمتك يعني بتتكلم أو بتعبر يعني عن مشاعر مكتومة في دواخلنا وعايزين نعبر عنها. فالمرنم أيوب ما لقى يعني أي منفذ أو مكان يكون فيه صدق وأمانة معاه غير إنه يقول أنا داير أقعد معاك إلهي وأحكي لك في بالي، ما أصلك عارف بأحوالي، مستني بس تسمعني وأحكي لك في بالي. عشان كده أعزائنا المستمعين، تأثير عدم التعبير عن المشاعر في مجتمعنا السوداني عنده تأثيرات كثيرة جدا جدا. مثلا في العلاقات الأسرية الموضوع بيكون واضح كثير، يعني من الآباء والأمهات هم فعلا بيحبوا أولادهم حب شديد، لكن مرات ما بيقدر يعبر عن الحب ده بالكلام. وفي نفس الوقت يعني بالنسبة للأبناء برضو بتلقى في محبة موجودة، لكن التعبير عنها ممكن يكون بسيط جدا، وده ممكن يخلي بعض الناس يحسوا إنهم ما مقدرين أو ما مفهومين بالشكل الكافي. كمان واحدة من التأثيرات المهمة تراكم الضغوط النفسية، يعني الزول عنده طاقة معينة يقدر يتحمل بها الضغوط دي، لكن لما الحزن والخوف والقلق والزعل يتخزنوا جواه لفترة طويلة بيبدأ يحس بالإرهاق النفسي والتوتر المستمر، ومرات الزول ذاته ما بكون عارف إنه السبب الحقيقي يعني هو المشاعر المكبوتة البشيلة من زمن بعيد جدا جدا، يعني تراكمات مشاعر جواه. من الحاجات اللي بتحصل كتير إنه المشاعر المكبوتة دي بتظهر في شكل غضب وعصبية، بتلقى الزول من فعل من أتفه الأسباب أو سريع الزعل أو دائما متوتر، بينما المشكلة الأساسية ما في الموقف الحاصل قدامه، لكن في مشاعر قديمة ومتراكمة ما لقت فرصة تطلع بطريقة صحيحة. وبرضو الكتمان المستمر يا جماعة ممكن يخلي الإنسان يحس بالوحدة حتى لو كان وسط أهله وأصحابه، ودي واحدة من التأثيرات اللي حبيت أقولها لكم. وكثير من التأثيرات طبعا يمكن أنت تكون برضو عندك واحدة من التأثيرات دي، ممكن تقولها لنا وممكن تكاتبنا وممكن تراسلنا وممكن تشاركنا بها على رقم الواتساب 003-579-76-56-359، وحكون أكيد بستمتع بكل مشاركة أنتوا بتشاركونا بها. عايز أقول كمان إنه على مستوى المجتمع أكيد بنسأل يعني شو التأثيرات اللي ممكن تكون. استمرار ثقافة الكتمان ممكن يخلي الأجيال الجديدة تكبر بنفس المفاهيم. الطفل اللي بنشوفه إنه يعني الكبار ما بيتكلموا عن مشاعرهم غالبا حيتعلم نفس الأسلوب، يعني أبوه وأمه في البيت ما بيعبروا، هو كمان أكيد حينشأ ما حيقدر يعبر عن مشاعره، حتى لو كان هو زعلان ما حيقدر يقول عنها. وبكده المشكلة بتنتقل من جيل لجيل من غير ما الناس تنتبه لها. عشان كده إحنا كأسر محتاجين برضو يعني ننتبه للنقطة دي، إنه تعبيرنا عن مشاعرنا بيدي فرصة لأطفالنا يتعلموا إنهم كيف يقدروا يعبروا عن مشاعرهم وأحاسيسهم. وبنلقى مرات بعض التصرفات من الأطفال قاعد تكون صعبة جدا جدا، ما بنقدر نعمل لها كنترول. ليه؟ لأنه يعني هو ما قادر يعبر فبيكسر، وبتلقاه حركته كثيرة، أو يمكن يبكي طول اليوم وإحنا بنكون بنفتش على السبب وراء كل التصرف أو السلوك ده، ما قادرين نلقاه وما قادرين نشوف إنه نحن ممكن مرات نكون السبب في السلوك الجديد البدر من الطفل ده، إنه نحن ما بنقدر نعبر عن مشاعرنا أو حتى ما بندي الآخر فرصة إنه يعبر عن مشاعره. اتكلمنا كثير عن المشاعر وعن التعبير، وبصراحة يعني أنا حبيت الموضوع ده لأنه هو فعلا فرصة بإنه نعبر عن جوانا، وإذا إحنا ما عندنا الثقافة دي نحاول نكتسبها ونحاول نتعلمها، لأنه دي الحاجة ممكن تروح عننا وتطلع جيل كمان ممكن يكون منفتح أكتر، ممكن يكون متفاعل أكتر، ممكن يقدر يقدر المشاعر والأحاسيس من الناس اللي حوله. تعالوا مع بعض نطلع نستمع فيها ترنيمة ونرجع نواصل.

حبابكم مرة تانية مستمعين الأعزاء وين ما كنتوا، وأمسية سعيدة ومباركة عليكم. يمكن جينا لخواتيم حلقتنا الليلة، لكن عايزين نشوف الموضوع ده قبل الختام، إنه الكتاب المقدس اتكلم عنه قال شنو. يعني إذا جينا نشوف مين منظور الكتاب المقدس، بنشوف أكيد إنه ربنا ما بيدعو الإنسان إنه يعيش يعني كابت لمشاعره وينكره، بل يعني بيخلينا إنه دائما وبكلمنا إننا نواجهها بكل صدق ونعبر عنها بصورة صحيحة. الكتاب المقدس يعني بنلقى فيه أمثلة كثيرة لأشخاص عبروا عن مشاعرهم بكل وضوح، مثلا زي النبي داود في سفر المزامير. لو فتحت سفر المزامير بتلقى إنه داود النبي كل كلامه كان تعبيره عن المشاعر، إذا كان عن الفرح أو الحزن أو الخوف أو القلق أو الرجاء، وما كان بيخفي مشاعره قدام الله، بل كان بيصلي ويقول كل الحاصل جواه بكل صدق وأمانة. وكمان السيد المسيح نفسه عبر عن مشاعره خاصة في مواقف ممكن تكون مختلفة، وقت الفرح كان مع الفرحانين، وأظهر الحزن كمان في أوقات ممكن تكون فيها حزن، وبكى عند قبر لعازر، وأظهر الألم في وقت يعني الضيق، وده كان بيوضح لنا إنه المشاعر الإنسانية في حد ذاتها ما خطأ، لكن هي جزء كبير من حياتنا الطبيعية. وكمان الكتاب المقدس بيشجعنا على الصدق في العلاقات، فالإنسان يعني مدعو إنه يتكلم بالحق والمحبة، ويشارك الآخرين كمان بالحاجة اللي هو قاعد يحس بيها بطريقة تبني العلاقات وما تهدمها. عشان كده التعبير عن المشاعر بصورة محترمة وصادقة يعني بتعبر عن جزء من التواصل الصحي بين الناس. وفي نفس الوقت يعني ربنا ما بيدعونا إنه نكون يعني أسرى لمشاعرنا أو نخليها تقود كل قراراتنا. الفكرة يعني إننا يعني نعترف بالمشاعر ونفهمها ونسلمها لربنا، يعني ونقول له يا رب حتى إذا أنا ما قدرت أتخطى ده، أنت قادر تديني القوة بإنه أنا أقدر أتخطى الحاجة اللي أنا بمر بها. وأكيد طبعا مع السعي في التصرف بحكمة ومحبة مهما كانت الظروف. أعزائنا الموضوع كان جميل جدا جدا، وموضوع كان رائع، وممكن كلنا مرات أو معظمنا بيمر بحاجة زي كده، ما قادر يعبر عن مشاعره في حدث معين أو في معظم الأوقات. وممكن زي ما تكلمنا إنه تربيتنا وتنشئتنا ممكن تكون لها يعني تأثير كبير على يعني مشاعرنا وأحاسيسنا، ونقدر نعبر. تبكي يقول لك أسكت، بتبكي لشنو؟ يعني عايز تتكلم أسكت، ما تتكلم وقت الناس تتكلم. فيعني حاجات كثيرة صعبة واجهتنا في تربيتنا، لكن برضو بنقول شكرا لأسرنا على إنهم يعني أدونا فرصة إننا نتعلم، خاصة من المواقف بعد ما كبرنا وتعلمنا. ويمكن الناس اللي بيحاولوا يكونوا أسر جديدة يتعلموا حاجة جديدة كمان، بإنهم يدوا فرصة للأبناء إنهم يتحدثوا ويعبروا عما يجيش في دواخلهم، لأنه ده بنتج لنا شاب ممكن يكون سوي خالي من الأمراض النفسية أو الضغوطات اللي ممكن هو كمان ينقلها لشخص آخر. أتمنى لكم أمسية سعيدة خالية من الضغوطات والمشاعر السلبية، وكمان نتمنى إننا نتعلم كيف إننا نقدر نعبر عن مشاعرنا بطريقة محترمة ومقبولة، وكمان نقدر الآخرين لما يعبروا عن مشاعرهم وأحاسيسهم. وإذا استعصت علينا كل المشاعر والأحاسيس الصعبة دي، تعال نجيبها ونقدمها قدام ربنا ونقول له يا رب انت العارف كيف تخليني اقدر انا اتخطى ده، علمني دائما اقدر اتكلم، افتح خشمي واتكلم بكل صدق وامانه، لانك انت قلت كده ان نتكلم بكل صدق وامانه. وزي ما قبلت كلام النبي داود في تعبيره عن مشاعره، اذا كانت حزن او يعني الم، اكيد انت كمان حتقبل يعني تعبيري عن مشاعري كيف ما كانت. إذن أعزائنا المستمعين، سعدت بصحبتكم ووجودكم معنا في حلقة الليلة، وكانت حلقة مميزة جدا جدا بصحبتكم وكمان مشاركاتكم. نتمنى إننا نتلاقى في يعني مواضيع كثيرة مختلفة وأمسيات جميلة ومباركة تجمعنا، والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة. اتقبلوا تحياتي أنا إناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

بلب باغو كاين على ولا كاين جل جام كوا ندان برنامج بلكي متيلي ندان برنامج بلكي متيلي كركي بس الدين كوندول الانجس كي ناسي باليل كي تا كاين هنا كي ال كاين هنا نا ايتي نما دو كويل الانزي الدين دي كلا ندان برنامج بلكي متيلي ولا قال الانزي متيل دي كلا ناس بالي يتال تولي داين برنامج لي نا لونغ دينغ كي دو سي كوا كنون ودو كوندول ولا قال كي ان دينغ ناس كوا رنجي كاي كركل كا

0: مرحب بكم
1: للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين أن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إن هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إن هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، إنهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي إنهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لأنه بيملوا بيه فراغ، لأنه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم إنهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه.

وأعرفهم فرائض الله وشرائعه. فقال حمو موسى له: ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك، كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوى إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض وبقوا بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس توريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب والرب معكم.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي، فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطيئة عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبزة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطية 5:21 أو بطرس الأولى 2:1. ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطيئة، بمعنى الخطيئة الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطيئة أنا بيتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة، يعني احميني يعني احفظني، لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غيرها، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن احنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة. والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعاين الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة، فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي لو عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعاني دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إلى أنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف إنه طيب أنا عندي الشعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، يعني تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من شعور جواك بالحسد، أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فلي بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى، آي ما كلمناه ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية، ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني اللي ما بتلحقوا يعني بالضبط كده، اللي ما بتلحقوا يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني ما يعني، فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار، فده دي الصفة بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص، وقال: الحاسد يكره أنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم، بمعنى لو شخص مر بموقف مؤلم الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم، ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر، مثلا لاعب كورة أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة اللي أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما الحاسة اللي هو بيفكر إنه ده لا الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من حسد في الكتاب المقدس، هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريق اللي هو بيتعامل فيه، قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. احنا نحتاج انه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين، فالحسد بيمنعك انك انت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر انت للأسف الشديد بتأذي نفسك بانك انت بتمنع البركة عن نفسك. باركه يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع أنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين، خطايا مستترة، خطايا بيحتاج أنه نتعامل معها بجدية، لأنه قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. احنا محتاجين ان نتوب، وعشان نتوب احنا محتاجين انه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الاخرين، نقتنع انه الله عنده بركه لحياتنا الشخصيه، والبركه بتاعتي اذا كان البركه ماديه او اي حاجه يعني او اي ميزه ممكن ربنا يديني لها مختلف تماما عن الشخص الاخر، فهو عنده بحسب ما ربنا اداه انا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو أنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين أنهم هم يكبروا ويتباركوا وينموا في النعمة وينموا في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر أنه هو يترفع وأنه هو يتبارك، تتخيل معي أنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية، ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله أنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديد الموضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باقي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت، سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي غال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى

فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.